اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. البلاد رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض من جنانه.

0: مستمعينا الأفاضل، خير ما نفتتح به برامجنا لهذا اليوم آي من الذكر الحكيم. مستمعين الأفاضل، تستمعون الآن إلى الختمة المجودة بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، يتلو فيها ما تيسر له من الآية 99 من سورة الكهف المباركة إلى الآية 72 من سورة مريم المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض

ذكر رحمة ربي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى الختمة المجودة التي كانت بصوت القارئ مصطفى إسماعيل. تلافيها ما تيسر له من الآية 99 من سورة الكهف المباركة إلى الآية 72 من سورة مريم المباركة. هنا إذاعة البلاد. البلاد تراتيل عابد.

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ودي وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مره حملني اذنبي

بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغاني لو قلت لي يا كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألم

0: تلقيني المجمع بيني وبينك. الله يا طلعت جبينك لو
1: قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

0: لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلق لسان الصباح بنطق تبلجي، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجي، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججي، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملامة كيفياتي،

وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح الله

بلطفك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء فجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس في

0: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد. بسم

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: إن إلى ربك الرجعى.

0: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: آية تختصر قصة الإيمان.

منبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: بالأمس كان عندنا نخبة أيضا من إخوانكم من طلبة الجامعات، وتحدثنا بحديث معهم حول قضية تواجهنا أحيانا حينما نريد أن نوجه مجموعة إلى فعل شيء، أنه هذا العمل مثلا قوموا به، يقولون لنا أنه قل لنا هل هذا واجب، إحنا نفعل، مو واجب ما نفعل، أو مثلا ندعوهم إلى ترك شيء، أنه هذا الشيء لا تسوي، قل لنا هذا حرام حتى نجتنب. أنا ما أريد طبعا أكرر الحديث أمس، لكن أعطيكم فكرة حتى نحاول أن يعني نضيف له شيئا اليوم، لأنه التكرار ليس صحيح، لكن أعطي فكرة موجزة حتى نضيف لذلك بعض الأمثلة والشواهد. وهذا طبعا تفكير غير صحيح، وذكرنا أمثلة على أن من يفكر بهذا التفكير أنه لا يفعل إلا ما يقال أنه واجب، ولا يترك إلا ما يقال له أنه حرام، لا هذا هو سيسقط. وذكرنا له مثالا مثلا من واقعكم كطلبة جامعيين، الذي يدرس ويحاول أن يجعل حصول الخمسين هدفه، هذا ما يجيب الخمسين يرسب، إنما عليه أن يجعل هدف ما هو أرقى من ذلك حتى يشوف إيش يحصل إن عمل. أو ذكرنا مثالا آخر، مثلا لو وجد طريق افترض في منطقة وعرة، في منطقة جبلية، ونفترض أن المهندس الذي بنى الطريق لم يضع ما نسميه كتف الطريق هاي منا ومنا، لا جعل حافة الطريق مباشرة على الوادي مالت الجبل، وشخص يقول أنا تمشي أخلي التاير على حافة التبليد، أمد أمشي على الطريق لو لا يستردون مني، هذا ما متوقع منا أن يسقط في الوادي وتزل إطار السيارة ويسقط. فالذي يريد أن يمشي على الحافة ويقول أنا الحافة تكفيني يوقع، لا، عليه إذن أن يبحث عن فعل المستحبات، وعليه أن يجتنب المكروهات. لا أقول طبعا أنه يستطيع أن يأتي بكل المستحبات المدونة في كتب الأعمال، هو كثيرة، وهل المكروهات يستطيع أن يجتنبها كلها أو لا، لكن طبعا يحاول ذلك. وذكرنا أيضا في حديث أمس ألخصه اليوم، ما هي الفوائد والثمرات من أننا نحرص على فعل المستحبات كما نحرص على فعل الواجبات، وكذلك نترك المكروهات كما نترك المحرمات بالمقدار نستطيع. الفائدة الأولى الثواب الذي فيها، كل عمل تشوفه بالمستحبات، من مثلا صلى ركعتين كذا كان له كذا، من صام يوم كذا كان له كذا، من تلا القرآن، هاي أنت تقول أنا ما أسوي المستحبات وخليني بس الواجب، هاي خسارة كبيرة أنك تخسر كل هذا الثواب، هاي أولا. ثانيا الثمرة الثانية أن المستحبات حمى وحصن للواجبات، كما ذكرنا شلون الطريق يجعل له من هنا وهنا، يسمى كتف الطريق لحماية من تزل قدمه من الطريق، أكو على كتف الطريق فد مساحة يستطيع أن ينقذ نفسه بيها، أو إذا عطلت السيارة يوقف عليها يصلح السيارة. فإذا الفائدة الثانية أنها حمى، وأنت لابد أن كما في الحديث الشريف ألا وإن لكل شيء حمى، منطقة محرمة نسميها، فمن هكذا يعني تقرب مثلا من الشبهات أو دنا من الشبهات يقول وقع في المحرم، تجي توقف على فتحة البير ها وتقول أنا لسه واقف هنا على الأرض، ثاني ما يخالف ما دام وقفت على حافة البير تزل قدمك وتقع، لابد أن تجعل لك منطقة محرمة. فالمستحبات هي منطقة محرمة للواجبات، كل ما نكون ضمن إطار المستحبات حتى نكون في مأمن وحماية للواجبات، وكذلك حينما نكون حريصين على ترك المكروهات نكون من باب أولى حريصين على ترك المحرمات. فالفائدة الثانية إذن أنها حمى لا. والفائدة الثالثة التي أيضا ذكرناها أن المستحبات أكثر جدوى وأكثر إنتاجا في التقرب من الله تعالى والوصول إلى الدرجات العليا. صحيح كفعل الواجبات أهم من المستحبات، كثق أنت توزنها في مثقال الوزن العمل، الواجبات أثقل من المستحبات، ولولا أنها أهم من المستحبات قل ما جعلها الله تعالى واجبات وتلك مستحبات. كفعل هي أثقل الواجبات من المستحبات، وكذلك المحرمات أكثر خطورة من المكروهات. لكن أنا ما أتحدث عن الفعل أيهما أثقل، أتحدث عن أيهما أكثر ثمرة لك. أنت في هذه الدنيا أنت في تجارة وتريد أن تصل إلى أقصى ربح تقدر تحصل في هذه الدنيا. قل هل أدلكم على تجارة، هل القرآن يصرح بأنها تجارة، نحن في تجارة، تجارة لن تبور، تكرر المصطلح كثيرا في القرآن الكريم. فإذا كنت تبحث أنت عن أقصى ربح فأيهما أكثر يقربك، بغض النظر قلنا الواجبات أهم من المستحبات والمحرمات أخطر وأهم من المكروهات، لكن أتحدث عن جانب آخر أنه أيهما أكثر موصل للكمال، منتج للكمال، مقرب إليك، يصفي باطنك، يطهر باطنك، المستحبات. لأن الواجبات غالبا إنما نؤديها خوفا من عقوبة تركها، صلاة ما أقدر أتركها لأنه لا تركتها، هاي النظرة الغالبة، لا أقول أن الكل يفكر هكذا، غالبا شهر رمضان ما أقدر أتركه، إذا تركت شهر رمضان بكذا عقوبة، صلاة الفرائض الخمسة ما أقدر أتركها، لا تركتها فيها كذا عقوبة. فالدافع غالبا لأداء الواجبات هو خوف العقوبة، وهذا ما منتج هذا الغرض، هو مفيد طبعا ويحقق النتيجة مالته، بينما المستحبات أنت تؤديها لماذا؟ طلبا لرضا الله تعالى، ليس في تركها حرام وليس في تركها عقوبة، ومع ذلك أنت تقدم عليها. إذن حافزك هو ليس خوفا ولا حذرا من الوقوع في العقوبة، ما بها عقوبة بتركها، إذن ما هو حافزك؟ حافزك هو القرب من الله تعالى ونيل رضا الله تعالى وتحصيل المحبة لله تعالى، وهذا الغرض منتج أكثر من ذلك الغرض ومؤثر. أكو برنامج يعرض كان على قناة النعيم عنوان الأوتاد، يتناول سيرة بعض الشخصيات العاملين العارفين، وممن يتناولهم الحديث كان مرحوم سيد علي القاضي الطباطبائي الذي هو معروف في انتماء أكثر طلاب هذه المدرسة وعلى مدرسته العرفانية سيد علي القاضي الطباطبائي. فيروي سيد علي القاضي يقول كان هناك فد شاب مشاكس في النجف أيام إقامته في النجف، لا يصلي، لا يلتزم بالصلاة، يشرب الخمر، له أقران سوء كذا، بس هذا كل ما يشوفني أنا أمر بالطريق يحبني، يهتم بي، يساعدني إذا يشوف بيدي حاجات، يوصلني للبيت يشيلها وياي. فسيد علي القاضي وهو من مربين طبعا ومربي للعلماء فضلا عن بقية الناس، رجل له قدرة في التأثير على الآخرين، فقال له، واسمه قاسم حسب ما تروي الرواية، أنه قاسم انت هذا خوش موقف نبيل منك ومشكور عليه، بس انت اذا تحبني اريدك تصلي، ليش تارك للصلاة؟ وهي الخبر الملعونة اجارك والله عوفها كافي، يقول له ما أبدأ، وظل مستمر على فعله، ولكنه قلنا محافظ على هالأدب مع سيد علي القاضي. ورا مدة سنين سيد علي القاضي قال طلبت منك في يوم ما طلب وما نفذت لي، وانت تقول أنا أحبك، قال لي أحبك بس أنا ما أقدر أسوي هذا اللي تقوله، قال له زين سنطلب منك طلب آخر، أريدك من يصير منتصف الليل تقوم تصلي صلاة الليل، هو كان يدعو إلى صلاة الفرائض.

وكأنه أحد يوقظني، يعني سيشلون ما أدري. سأل الله تعالى بعد يريد أن يكتب هذا اللطف والتوفيق لسيد علي القاضي بطريقتي الخاصة، بدعاء بإيحاء بطريقتي الخاصة. المهم أنه هذا استيقظ الرجل، فصار بنا أيفي بوعده لسيد علي القاضي، وجاء إلى الماء لكي يتوضأ. نظر إلى الماء مليا وطويلا، ويبدو كانت يعني فرصة في منتصف الليل وفي الظلام والهدوء، كانت فرصة لمراجعة نفسه. فتاب من تلك اللحظة، وكان له كلام يبدو أن اشتهر عنه يعني في النجف الأشرف، معناه أنه يا إلهي ولو وصلت متأخرا لكنه أرجو أن لا أفارق بعد هذا الطريق. صح وصلت متأخر، كان علي قبل الآن أن أعود إليك يا إلهي، لكنه الحمد لله رجعت، فأرجو أن تعينني تساعدني على أن لا أفارق هذه الطريقة. ومن ذلك اليوم عرف هذا قاسم، وصار أيضا من الأوتاد كما يقولون ببركة صلاة الليل. الفريضة لم تحركه، والحرام ترك الحرام الخمر لم يحركه، لكن صلاة الليل حركته. فهذا يمكن أن نجعله شاهد على أنه المستحبات أكثر إنتاجا في القرب والكمال، وإن كان قلنا الواجبات هي أهم. هذا طبعا لذلك أنا أركز على هاي حتى لا يظن على أنه إذا نقوم بالمستحبات مثلا الواجبات ميهم، كما ربما نسمع من البعض مثلا افترض يتبرع للطبخ للإمام الحسين عليه السلام ويساعد في المواكب لكنه ما يدفع الخمس عن أمواله. هذا غير صحيح، الخمس واجب، الزكاة واجبة، رد المظالم إذا كان بنت مشغولة أخو واجبة. فأنت ما يمكن أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل مستحب وأنت تارك كل الواجب، عليك أن تقوم بالواجب لأن هذا حساب. فنركز على هاي حتى لا يفهم كلامي خطأ، وعلى أنه جيد إذا مثلا أو إذا بكيت مثلا على الحسين فهذا يكفيك عن كل شيء. لا، كل شيء بحساب أخو كما يقال، هذا مطلوب وهذا مطلوب. الفائدة الرابعة أيضا اللي ربما نضيفها ولم نذكرها في حديثنا السابق، أن المستحبات مكملة ومتممة للواجبات. الواجبات سأفترض خلنا نأخذ على سبيل المثال الصلاة. الصلاة وردت الأحاديث الشريفة أنه لا يقبل منها إلا ما أقبل به العبد على ربه وعلى خالقه. سمعتي تحسب احنا بصلاتنا ايش قد يكون مقدار الاقبال من صلاتنا على الله تعالى؟ ضعيف. زين فشون حتى لو اعطيك فرصه عيد الصلاه يتحسن اقبالك بها مثلا؟ نفس الشيء، وتعيد الفرصه. فالله تعالى من كرمه جعل المستحبات حتى تتمم هذه الفرائض، باعتبار الانسان في فرائضه غالبا لا يستطيع أن يتقنها ذلك الإتقان. وهذا المعنى وارد في سر تشريع النوافل اليومية. فإذا هذا محل الشاهد، هذا التفكير الذي نواجهه. مثلا أنتم طلب الجامعات والشباب، وبعضهم ننصحهم يقول أني أتحادث مع فتاة في الجامعة مثلا، لكن ضمن دروسنا وضمن محاضراتنا هل هذا حرام؟ ما أستطيع أن أقول لك حرام، لأنه الحرام الحديث مع الجنس الآخر إذا كان فيه ريبة، وكان فيه ريبة شنو يعني؟ نية غير سليمة، وإذا كان فيه مثار للشهوة كذا إلى آخره يكون حرام. فأنت قد تقول يعني إذني ما عندي. صح ما عندك، لكن هذا فعل مكروه لأنه مظن للوقوع في المحرم. هي كيف تبدأ العلاقات المشروعة؟ تبدأ من هذا حديث ضمن الدروس مالتنا. أنا لسه ما قلت شيء، أنا أعطيها محاضرات، يتمطيني محاضرات ما يخالف. هذا السائل هنا ما أقدر أقول لك حرام لأنه ما بي موجب للحرام، لكن أليس هذا يؤدي إلى فد نوع من التعلق القلبي بينكما؟ أدى. وهذا التعلق القلبي تحول إلى ما يسمى حب بين قوسين، والحب تحول إلى مواعيد، والمواعيد تحولت إلى خلوة بين الطرفين.

للحرام بعد. فلذلك هذا لا يقال لنا أحيانا بعض الشباب شوية نحن نقدر شجاعته. أنا من أقول لأنه هذا الفعل اشتنبه، أنا أقدر شجاعته يقول لي أنه هذا حرام حتى أمتنع عنه، جيد، هذا شجاعة منك أن تحاورني، الحوار جيد لأنه الحوار مفيد، ينضج الفكرة، ينضج الموضوع. لكن لا تجعل مقياسك في حياتك هو هذا. قل لي هل حرام أنا اشتنبه؟ تخش الشبهات وين لا عاد تصير الشبهات، ما بيها حرمة جزمية، عليش اسم الشبهة، موارد كثيرة بالفقه تقرؤون بالرسالة العملية. فإذا لا يكون مقياسنا في العمل هو هذا. هذا الساقد تقول لي حرام هذا، نعم، لكن أليست شبهة؟ يمكن أن تؤدي بهذه الخطوات إلى النتيجة المحرمة لو لا؟ ممكن، وهذا الذي يحصل هو هكذا يحصل. أو يقول بس بالشات أنا أحاورها، لا أنا أشوفها ولا أشوفني مثلا، هذا صح إلى هنا ما أقدر أقول لك حرام. لكن القرآن الكريم صريح يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، ليست المسألة دفعية يأتي الشيطان، لا، أنت إنسان مؤمن وعندك رادع ووازع كافي يمنعك عن وقوع المحرمات، لكن يقول لك ترى الشيطان أخبث وأمكر مما تتصور، مو بناء رأسا يدعوك إلى علاقة غير مشروعة مع الجنس الآخر، لا، تشاوش بي غبي الشيطان، ما يعرف أنك شاب مؤمن ترفض هذه مباشرة، لا، شو ما يجيك إيشي. شوف ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات معناه يبدأ ببداية لا تلتفت إليها أنت، ثم الأخرى قد أيضا لا تلتفت، لكن في النهاية يشوف الإنسان وإذا هو واقع في الحرام من حيث لا يشعر. أو بعض الإخوة سأنا مثلا تابع قضية صلاة الجمعة وحضورها، صح صلوات الجمعة الحمد لله فيها 1000 مصلي 500 مصلي أكثر أقل، لكن من الدقيس عدد هذا الحضور إلى مجموع السكان في المدينة، ما يمكن قبول هذا العدد لأن المدينة كبيرة وهذه الناس العد إذا ما تحضر بصلاة الجمعة وين تروح ظهر يوم الجمعة، وهذا التكليف واجب عليهم. لهم مبررات، لكن أنا محل شدد أذكر هذا المبرر، يجي ويقول لك أنه أنا أبعد المسافة الشرعية مال 11 كيلومتر الفرسخين وبالتالي يسقط عني الوجوب، أو أني أرجع إلى مرجعية تقول بالوجوب التخييري، والوجوب التخييري معنى أقدر ما أحضر. هذا التفكير، هذا التفكير يندرج ضمن هذا الذي دا أتحدث عنه، هذا التفكير مو سليم إذا هكذا تفكر، وهذا مع الأسف كثير من ذوق المشهور هو هذا، على أنه صلاة الجمعة واجب تخييري، واجب تخييري، اقرأ عشرات ومئات الروايات في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حج المساكين، ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرمها الله على النار، صلاة الجمعة كذا، مئات الروايات فيها، هاي كلها ترميها بسلة المهملات لأنك ترجع إلى مرجعية تقول بالوجوب التخييري، وإذا أنا مخير أريد أحضر أريد ما أحضر أروح أصلي صلاة الظهر في بيتي وتضيع هذا الرصيد العظيم كله لصلاة الجمعة. أو تقول أني مثلا مثل افترض في مدينة بغداد أو ربما بعض المدن الكبير أنه صلاة الجمعة تبعد مني أكثر من 11 كيلومتر والوجوب الشرعي مشمول بي بس اللي يبعد 11 كيلومتر فأقل، يعني فرسخين باللغة الفقهية. هذا التفكير هذا يوقعك فيما قلناه قبل قليل من أنك تمشي ترى على الحافة، إذا تخلي منهجك فقط الواجب أسوي والحرام أتركه، هذا لا، هذا مشي على الحافة، هذا وليمشي على الحافة يقع بالتأكيد، العقلاء ما يقبلون على هذا، وهذا المنهج سيؤدي بك بعدين. إذن هو قرآن، ليش ما تقرأ قرآن مثلا؟ قرآن مو واجب، لأن هو سيترسخ هذا المنهج في تفكيرنا، والقرآن يمكن هم ما نفتحه كثير من عندنا إلا في شهر رمضان يجوز باعتبار شوية يصير واهز، والسنة كلها يمكن القرآن تركي إلى الغبار، يمكن في شهر رمضان نفتح لتلاوة القرآن. زيارة الحسين أيضا ربما ما نروح إلا بالسنة مرة، يمكن بزيارة الأربعين أو الزيارة الشعبانية أيضا لأنه مستحب، وهكذا. إذن لاحظ إلى أين سنصل إذا كان هذا هو منهجنا في التفكير؟ لا، ليس بصحيح هذا، علينا
أن نواظب بقدر ما نستطيع على فعل المستحبات، خصوصا المستحبات المؤكدة. نقولنا أنها المستحبات كلها ما نستطيع أن نجمعها، لكن لكم مستحبات مؤكدة، تلاوة القرآن كل يوم فد مقدار، تخلص صلاتك خال المصحف الشريف يمك تقرأ لك فد خمس دقائق، كثير عليك خمس دقائق تقرأ قرآن بعد الصلاة مثلا، مو كثير، هم يصير تتركها. لا تؤجل فقط قراءة القرآن في شهر رمضان، هذا مو صحيح. زيارة الحسين عليه السلام كل ما يصير فد فرصة مثلا، ومثل هاي السفرة المباركة طلب الجامعات أنهوا امتحاناتهم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم النجاح إن شاء الله، النجاح الباهر وأرقى الدرجات يحصلوها. زين، فعلنا عطلة صيفية ما شاء الله، شوف سوينا سفرة، اجينا لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وزيارة الإمام الحسين، هذا جيد، هذا تفكير منتج ومثمر. صلاة جمعة أحضرها، ما أقول أنه وجوب تخييري وأنا ما مشمول بالوجوب، أو أني أبعد أكثر من 11 كيلومتر. احنا 8 افراد في مكان ما اجرنا كيه، ايش قد يلحقك؟ ربع دينار قولت 250، ما زال تسمى ربع، كل من يمكن تلحقه 250 او 500 في سبيل الله تعالى حتحصل فضيله صلاه الجمعه، هذا ما يمكن التفريط به. لا، هذا يولد قساوه في القلب، يولد جفاء. هذا الشخص الذي يدخل على الامام الصادق عليه السلام ويساله من اي البلاد انتم، يقول لا انا من الكوفه، فالإمام ارتاح، لأن يقول نعمة المدينة ما معناه الكوفة، فإنها معقل لشيعتنا. العراق عموما معروف بأنه معقل الشيعة، من ذلك اليوم شيعة أمير عليه السلام. قال له هل تزور الحسين يوميا؟ قال له لا يا ابن رسول، يوميا لا. قال له بالأسبوع مرة؟ قال له لا يا ابن رسول. بالشهر مرة؟ قال له لا يا ابن رسول. قال له إذن ما أجفاكم؟ هذا هو الرجل قد يقول لك مستحب زيارة الحسين قبل أن واجب تاركه حتى أدذمني. شوف هذا خطأ المنهجي بالتفكير، هل هذا التفكير مو سليم؟ ما أجفاكم تترك زيارة الحسين عليه السلام بالشعر مرة؟ لا، هذا هو جفوة، هذه هو قساوة قلب. نعم، يمكن قد تقول أني خوسم حضراتكم من محافظات عديدة، ربما بعضكم بعيد ما يتسنى له ذلك، التزم بزيارتهم عن بعد، أنت وفي مدينتك يصل السلام. الإمام عليه السلام لا يحجبه لا ضريح ولا شباك ولا مرقد، الإمام الحسين عليه السلام يصل سلامك إلى، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب، وهكذا نقرأ في زيارة المعصومين سلام الله عليه. فإذا ما استطعتم، والتأكيد مدن بعيدة مشغولين بدوامكم بدراستكم، ما تستطيع أن تأتي ربما بالشهر بالشهرين مرة أو أكثر من ذلك، التزموا بسلام من بعيد على المعصومين سلام الله عليهم يوميا، يمكن لا تكلفك 3 دقائق 5 دقائق. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، نبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المعصوم. السلام عليك يا تذكر المعصوم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على جسدك الطاهر وروحك الطيبة، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هذا السطر كل واحد من المعصومين تكرر من بعد، يصل سلامك إلى الإمام إلى المعصوم وتكون زيارة له. وهكذا المستحبات الأخرى، إذن مستحبات خفيفة لا تأخذ من وقتك، حتى صلاة الليل. أنا أعرف بعض طلبة الجامعات هو أول وثاني مساهر على الدراسة، هو يقرأ وصار 11 ونصف 12 منتصف الليل وهو قاعد موجود. ومن مستحبات طبعا ما قبل النوم التخلي، يعني يذهب إلى المرافق يعرض نفسه على الخلاء، هذا مستحب، لأنه واحد يتعاجز يقول نعسان أروح أنام. لا، الشرع المقدس حتى بهذا المستوى يعلم الناس، يريد فائدة الناس قبل أن يكون هناك طب وعلم يكتشف ما هي فوائد هذه. الشرع المقدس يدلك على هذه، يستحب عرض النفس على الخلاء قبل النوم. عرضت نفسك على الخلاء، اطلع تغسل ايدك توضأ وارجع لكتابك قبل ما تنام، ركعة ولا ركعة الوتر فقط، قوم ركعة واحدة صليها، هاي خلص اذا صرت انت من أدى صلاة الليل ركعة واحدة. فإذا بعد بيك همة شوية وياها ركعتين
الشفوية قد يصيرون ثلاثة، هذا خير على خير، نور على نور. أنت قاعد مسافر على دراستك، وما أعتقد هالثلاث دقائق أو الخمس دقائق تأخذ من وقتك، لكن إيش كبرها عند الله تعالى. ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. منو ما يريد المقام المحمود عند الله تعالى؟ هذه وسيلته، وهذه آليته، وهذه مطيته، مطية الوصول إلى المقام المحمود بحسب رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. مضمونها أنه لا تنال مثلا الدرجات الرفيعة كذا من القبيل إلا بامتطاء الليل، وهو ليس كثيرا، ثلاث دقائق خمس دقائق من وقتكم. هذا في جانب المستحبات. وفي جانب المكروهات أيضا، أكو مكروهات فيها خطورة عليكم، لا تقول أنه ليس حراما، ما محتاج أنت أن تقعد مع الجلس الآخر وتتبادل ويا المحاضرات واشرح لها الدرس وتشرح لي الدرس، ما محتاج. عندك زملاء آخرين من جنسك موجودين، وهي عندها زميلات من جنسها موجودين، شنو الداعي لهذه؟ خلصت الدنيا عن توقفت إلا أنطيها محاضراتي، تعطيني محاضراتي، ماكو داعي لهذه. لا تقول هاي مو حرام، شنو المانع من ذلك؟ لا، هو هن مثل الأخوات الطالبات من تجي اللباس زي الخر، هذا محجبة أنا، هذا بنطرون طالع مني شيء، هذا كذا مثلا شيء تسمي هذا السن قميص ما أعرف شو اسمه، مهم طالع هي مو هاي المسألة، لكن هذا خطوة نحو انحلال والارتخاء في الحجاب. حجاب يجب أن يكون، استحوا اللي تلبس عباية وتلتف بها هذا أكيد هذا شيء عظيم، بس خص هذا تقول عباءة قد يعني مثلا شو مدرين يوجد مانع أو آخر، أنا لا أقول ما أنت طويل، هذا اسم ما أنت طويل يصل إلى الكعبين وتحت، ممكن تلبس بنطرون أو سروال شو نسميه لا بأس يكون ساتر هذا، أما أجي أقصر لهذا إلى أنا أسوي فد شيء مثلا إلى الركبة وبنطرون مثلا طالع جوا، صح تقول لي سألنا وهذا شنو يعني، هذا مو حجاب شرعي؟ قد بالدقة ما أقدر أوجه لك علامات استفهام، لكن هذا خطوة نحو التسامح بهذه الأمور. وهكذا فأكو أمور صح قد لا تكون محرمات بالدقة، لكنها يمكن أن تكون منفذا للوقوع في المحرمات. فهذه أعتقد قضية حيوية علينا أن نلتفت لها، وإن شاء الله تكون هذه وسيلة لبلوغ الكمال بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.
1: المرض أصغر رسالة تقول للإنسان ما أضعفك.
0: فيا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية واجعلهما في طاعتك.
1: هنا إذا
0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقات نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.
2: في صباح كل يوم
3: ومع إشراقة نور الشمس
2: نقول لكم لا لليأس. صباح مشرق
3: وأمل مستمر.
2: باؤها
3: برنامج عملي
2: لحياة أفضل.
3: ألفها
2: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة.
3: حاؤها
2: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم.
3: ألفها أجمل القصائد المنوعة.
2: تاؤها
3: ترجمة عملية
2: للخلق المحمدي.
3: للخلق المحمدي.
2: كل هذا وغيره تجدونه
3: في صباحات البلاد.
2: في صباحات البلاد وبأسلوب مميز ومتجدد.
3: وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: صباحات البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما أجمل الصباح الذي يملأه الأمل والتفاؤل، وما أجمل أن يكون نقطة للانطلاق من جديد. نطوي صفحات الماضي لنفتح فيه صفحة جديدة. أسعد الله صباحكم مستمعينا بالخير والنور، ويطيب لنا أن نلتقي بكم، ونتمنى لكم صباحا مفعما بالخير والعافية، وأنتم تشاركون رحلتنا الصباحية المنوعة من برنامج صباحات البلاد. نلتقي بكم عبر أثير إذاعة البلاد وعلى ترددها 93.7 FM. بإمكانكم متابعة برامجنا المباشرة على جوجل إذاعة البلاد، ومشاهدة برامجنا المباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد.

أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجديد، وندعوكم لهذه الرفقة الصباحية المنوعة ليوم الأحد وصباحات البلاد. هذا اليوم الموافق الثالث من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، الموافق الخامس عشر من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. سنبدأ حلقتنا معكم باستعراض لفقراتها. غمضات إلهية. صدى القوافي. لحياة أفضل. من هدى القرآن. وأخبار منوعة. لصحتك. وصحفنا المحلية. وفقرتنا الأخيرة نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونتبادل فيها أطراف الحديث حول محورنا لهذا اليوم. ما هي أسباب مشكلة فقدان الثقة بالآخرين؟ هذا هو محورنا لهذا اليوم. وأذكر بالهواتف المباشرة للإذاعة 0775-331 0781-313-1 وخط الواتساب 0771-7242.

مستمعينا، إن الدعاء له أهمية كبيرة في حياة كل إنسان، فهو يزيد من تقربه إلى بارئه ويشعره بالقرب من المولى عز وجل، وأنه تحت رعايته في كافة أموره الحياتية. إذن رافقونا وفقرة ومضات إلهية.

0: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك،
1: وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك.
0: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين،
1: أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك، يا مجيب يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بظهور الوعد الذي سيحيل ظلمات أيامنا إلى مباهج تنير بالعدل والإنصاف والكمال. مستمعينا، قصيدة هذا الصباح مناسبة لنا كي نجدد العهد باستذكارنا لهذا الغائب الحاضر، فلنستمع لها معا عبر صدى القوافي.

0: متى مليك الورى في نور طلعته يجلو دياج الرزايا عن رعيته؟ متى ينادي المنادي باسمه علنا؟ هذا إمام الهدى، بشرى لشيعته، بشرى لهم إذ تبدى نور هدى به الدياجي تجلت بعد غيبته.
1: متى يقوم بأمر الله قائمنا فيصلح الدين والدنيا بنهضته؟ متى يقوم لنصر الله ناصره وينشر الراية العظمى لنجدته؟ بدر تغيب عن أبصارنا حجبا حتى عراها القذى من طول غيبته.
0: إن غاب عنا فما غابت رعايته، وكيف تخلو الرعايا من رعايته؟ قد اصطفاه إله الخلق رحمته على البرايا فأحياهم برحمته. على الورى أوجب الرحمن طاعته لأنه قرن الزلفى بطاعته.
1: من موصل لإمام العصر حجته؟ شكوى محب قضى في نار زفرته. إلى ما أنت عن الأبصار محتجب بدرا ولم تكتحل في نور طلعته؟ إلى ما منك ربوع الدين موحشة والدين أوشك أن يقضى بوحشته؟
0: إلى ما والرشد قد تماضت مناهله والدين عاد ذليلا بعد عزته؟ إلى ما والغي غال الخلق ظلمته وأظلم الكون آفاقا بظلمته؟ إلى ما والحق معتل حليف ظنا شاك وأوشك أن يقضى بعلته؟
1: أعجل وإلا فما للدين منتصر وأنت من وعد الباري بنصرته؟ يا غيرة الله فيك الدين منتدب وليس للدين غوث غير غيرته.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه. ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأكارم من إذاعة البلاد وصباحاتها، حيث لا شيء أجمل من إشراقة صباح هادئ يبدأ بذكر الله تبارك وتعالى. وما أجمل أن نرى الابتسامة على شفاه من حولنا كل صباح. تعالوا معنا لنتعلم ذلك في فقرة لحياة أفضل. الباحث عن الحقيقة. الطفل باحث عن الحقيقة أينما كانت وكيفما كانت، حيث يبدأ الطفل بطرح الأسئلة في نهاية سن الثانية حتى سن الخامسة، غير أن بعض الآباء قد يسيئون الرد على أسئلة الطفل المحرجة،
1: وأحيانا يقابلونها بالتعنيف والقسوة، مما يشعر الطفل بالإشمئزاز من نفسه أو الإحساس بالذنب. وأحيانا يعطون الطفل إجابات وتفسيرات خاطئة بسبب الإحراج أو من قبيل التبسيط، الأمر الذي قد يسبب للطفل عقدا نفسية.
0: قد يرتبط أو ترتبط أسئلة الطفل بخصائص النمو الجسمي كالحجم والوزن والتغير التشريحي، كما وكيفا وحجما وشكلا، ويتأثر بالحالة الصحية للطفل، الحالة هذه التي تفتح النفسية وأيضا تفتح باب المثيرات المختلفة. ينمو الجهاز العصبي نموا سريعا آفاقا جديدة يرى الطفل فيها أحداثا تستحق التساؤل، فيوجه استفساراته إلى من هم حوله.
1: أو ترتبط هذه التساؤلات بالنمو العقلي، فالطفل في مرحلة ما قبل الدراسة تكثر أسئلته، ويظل تفكيره تخيليا وليس منطقيا حتى سن السادسة. فالأطفال يلاحظون الفروق فيسأل عن يده وعينه وهكذا، يحاول بعينه اكتشاف كل شيء حول هذا الكائن الجديد.
0: ويرى الباحثون عدم ترك الأطفال في ظلمة الجهل، فالأطفال الذين يتم إشباع حب الاستطلاع لديهم مبكرا لبعض المعلومات يركزون في نواحي المعرفة ومجالاتها، ويحققون نجاحا وتوافقا، بخلاف غيرهم من الأطفال الذين بقوا في حيرة من أمرهم ويظل ذهنهم مشتتا.
1: إن هذه الفترة تعد العصر الذهبي في حياة الطفل، فهو يلتقط ويكرر ويسمع ويتعلم المحادثة. فالطفل في مواجهة العالم ومشاكله يسأل دائما ويلح في السؤال، لأنه في حالة نشاط عقلي دائم وكل شيء يثير انتباهه، فهو علامة استفهام دائمة، أين، كيف، متى ولماذا.
0: أو ارتباط أسئلة الطفل باللعب، فهو ضرورة من ضروريات الطفولة وهو عمل الطفل الجاد، فاللعب لا يعني بالنسبة للطفل نشاطا سطحيا، وذلك لأن الطفل بواسطة اللعب يكتشف ذاته وإمكاناته ويكتشف صعوبات يتحداها، فهو عندما يواجه صعوبة ما ينفعل فيفكر ثم يسأل. واكتشاف الطفل عدم صحة ما أفاد به الكبار يشعره بأنه مرفوض، فيزداد قلقه ويتعلق بعادات سيئة.

من أسئلة الصغار نذهب إلى استفسارات وأسئلة الكبار وفقرة من هدى القرآن، حيث أن للقرآن الكريم فيوضات وعطاءات جمة لا حد لها، فلا نقف عند تفسير الآيات الكريمة وشرحها، بل لابد أن نستلهم الدروس المستفادة بتفسير موضوعي. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

0: إن القرآن الكريم يمثل أقصر وأفضل طرق الاستقامة والثبات والهداية، وبهذا فإن الطريق القويم القيام كناية عن أفضل الصيغ التي ينجز فيها الإنسان الأعمال التي يباشرها أو يستعد لمباشرتها.
1: من وجهة النظر العقائدي والأفكار يتمثل بالعقائد الواضحة القابلة للإدراك والفهم، والتي تكون أساساً للعمل وتعبئة الطاقات الإنسانية باتجاه الإعمار والبناء. والعقيدة الأقوم هي العقيدة الخالية من الخرافات والأوهام، وهي التي توائم بين الإنسان وعالم الوجود والطبيعة من حوله.
0: أما الأقوم من وجهة نظر القوانين الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تسود المجتمع، فهي تلك التي تربي في المجتمع الإنساني الجوانب المادية والمعنوية وتدفع الجميع نحو التكامل والاتساق. وبالنسبة للنظم والسلطات الحاكمة، هو كل ما يدفعها إلى إقامة العدل والدعوة إلى إشاعة الإنصاف ومواجهة الظلم والظالمين.
1: نعم، إن القرآن هو الطريق الأقوم في كل تلك المستويات الآنفة الذكر، وهو الأسلوب الأقوم في كل جوانب الحياة والوجود وعلى كافة القضايا والصعد. لكننا نقف مع نقطة مهمة جدا، وهي إذا كان القرآن هو الأقوم، فمعنى ذلك تفوقه في ميزات العدل وصفات الهداية والاستقامة ليس على سائر المذاهب والعقائد الوضعية فحسب، إنما على سائر الأديان والشرائع السابقة عليه أيضا.
0: فلا شك أن كل دين وشريعة منها كانت أفضل وأقوم لوقتها وزمانها، ولكن على وفق قانون التكامل الذي وصلت البشرية بمقتضاه إلى أقصى حالات رشدها وتكاملها في زمن الرسالة الإسلامية الخاتمة والنبوة الخاتمة، فإن القرآن الكريم يعبر تبعا لذلك عن أرقى وأقوى مضامين الهداية والاعتدال.
1: الآية الكريمة تشير إلى أن الإسلام هو آخر أديان السماء، وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء. وكيفية ذلك هو أن أقوم بوصفها أفعل تفضيل تمثل أعلى درجات التفضيل، ولأن الآية لا تذكر الطرف الآخر في المقايسة، والذي يكون القرآن أقوم بالنسبة إليه، فينتج أن الإسلام آخر الأديان، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل.
0: بعد ذلك تشير الآيات إلى موقف الناس في مقابل الكتاب الأقوم. هذا الموقف الذي ينقسم فيه الناس إلى فئتين، فالأولى يكون حالها كما يقول تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أما الفئة الثانية فيكون مصيرها تبعا لموقفها، كما يقول عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

مع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة نأخذكم بأصواتنا حول العالم لنتعرف على تنوع الأخبار والاكتشافات العلمية في أخبار منوعة.

0: قطار على القمر. طرحت وكالة ناسا فكرة تبدو خيالية تهدف إلى بناء قطار على القمر لتكون جزءا من 6 مفاهيم شبيهة بالخيال العلمي بتمويل من برنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة.
1: وتخطط تقنية الاسترفاع المرن على المسار لاستخدام الروبوتات المغناطيسية في الهواء لنقل حوالي 100 طن من المواد على سطح القمر يوميا. هذا يوفر طريقة موثوقة ومستقلة لنقل الموارد المستخرجة من القمر. وتقنية الاسترفاع مستمعينا هي ظاهرة ارتفاع الجسم عن السطح.
0: يقول قائد المشروع إيثان شايلر مهندس الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: سيكون نظام النقل الآلي المتين وطويل الأمد كما مهما جدا للعمليات اليومية لقاعدة قمرية مستدامة في 30ثيات القرن 21. وفي منشور على مدونة ناسا كتب شايلر: نريد بناء أول نظام للسكك الحديدية القمرية والذي سيوفر نقلا موثوقا ومستقلا وفعالا للحمولة على القمر.
1: وأوضح الفريق أنه على عكس السكك الحديد على الأرض لن تستخدم شبكة النقل القمرية القضبان الثابتة، حيث اقترح شايلر إنشاء أطوال من المسار المرن الذي يمكن بسطه مباشرة على سطح القمر بهدف تقليل وقت البناء في حال تغيير مكان قاعدة القمر، حيث يمكن طي المسارات ونقلها إلى مكان آخر.

0: ومن الأخبار المنوعة ننتقل إلى الصحة، هذه الفقرة التي نتابعها في لصحتك.
1: اترك التدخين قبل أن يتركك. نعم مستمعينا، سنتعرف اليوم على ما سيحدث للجسم عند ترك التدخين، حيث

0: ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون السام إلى النصف تقريبا. يتشكل أول أكسيد الكربون وهو غاز عديم الطعم والرائحة عند حرق التبغ الذي يحتوي على الكربون، ويحل عند تدخين محل الأكسجين في الدم.
1: أما بعد 48 ساعة، أي بعد قضاء يومين من دون سجائر، ستتعافى حاستا التذوق والشم، لأن التدخين يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأعصاب الشمية الموجودة في الأنف، ما يجعل من الصعب على المدخنين تمييز الروائح والمذاق.
0: وخلال هذه الفترة ينظف الجسم تماما أو ينظف تماما من أول أكسجين الكربون، ويبدأ الجهاز التنفسي بالتخلص تدريجيا من المواد والإفرازات المتراكمة فيه. وبعد مضي 72 ساعة على تدخين آخر سيجارة، أي بعد 3 أيام، سيصبح التنفس سهلا، لأن الحويصلات الهوائية والقصبات الهوائية تبدأ بالتعافي، وسيشعر الشخص بمزيد من النشاط لأن مستوى الأكسجين في الدم سيرتفع.
1: أما بعد أسبوعين سيحدث تحسن في الدورة الدموية بشكل ملحوظ، ويتحسن كثيرا تدفق الدم عبر القلب والعضلات، وتتحسن وظيفة الرئتين بعد مضي 3 أشهر على تدخين آخر سيجارة بنسبة 10%، ويختفي السعال وضيق التنفس ومشكلات الجهاز التنفسي الأخرى تدريجيا.
0: وأما بعد مضي عام على الإقلاع عن التدخين، فإن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وأمراض القلب الأخرى ستنخفض إلى النصف مقارنة بالمدخنين. وبعد مضي 10 سنوات ينخفض إلى النصف خطر الموت بسرطان الرئة مقارنة بالمدخنين.

نحييكم مستمعينا من جديد، والآن نأخذكم إلى قراءة للصحف الصباحية الصادرة لهذا اليوم الأحد الثالث من شهر أيار لعام 2026.

حياكم الله إليكم هذه القراءة والمطالعة في عناوين الصحف المحلية. نبدأ مع الصباح وفيها نظام النقاط يحسم الحقائب الوزارية وملف نواب الرئيس يعود إلى الواجهة، دعم سياسي واسع يمهد لولادة الحكومة الجديدة، تخصيص 100 رحلة جوية لنقل الحجاج وأراض سكنية لمرضى السرطان، حيث وافقت محافظة بغداد على شمول مرضى السرطان والحالات المرضية المستعصية بتوزيع قطع أراض سكنية. وقال النائب لمحافظ بغداد إن المحافظة تسلمت طلبا رسميا من مجلس النواب يتضمن إمكانية تخصيص أراض سكنية

لهذه الفئات أسوة ببقية الشرائح المشمولة بالتوزيع. أيضا نطالع على أولى الصباح، الزراعة تقول مشاريع لدعم الأسر العائدة من النزوح. الغيوم في خطر، جدل علمي وشعبي بشأن التحكم بالأمطار. وبمدة إنجاز عامين وكلفة 5.5 مليارات دولار، النفط تباشر تنفيذ مشروع أنبوب البصرة حديثة. حركة السفن في هرمز تتحدى الحصار، وواشنطن وطهران مقترحات متبادلة بلا اتفاق.

على ثانية الصباح نطالع تباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية. الزيدي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر. برامج تدريبية لتعزيز قدرات النواب. غدا البرلمان يناقش 4 قوانين مهمة. أيضا أول محطة في العالم العربي والشرق الأوسط، شبكة الإعلام تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس تلفزيون العراق. أيضا الزيدي يبحث مع قيادات الإقليم مسار تشكيل الحكومة وحراك سياسي مكثف ومفاوضات لتشكيل الحكومة.

إلى صحيفة الزمان ننتقل بعد صحيفة الصباح ونطالع في أولى صفحاتها. ارتفاع غير مسبوق بأسعار البيض والحكومة تتحرى الأسباب، ومرصد يرجح فتح باب الاستيراد لمعالجة ضغوط كلفة الإنتاج. نطالع أيضا البرلمان يناقش غدا تعديل قانون المرور، والزيدي يناقش مع قادة كردستان أولويات الحكومة الجديدة. تركيا وإيران تهنئان العراق وتبديان رغبتهما بتطوير التعاون، وبغداد تدفع نحو التهدئة، وترامب يرفض مقترح طهران للتفاوض، حيث تتواصل المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة في ظل حراك يدعم الحلول السلمية وسط استمرار التباين في مواقف طرفي النزاع، وتصاعد القلق العالمي من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.

وفي أخبار وتقارير الزمان نطالع إعفاء المحاصيل الزراعية المستوردة من التعرفة الجمركية وانطلاق حصاد الحنطة في ذي قار وبدء التسويق في ميسان. الحسناوي يطلق مشاريع صحية جديدة في كربلاء، والعراق وأذربيجان يناقشان توسيع الشراكة المصرفية، وخطط أمنية لتسهيل عملية تفويج ضيوف الرحمن، ومفارز المرور تواصل تنظيم عبور القوافل على الطريق البري. مناقشة قانون التقاعد وسط تأكيدات بدعم الفئات الهشة، والتخطيط مواصلة برامج تخفيف البطالة والفقر، وصرف رواتب المتقاعدين لدفعة شهر آيار، ونطالع أيضا ضبط موظف مختلس في دائرة رعاية ميسان. والإمارات تحضر سفر رعاياها إلى العراق وإيران ولبنان، وابن زايد والبرزاني يبحثان التطورات الإقليمية.

وختاما مع البين الجديدة، عذر أقبح من فعل، مضيق هرمز يرفع أسعار البيض، أين شعارات الاكتفاء الذاتي؟ من أجل ولادة حكومة جديدة يقودها أسطوات وقادرة على بناء الوطن وخدمة الشعب، اتركوا لرئيس الوزراء المكلف حرية اختيار أعضاء كابينيته بعيدا عن المحاصصة والمغانم. لا تكرروا وجوها استهلكت وأثبتت التجربة العملية فشلها وفسادها، كفى نطيحة ومتردية. لا نريد سماع حديث نشاز عن بازار يقام لبيع المناصب لأنه أصل الفشل والكسل. لا تثقلوا ميزانية الدولة بمناصب ليست ذي جدوى، 3 نواب لرئيس الجمهورية و4 نواب لرئيس الوزراء. النقل تشارك في اجتماع عراقي بلغاري لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل البري. وول ستريت جورنال، المسيرات الإيرانية تتفوق تكتيكيا على منظومة ثاد الأمريكية. وأيضا نطالع، السيادية مقابل 3 خدمية، كيف توزع الحقائب الوزارية؟ مطالبة في الكونغرس الأمريكي باستجواب وزير الحرب، ومسؤول إيراني يلوح بتجدد الحرب مع واشنطن. رئيس الوزراء المكلف يصل كردستان برفقة وفد من الإطار التنسيقي، والزيدي ومسعود يبحثان مسار الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة. الإعمار والتنمية، الزيدي سيشكل حكومته ضمن المدة الدستورية والصورة الوزارية لم تتضح. واشنطن تفرج عن شحنة $1 مليار وصلت بغداد بطائرة شحن خاصة، وتوقعات بتحسن قيمة الدينار.

ها قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى الفقرة الأخيرة من صباحات البلاد بعد أن أنهينا القراءة في الصحف الصباحية صادرة لهذا اليوم. محورنا لهذا الصباح سيكون: ما هي أسباب مشكلة فقدان الثقة بالآخرين؟ هذا هو محورنا لهذا اليوم، وأذكر بهواتف الإذاعة المباشرة 0775-331 0778-1-313-7 0771-7-242.

0: أينما كنتم نحييكم مستمعينا ونتمنى لكم صباحا جميلا ونهارا مشرقا إن شاء الله. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة حيث نتحدث عن أسباب مشكلة فقدان الثقة بالآخرين. نذكر بأرقام هواتف إذاعة البلاد المباشرة لمن يرغب بالمشاركة معنا. خط الأسياسيل 0775-331 و 0781-1313 مكعب 07. أيضا خط الواتساب 0771-7 مكرر 242. طبعا يعتبر موضوع الثقة بالآخرين من أهم الأمور في حياتنا اليومية. لماذا مهم؟ لأنك إذا لم تعطي الثقة للآخرين وبالمقابل لم تأخذ الثقة من الآخرين فلا تستطيع عمل أي شيء، لا تستطيع التحرك من مكانك، كل الأشياء ترغب بفعلها بيدك وبنفسك شخصيا. عدم وجود الثقة تعرضنا لمشاكل كثيرة مع المحيطين. الثقة هي أساس العلاقات بجميع أشكالها، أيضا الثقة هي أساس التعامل، تبني جسور المحبة والخير بين الناس. بدون وجود الثقة لا توجد هنالك جسور للمحبة ولا يوجد هنالك خير ليفعل ويعمل به بين الناس.
1: دائما نجد الأشخاص الجديرين بالثقة اللي ينالون ثقتنا، يلاقون كل الاحترام، كل المحبة، نتعامل معهم بأنه بكل موقف بكل أمر يحيرنا نلجأ لهؤلاء الثقات. فكثير من الأشخاص اللي ينالون هذه الثقة يحظون بهذه المنزلة والمكانة في قلوبنا، بحيث نتعامل معهم بكل أريحية، بينما الشخص اللي يعاني من عدم الثقة يعاني من مشاكل ثقة مع الآخرين، يعني تنعدم ثقته بكل من حوله، علاقاته تكون مبنية على خلافات، مشاكل، ما عنده تواصل مع الآخرين، والسبب أنه ما عنده ثقة بالتعامل معهم. فالسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، ما هي أسباب هذه المشكلة؟ أنه عندما نفقد ثقتنا بالآخرين أكيد أكو أسباب، فما هي هذه الأسباب؟
0: طبعا الأسباب كثيرة، عفوا الأسباب كثيرة ومتنوعة التي تؤدي إلى الوقوع في مشكلة فقدان الثقة. لماذا نقول هي مشكلة فقدان الثقة بالآخرين؟ لأنه الثقة عندما تخدش أو تجرح بمرة، بعض الأشخاص يقول ممكن أعطي الثقة مرة ثانية،
1: ترجع
0: عندما يعطي الثقة مرة ثانية وأيضا تجرح هذه الثقة مرة ثانية وتكسر هذه الأواصر ما بين الناس، هنا تحدث التراكمات، يصبح هذا الشخص ليس فاقدا الثقة بهذا الشخص المحدد الذي كسر الثقة، وإنما يفقد الثقة بالآخرين أيضا اللي هم ليسوا يعني ذوي صلة بالموضوع. فالتعرض لمواقف وخبرات سلبية مع الفشل في تخطيها طبعا هذا إلى مردودات كبيرة. أول شيء التربية غير السليمة اللي ينشأ فيها الطفل منذ الصغر وسط حماية مبالغ فيها من الوالدين، عدم ترك مساحة لهذا الطفل في الاكتشاف، في التعلم، عبر إقامة علاقات اجتماعية، أو يكون كالحبر على ورق، يعني مجرد يعطون نصائح للطفل بدون أن يطبق هذا الطفل هذه النصائح كتجارب ملموسة في المجتمع.
1: أكيد أي تجربة راح يخوضها مع أي شخص بحيث تنكسر ثقته بشخص معين، فراح يعمم أكيد هاي التجربة على علاقاته مع الناس البقية وقراراته، ويعني عفوا المواقف اللي يتعرض لها، فيفقد ثقته بكل من حوله. الأمر الآخر أنه أحيانا تحدث يعني صدمات، صدمة يتعرض لها الإنسان، مثلا تنكسر ثقته بشخص معين يعني نتيجة مثلا خيانة أو أمر لا سامح الله، الأصدقاء مثلا يحدث بينهم موقف بحيث يخون ثقة صديقة. هذا أبسط مثال. فهذه الصدمة اللي يتعرض لها راح تسبب هذه المشكلة بحيث يعممها وراح يكون علاقته بهذا الشخص انتهى، أنه ما راح يمكن بيوم من الأيام تعاد وتبنى مثل هذه الثقة.
0: طبعا نحن لا نقول أنه هذه الأسباب لا يمكن علاجها، لكن نحن الآن في صدد عرضها.
1: نعم.
0: الأمر الآخر، المعتقدات والقيم الخاطئة التي قد يكتسبها عقل الإنسان منذ الصغر إلى حين يكبر، تختزنها المدارك المعرفية طبعا على مدار السنوات. هذه أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة فقدان الثقة في الآخرين.
1: نعم.
0: وأيضا علاقاتنا مع الآخرين. بعض المجتمعات عندما نعيش فيها يعني بدون باللاوعي تربي الآخرين على مفهوم أنه لا تثق بأحد، لا توجد ثقة أبدا، لا تثق في أي أحد، لا في بيئة العمل ولا في داخل الأسرة ولا في الشارع. هذه بعض المجتمعات بدون أن تشعر تعطيك هذه المكتسبات، أنه أنت يجب أن تكون دائما على حذر، ويجب أنه أبدا لا تثق بأي أحد.
1: نعم، أكيد هناك أشخاص غير جديرين بمنح الثقة، ومثل هؤلاء الأشخاص أكيد راح يكونون سبب بوجود مثل هاي المشكلة بالعلاقات بين الناس. يبقى السؤال الأهم، أنه بعد أن تحدثنا وذكرنا شنو أسباب هذه المشكلة، شنو سبب مشكلة فقدان ثقتنا بالآخرين، أكيد نحتاج لسؤال أهم، أنه كيف نثق ونعيد الثقة بهؤلاء،
0: أو أصلا كيف نثق بالآخرين قبل أن تكسر الثقة ونعيد الثقة.
1: نعم.
0: طبعا لا يرغب أحد أبدا بالعيش في قوقعة، يعني أنه أنا أن لا أثق بأي شخص وكل الأشياء أقوم بعملها بنفسي، ولا ألتقي بالآخرين ولا أختلط مع الآخرين، هذا يجعلني منعزل عن الآخرين. هذا الأمر الذي يقوم به من فقد الثقة بالآخرين، سواء كان بسبب تجربة سيئة أو فاشلة مر بها في الطفولة أو في مرحلة الصبا والشباب أو في الماضي القريب مثلا، يمكن التخلص من هذه المشكلة واكتساب الثقة مجددا.
1: نعم.
0: أولا يجب أن يكون الإنسان واثقا بنفسه، طبعا الحديث للمرأة وللرجل وللطفل ولأي إنسان في أي مرحلة عمرية. الثقة بالنفس هي الخطوة الأولى لحل مشكلة عدم الثقة بالآخرين. أحيانا الإنسان يكون هو يوسوس، ما في ثقة، ماكو إنسان مثلا يتحمل هذه المسؤولية الثقة، أنت تفكيرك السلبي هذا يقود إليك الأشخاص اللي يكونون معدومين الثقة، هم أشخاص أصلا مو أهلا للثقة. أيضا عدم التركيز في عيوب الآخرين بشكل مبالغ فيه، لا يوجد كمال، الكمال لله وحده. أنت عندما تبحث عن شخص كامل مكمل من كل الجهات وتريد أن يكون وفق توقعاتك 100%، لا تترك هنالك مجالا للخطأ ولا نسبة للخطأ، لا يوجد هكذا إنسان. أكيد هنالك بعض الأمور خلاف التوقعات، لذلك لا ترفع سقف توقعاتك كثيرا، دائما خلي مجال للخطأ، مجال للتبرير، مجال ربما لم يكن قاصدا، أو احمل أخاك على 70 محمل. فعدم التركيز في عيوب الآخرين بشكل مبالغ فيه وبشكل دقيق جدا، يجب أن نترك أو يتم إدراك بأن البشر ليسوا مثاليين دائما. أكيد. الإنسان صحيح يعني يبتغي الكمال حتى في علاقته مع الله تبارك وتعالى، لكن هنالك هذا يبقى هو إنسان.
1: أكيد.
0: ويبقى هذا الإنسان خطأ،
1: واحتمال الخطأ وارد. أكيد. أحسنتم. طبعا كثير من الأشخاص اللي يكون نظرته سلبية سوداوية يبقى متمسك بهذه النواقص، ما يحاول أن يتغير للأحسن للأفضل، أن يتطور، أن يسعى لنجاح. فمثل هؤلاء الأشخاص قدر الإمكان نتجنب الاختلاط معهم، نحاول أن نبتعد عنهم، نتجنب الحديث الاختلاط بهم. هذا جزء من طريقة أنه أتجنب هذه المشكلة حتى ما أفقد ثقتي بمثل هؤلاء، ولا يعني أقع بمشكلة أنه كيف أعيد الثقة وكيف أكسب ثقة مثل هؤلاء الناس. لذلك الشخص السلبي، الشخص اللي نظرته سوداوية، اللي ما يتطور، يحاول أن يبقى متمسك بهذه النقائص، هذه العيوب، نبتعد عنه. هذا الطريق الأفضل. ودائما صحيح إحنا نكون مستعدين للتسامح، يعني لغض النظر عن الهفوات، عن مثلا بعض الأمور الخطأ، دائما نكون مستعدين للتسامح مع الآخرين اللي خانوا ثقتنا بالماضي. نحاول أن نبني علاقات اجتماعية جديدة مع أشخاص آخرين، يعني أنه ما يبقى الشخص محدد أو يعني بجماعة معينة أو أشخاص معينين. يحاول أن ينفتح على جماعات جديدة، يحاول أن يسامح الأشخاص اللي يعودون إلى قائمة الأصدقاء والمقربين والناس الاجتماعيين. فكل هذه أمور تحاول أو يحاول الإنسان من خلالها أن يبني ثقة مع الآخرين. وأكيد يعني دائما الإنسان هو يحب التواصل، يحب أن يكون وسط الناس، يعيش بمحبة وباحترام وبكل ثقة.
0: طبعا هذا موضوع عدم الثقة، البعض يأخذ أنه هذا الإنسان انكسرت الثقة بينه وبين أنه هذا إنسان غير جيد. ممكن أكون إنسان جيد لكن ما أرغب باستمرار بعلاقة غير جيدة. ممكن كنت في طريق خطأ وهداني الله تبارك وتعالى وصرت في طريق آخر، ممكن كنت مع مجموعة من الأصدقاء غير جيدين. فمو معنى انسحابي من هذه العلاقة أو كسر هذه الأواصر غير السليمة بأنه أنا غير جدير بالثقة. لكن كيف ممكن للإنسان أن يتخلص من هكذا مشكلة؟ يكون صريحا وواضحا أنه انتهت هذه العلاقة بسبب كذا وكذا وكذا. أكون صريح قدر المستطاع حتى لا أكسر هذه الثقة بعين زميلي أو صديقي أو أخي أو أي كان، يعني الشخص اللي تربطني به علاقة، علاقة ثقة وثيقة. فليس دائما عدم وجود ثقة دليل على أنه هذا الإنسان غير جيد.
1: أكيد. طبعا بعض يعني يرتكب مثلا أحد الأصدقاء الخطأ اللي يعني خطأ معين، وبعد حل المشكلة أنه هذه المشكلة لابد أن تعود الثقة بالآخرين، وهذا أمر طبيعي وأمر وارد. فيجب علينا أن دائما نكون مستعدين، وهذا الاستعداد جيد على الصعيد النفسي حتى نتقبل حدوث مثل هذه الأمور اللي تقع كثيرا بين الأصدقاء. فالمعاناة من مشكلة فقدان الثقة بالآخرين هي طبعا من المشاكل النفسية، ويعني مو مشكلة بسيطة وإنما مشكلة نفسية يعني كبيرة وإلها آثار سلبية. هذه الآثار السلبية ما تأثر فقط على حياتنا الشخصية وإنما تهدد بقوة يعني الحياة، سواء كانت حياتنا المهنية، حياتنا العلمية، روابطنا الاجتماعية اللي تربطنا مع أفراد العائلة، مع الأصدقاء المحيطين بنا، من خلال تعميمنا لمثل هذه الفكرة أنه أفقد ثقتي بشخص معين، أجعل هذه الفكرة أعممها في كل المجالات، أبقى حذر بكل تصرفاتي، يكون علاقتي ما أمنح الثقة لأي شخص. فهذه واحدة من الأمور اللي تكون من نتائج فقدان الثقة.
0: طبعا ما ننسى موضوع جدا مهم، أنه السنة الحسنة والسنة السيئة. اليوم وفق ما موجود على وسائل التواصل الاجتماعي والحالات ونشر الحالات الخاصة والحالات العامة والمنشورات، البعض عندما تحدث معه مشكلة خاصة في حياته يعممها على كل المجتمع. يعني صارت معي حالة مثلا أجعل كل الآخرين يتأثرون بهذه الحالة، فهذا الشيء سلبي وغير صحيح. أنه ما عندي ثقة بأحد، أظن الظن السوء بكل الناس، كل الناس مو زينين، كل الناس مخوش أوادم. فهذا الموضوع يجب الانتباه إليه، أنه يجب أن نكون واعين كيف نتعامل مع المشكلة، كيف نتعامل مع الحدث الواحد الخاص، أن ما يكون هذا الحدث شاملا وعاما وتكون سنة سيئة في داخل المجتمع.
1: أكيد، فمثل هذه المشكلة، مشكلة أنه نعمم فقدان الثقة بالآخرين، واللي تكون يعني تجعل الإنسان يعيش ويعاني من الوحدة أكيد، ويفقد الثقة بكل من حوله، مع أنه الإنسان عنده قدرات، عنده مهارات، عنده يقدر يتواصل مع الناس، يعيش بأريحية، يقدر يبني علاقات جديدة مع البشر. هذه العلاقات تساعده في مجال التطور، التقدم بحياته بمختلف
0: طبعا لا بأس من أهل الدرس والعظة، لكن مو معناه أنه نستمر
1: نعمم. نعم. ونتعامل مع الآخرين على أساس مشكلة حدثت مع شخص معين، أنا أتعامل بعد ويا كل الناس اللي حولي حسب تجربة الشخص الفلاني أو شخصية معينة، هذا الأمر اللي يكون أمر سلبي. لذلك دائما يسعى الإنسان إلى كسب ثقة الآخرين، ودائما الأمل موجود بأن تعم المحبة ويعم التسامح في ربع المجتمع
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صباحات البلاد. شكري وتقديري لزميلتي الست حنان المحمداوي.
1: شكرا جزيلا
0: لك. لكم مني أطيب تحية، ومن الأستاذ المخرج سلام العتابي، نترككم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

إن الله يرى. رحم الله امرأة أدركت خبث مجالس النساء فاعتزلتها ولم تفقه من أحاديثهن التافهة شيئا، ورحم الله امرأة أدركت مشكلات النساء من غيبة ونقل الكلام وقيل وقال، فابتعدت عنها ابتعاد المشرقي عن المغرب. ورحم الله امرأة انشغلت بنفسها وأشغلتها بالنافع المفيد من دين وأحكام وعلم وعمل، وهجرت الأسواق والملهيات، وعرفت قدر نفسها عند ربها وفي شرعه، فلزمت قلعة تصونها. إن الله يراها.

0: عندما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل أمره الله بذبحه،
1: وعندما تعلق قلب يعقوب بيوسف أخذه منه.
0: يبتلي الله الذين يحبهم بما يحبون ليجعلهم مخلصين له،
1: ليعلموا أن الله يغار على قلب تعلق بغيره.
0: هنا إذاعة البلاد.

حقيقة لطيفة في نفسها، وكلما الإنسان ازداد علما ازداد أنسا كما يقول هذه العبارة موروثة. أين الملوك وأرباب الملوك من هذه اللذات العقلية هكذا، والملوك يأكلون يعني لحوم مشوية ونحو ذلك من الأمور ودجاج ويركبون السيارات الفارهة، لكنه عندهم دنيا ليس عندهم لذات عقلية، وكذلك ليس عندهم لذات روحية. فكل من هذين الاعتبارين، هي اللذات العقلية واللذات الروحية، يقال فيها عادة أقمعوا 100%. أين الملوك وأرباب، أين أهل الدنيا بقبضهم وحضيضهم من هذه اللذات؟ ما هذا الشيء.

0: فكيف ودك؟
1: وإن كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك؟
0: وإن كان حبك يدهش العقول فكيف قربك؟
1: اللهم أكرمنا بعفوك وودك وحبك وقربك.
0: هنا إذاعة البلاد.

ركن البراعم. الخوف المفرط. مستمعتي العزيزة، لا يخفى عليك أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، ومن خلالها يكتسب الإنسان الصفات التي تترسخ في شخصيته وتلازمه في مراحله المستقبلية. ومن هنا كانت مسؤولية الأهل والمربين كبيرة في الحرص على تنمية شخصية الطفل بشكل سليم وسوي. ومن الأخطاء الشائعة التي يجدر التنبيه عليها ما يلاحظ لدى أكثر الأمهات من الخوف المفرط على الأولاد، مما يعود عليهم بالآثار السلبية مستقبلا. عزيزة الأم، إن زيادة الحب والتعلق بالأولاد عن الحد الطبيعي يقتل في الطفل شعور الاطمئنان ويقتل فيه روح التجربة، فهو يخاف من كل شيء في الحياة، لأنه اعتاد عندما كان صغيرا أن يمنعه من حوله من التجربة خوفا من الفشل. أما الحظ على التجربة واتخاذ الأسباب ثم التوكل على الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يخلق في نفس صاحبه نوعا من التوازن الذي يجعله يشعر بالاطمئنان ويواجه المشاكل بروح من التفاؤل. مستمعتي الفاضلة، إن أشد ما يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل أن تجزع أمه إذا وقع على الأرض أو سال الدم من وجهه أو يده أو ركبته. فبدلا من أن تبتسم الأم وتهدئ من روع ولدها وتشعره بأن الأمر طبيعي، تهلع وتطلب النجدة من أهل البيت أو من الجيران. عزيزتي الأم، إن مسيرة الحياة التي سيعيشها الولد في المستقبل مليئة بالمفاجآت، ولذلك علينا أن ندربه على الجرأة والشجاعة ومواجهة المشكلات، مما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم. إن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية والمحبة والرحمة التي وهبها الله لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم. إن الخوف المفرط على الأطفال يعيق نموهم، كما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليه كي يعيش طفولته بشكل عادي. إن الأطفال بتعرضهم لبعض المخاطر فإنهم يتعلمون كيفية حل المشكلات العويصة التي تعترضهم، مما يتيح لهم اكتساب مهارات التكيف مع مختلف الأوضاع التي تواجههم في الحياة، وتنمية حس المغامرة لديهم وتطوير روح المبادرة والإقدام والمرونة. إن تقييد حركة الطفل في أثناء اللعب يحد من حريته ويقوض قدرته على بناء علاقات مع الكبار، ويضعف رغبته في اكتشاف العوالم المختلفة والمحيطة به. ومما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم أن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية التي وهبها الله تعالى لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم وإتاحة المجال لهم في مواجهة مشاكلهم بأنفسهم وإعطائهم الفرصة لاكتشاف الحلول لها. فلن يكون الطفل قادرا على التغلب على صعوبات الحياة إلا بعد أن يكون معتمدا على الله تبارك وتعالى أولا ثم على نفسه، وإلا سيكون الطفل اتكاليا ضعيفا غير قادر على تحمل المسؤولية. سيدتي العزيزة، يجب عليك التحرر من الخوف الزائد غير المنطقي والتعامل مع الأبناء بواقعية وإعطائهم الثقة في مواجهة الحياة، فالخوف إذا تجاوز الحد يضر بالطفل. ركن البراعم.

0: الله يرى. إن الله يرى أن تكون مسؤولياتك كبيرة فيعينك،
1: وأن يكون العالم حولك مضطربا فيطمئنك،
0: وأن تكون مشاغلك جسيمة فينجزها لك،
1: وأن يكون وقتك ضيقا فيباركه لك،
0: وأن تسعى إلى الحلال فييسر لك ويجمل في عينيك. إن الله يرى.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: أمر الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت ولعله أو قرأت، لأنه تابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت، يعني تأتيني ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، حسب من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد، مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل فيضانات بحسبنا. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف، والشاهد على ذلك يقولون تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كانتش الصيف ولا كانتش الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.
1: أول النهار تخاف أم موسى أن يصرخ ابنها فيقتله فرعون،
2: وآخر النهار موسى عليه السلام في قصر فرعون يصرخ بملء فيه، وفرعون يبحث كيف يرعاه ويبحث له عن مرضعات.
1: إذا كان الله معك فمن عليك؟
2: هنا إذاعة البلاد.

0: عبر مداد الزمن، خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 391 للهجرة، ولد في بغداد الخليفة العباسي 26 أبو جعفر عبد الله القائم، الذي استمر حكمه لأكثر من 44 عاما، خلف فيها والده القادر. وقد عصر القائم بأمر الله أفول الدولة البويهية وسطوع نجم السلاجقة، الذين دخلوا إلى بغداد وتمكنوا من إعادته إلى الحكم بعد أن أخرج من بغداد لسنة كاملة في أعقاب دخول القائد البساسيري إليها وإعلان الدعوة للخلافة الفاطمية. وقد خضع الخليفة القائم لنفوذ السلاطين السلاجقة وهيمنتهم حتى وفاته في عام 467 للهجرة.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 689 للهجرة، تولى السلطان الأشرف صلاح الدين خليل عرش السلطنة المملوكية في مصر والشام بعد وفاة أبيه المنصور قلاوون. وكان من أبرز إنجازات الأشرف فتح مدينة عكا في فلسطين وطرد الصليبيين منها ومن باقي مدن الساحل الشامي كبيروت وصور وصيدا. لكن بسبب تضييقه على الأمراء المماليك، قام هؤلاء باغتياله في مدينة الإسكندرية في عام 693 للهجرة، ونصبوا بعده أخاه الأصغر الناصر محمد ابن قلاوون.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 1032 للهجرة، اعتلى عرش السلطنة العثمانية السلطان مراد الرابع وهو في 11 من عمره، خلفا لعمه السلطان مصطفى الأول. لهذا سيطر العسكر الانكشاريون على مقاليد السلطنة نظرا لصغر سنه، إلا أنه تمكن فيما بعد من استلام مقاليد الحكم والقضاء على بؤر التمرد. وفي عهده دخل الصفويون إلى بغداد واستمر وجودهم فيها قرابة 15 عاما رغم محاولات العثمانيين لفك الحصار. وفي عام 1048 للهجرة وصل مراد الرابع إلى بغداد على رأس جيش كبير، فحاصرها لمدة 93 يوما حتى سقطت بيده، إلا أنه توفي بعد 8 أشهر فقط من عودته إلى إسطنبول، فخلفه في الحكم أخوه السلطان إبراهيم الأول.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.

0: إلى حلقتي الميرزا حسين النائمي والسيد أبو الحسن الأصفهاني زمنا طويلا، أنتج خلاله تقريراتهما وتدوين آرائهما في الفقه والأصول بأسلوب محكم رصين، فكان مرموقا بين أقرانه.
1: في سجل الأيام.

0: ما لا تستطع تغييره تحدث مع الله عنه.
1: وحين تظن أن كل شيء كاد أن ينتهي، يخلق الله لك مخرجا لتبدأ من جديد.
0: هنا إذاعة البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.

0: اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمواظبة، ولذلك ورد: لا صبر مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها. كان العفو عنها أرجان صغيرة يواظب العبد عليها، ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم.

0: النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل. وقال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: فالإصرار أن تذنب الذنب فلا تستغفر ولا تحدث نفسك بتوبة، فذلك هو الإصرار. استغفار الذنب.
0: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:

0: آله وسلم: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قيل: وما المحقرات؟ قال صلى الله عليه وآله: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن غير ذلك. وقال الباقر عليه السلام: اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا. يقول أحدكم: أذنب وأستغفر الله، إن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
1: والسر في عظم الذنب في قلب المؤمن كونه عالما بجلال الله وكبريائه، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغير كبيرا، فلا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها. أن يأتي العبد بالصغائر ولا يبالي بفعلها اغترارا بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه، ويعلم أنه إنما يمهل مقتا ليزداد بالإمهال إثما، فتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمن ظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله به فهو جاهل بمكامن الغرور، وآمن من مكر الله الذي لا يأمن منه إلا الكافرون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: السرور بالصغيرة واعتداد التمكن من ذلك نعمة، والغفلة عن كونها نقمة وسبب الشقاوة. فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت وعظم أثرها في تسويد قلبه، إذ الذنوب مهلكات، وإذا ابتلي بها العبد فينبغي أن يتأسف من حيث إن الشيطان ظفر به وغلبه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما

0: ويظهر ذنبه بأن يذكره بعد إتيانه، فإن ذلك خيانة منه لله تعالى. هذا لأن من صفات الله أن يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتك الستر، فالإظهار كفران لهذه النعمة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستتر بالحسنة تعادل 70 حسنة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.

0: يرى.
1: إن الله يرى. إن الله يرى ضعفك وانكسارك،
0: يرى بكاءك وقلة حيلتك،
1: يسمع صوتك داعيا متضرعا،
0: ولا يعجزه تفريج كربك،
1: وسيعوضك عن كل بلاء عشته.
0: ولكن ليس شرطا أن ترى ذلك العوض في الدنيا، فالدنيا دار بلاء وامتحان.
1: يكفيك أن تعلم أن فوقك في السماء ربا يراك ويسمعك.
0: ألم يعلم بأن الله يراك؟

0: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: حذار أن تمل من الصبر،
1: لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين،
0: ولا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك،
1: هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك،
0: لكنه يحب السائلين بإلحاح، إني جزيتهم اليوم بما صبروا.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد، شوف يخرج باكيا، يوم يولد يخرج باكيا. بيتين في الموعظة كان في هذا الشيء: إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يفرحون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. جعلها تنقلي بما قدمت. قبل كنا بأيام المراهقة وقريب البلوغ كان عندنا رغبة وولع بأن أي موعظة نسمعها ونسجلها. كان عندي دفتر يعني مسجل بها الحكم، وربما اجتمعت بها كثير. هذه كانت منها. حتى شوف حفظ هذا صار له 60 سنة حوالي أو 50 سنة هذا الحفظ. فكل مدة نراجع هذا الدفتر ونقلب المواعظ التي فيه، فشيء لطيف، بتذكرة بموعظة بالفات نظر، لا بأس، شيء هذا جيدا واحد يتعلم. فهذا بيتين مما حفظناهما في تلك الفترة.
1: خذني إليك معتذراً.

حين يعتصرني الحزن والألم أقف على سواحل رحمتك لأرتشف حبا وحنينا ودفئا. أعلم أني لا أستحق، ولكن إلى أين أذهب؟ فأنا صاحبك القديم. تعرفني؟ نعم تعرفني. تتساقط على ساحل جودك تنهدات أملي ورجائي وقلقي وحزني وشحي. ما زلت أتعرف جلالك ورحمتك. حتى متى وإلى متى؟ إلى أن لا تطردني، فأنا وأنت أنت. يا ألما وأملا، ما أقساني وما أرأفك؟ سأقف عند بابك مستمطرا لقاء، سأطرق بابك بصمتي وبدمعتي. أتعرف من أنا؟ أنا صاحبك القديم. سأظل أنتظر وأعلم أنك تعرفني وتحبني، لأنك أنت أنت. ما أبهاك وأجملك وأرحمك وأرأفك. خذني إليك معتذراً.

0: ماما هلا
1: هلا ماما. هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
0: طبعا أولى مثل كل مرة.
1: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
0: قبل لا أشوفك أريد هدية
1: من عيوني. شو تريدي الحبابة؟
0: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
1: يلا حبيبتي غسلي وصلي والغدا جاهز.
0: أوه.
1: ها خير شكو؟
0: كم مرة قلتلك يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بفسي ولا شي وياه.
1: تعاي ماما الله يخليك ويحفظك إلي. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقية تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
0: عشان ماما تدعم إسرائيل؟
1: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طنقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغيرنا نقاطع منتجاتهم نكسر شوكتهم ونضعف قوتهم وننصر أهلنا في فلسطين.
0: زين ماما شلون نعرف منتجاتهم؟
1: تعاي بنيتي اسمعي بإذاعة البلاد مسوية قائمة بكل المنتجات والشركات اللي تدعم إسرائيل.
2: توجد مجموعة من الشركات العالمية تعلن دعمها لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة هوليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات كي اف سي، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليز رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
0: ماما إيه سارة؟
1: عافية بنيتي بطلة.
2: هذه

0: الله يرى.
1: نحن أمام تعجب شديد من تعجبات القرآن التي تزلزل القلوب وتقهر المتكبرين المستعلين المعاندين.
0: حين يشعر الإنسان وهو يقرأ هذه الآية العظيمة أن الله يراه ويرعاه ويمنحه الصحة والمال الذي يتكبر به على ربه، فإنه يشعر بالضعف أمام مالك هذا الكون الذي يحيط بعلمه كل شيء.
1: فحينها ينتابه الشعور بالخضوع والقهر من العلي القهار. نحن أمام آية تربي المؤمن على المراقبة والشعور بأن الله تعالى يراقب أفعاله وأقواله.
0: إن الله يراه.

0: بقلبه.
1: لونك وشكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والأكاديمية حاصل جمعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح ونوايا رديئة، إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح كل حالك.
1: هنا إذاعة البلاد.

التفكك في الدين والتعرف على أحكام الشريعة والاطلاع على سيرة الأنبياء العظام والأئمة صلوات الله عليهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر التعاليم. فرصة، ناس كثيرين في بلدان العالم لا يلتقون بالعلماء ولا الفضلاء ولا يسمعون منهم ولا يعرفون شيئا من هذا الطريق. الحج فرصة، سيلتقون مع العلماء ومع الفضلاء مدة شهر مثل يقضون هنا، يستفيدون منهم الكثير، كما هي فرصة لكم أنتم العلماء والفضلاء أن تبلغوا الدين. أنت هؤلاء اللي جايين من جنسيات أكثر من 180 دولة، هذول وين تلتقي بهم؟ شلون تقدر توصل؟ توصلهم بالحاج. فإذا فرصة للناس أن يتفقهوا في الدين، يتعلموا أحكام الشريعة، يتعرفوا على سيرة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم، وفرصة لكم للتبليغ وإيصال هذا. في علل الفضل بن شاذان على الإمام الرضا عليه السلام قال: مع ما فيه الحج، وهو يعدد علة الحج، قال: مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هذه فرصة لكم. الفائدة المنفعة السابعة هي ما في الحج من ثواب عظيم ومنازل رفيعة عند الله تبارك وتعالى واستجابة الدعاء وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد من قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت، إن كان قدومكم إلى هنا لكي أرضى عنكم أمنوا، حصلت مرادكم فقد رضيت ورضوان من الله أكبر، تحصل عليه.

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.
0: إذاعة البلاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: إذا كنت في الطريق إلى الله فاركض،
2: وإذا صعب عليك فهرول،
1: وإذا تعبت فامشي.

0: وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا،
1: ولكن إياك والرجوع.
0: فكن ذا قلب ثابت باستماعك لي
1: إذاعة البلاد
0: هنا.

0: التاريخ غزير النفع كثير الفوائد، من عرفه كان كمن عاش الدهر كله وجرب الأمور بأسرها وبشر تلك الأحوال بنفسه فيغزر عقله ويصير مجربا.
1: إذاعة البلاد تقدم
0: مكاشفات تاريخية.
1: إن معرفة التجارب والأخطاء للأمم السابقة خير وسيلة لتجنب الأخطاء في الحاضر، وإن قراءة الأمم للتاريخ والرجوع إليه لتتخذه نبراسا ونورا في طريقها ليكشف لها الضباب ويزيل عنها الغبش لبناء الحاضر وتشييد صرح المستقبل بأيات ثابتة.
0: مع برنامج مكاشفات تاريخية، معرفة مدى جهل الأمم أو علمها ونشاطها أو ركودها.
1: مع برنامج مكاشفات تاريخية لنعرف من قرب كيف تعمل سنن الله تعالى في المجتمعات بلا محاباة ولا جور.
0: كيف ترقى الأمم وتهبط؟
1: كيف تقوم الدولة وتسقط؟
0: كيف تنتصر الدعوات وتهزم؟
1: كيف تحيا الحضارات وتموت؟
0: مكاشفات تاريخية، رحلة في دهاليز التاريخ، ومباحثات تاريخية جادة، وعرض لوقائع وأحداث من التاريخ بعين فاحصة وروح متجردة.
1: مكاشفات تاريخية، مسامير في لوحات من التاريخ بعيدا عن مقص الرقيب، من قرب مع التاريخ، مع الدكتور طه حسين.
0: مكاشفات تاريخية،
1: مكاشفات تاريخية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، نلتقي مرة أخرى على بركة الله وعلى أثير إذاعة البلاد في برنامجكم التاريخي مكاشفات تاريخية. أنا في التقديم والإعداد الدكتور طه حسين، وكذلك في الإخراج الزميل سلام العتابي. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعي إذاعة البلاد. أحبتي مستمعي هذه الإذاعة، محور حلقتنا لهذا اليوم هو عن معركة فخ، والتي وقعت في زمن الخليفة العباسي موسى الهادي. سوف نتعرض لها باعتبارها حقيقة بداياتها كانت في شهر ذي القعدة. وقبل أن نتعرض لهذه الواقع الأليمة حقيقة، لا بد من تقديم أحر التعازي إلى المدير التنفيذي لإذاعة البلاد الأستاذ الدكتور مصطفى شغيدل بوفاة والده رحمة الله عليه، سائلين المولى جل وعلا أن يلهم ذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان، وبحق محمد وآل محمد. علما أن أرقام هواتفنا ومستمعي إذاعة البلاد هي آسيا سيل 077 مكعب 0 مكرر 0 مكرر 2 1، وكذلك على خط زين هو 078 مكرر 1 3 1 مكعب 07. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في البدء لا بد من التعرض إلى مقدمة بسيطة حول ثورة الإمام الحسين ومدياتها على باقي الثورات. حقيقة نعرف أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي قد فتحت الباب لكثير من الثورات، بل وأعطت الأمان وألغت كل الخطوط الحمر التي قد صنعها أولئك الطغاة المتجبرين حول عروشهم وحول دولهم وحول كل شيء، كان من الصعب على كل مسلم أن ينبس ولو ببنت شفه، لكن الحسين عليه السلام حطم كل هذه القيود والأغلال باعتبار أن هذه الثورة المباركة حقيقة تعد مشعلا للثورات ضد الظلم والطغاة. لذلك حقيقة بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام تفجرت الكثير من الثورات، من ضمنها ثورة التوابين، ثورة المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه، وكذلك ثورات زيد بن علي الشهيد. لذلك نشوف هذه الثورات حقيقة لم تهدأ، وبدأ حكام بني أمية وولاتها قد أصابهم الإرهاق يوما بعد يوم نتيجة لمكافحة هذه الثورات، وجاء الحكم العباسي، وبالتالي كانت أيضا هنالك ثورات وهي امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام، ومن ضمن هذه الثورات حقيقة هي ثورة فخ أو واقعة فخ التي وقعت سنة 169 هجرية. هي حقيقة نتائج نهاية الثورة كانت في 8 ذو الحجة، لكن بداياتها كانت في شهر ذي القعدة. لذلك ارتئينا حقيقة أن نناقش واقع هذه الثورة، أسباب هذه الثورة، من هو الحسين بن علي الحسني، ماذا قال الأئمة عليهم السلام حول هذه الثورة، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الرجل العظيم وهو الذي لم يولد بعد. كل هذه الأمور حقيقة سوف نناقشها في حلقة هذا اليوم. حقيقة نعرف أن واقعة فخ تعد من الأحداث العظيمة التي هزت عروش الطغاة من حكام بني العباس بصرخات الحق المدوية، وقد ثبت معسكر الحسين بن علي الحسني. وقد حقيقة نعرف عظمة هذه الثورة من خلال ما قيل بحقها، ولم يكن هذا الشخص الذي قال بحق هذه الثورات هو إنسان بسيط، بل هو إنسان معصوم، بل هو خير البرية أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نشوف النبي يؤبن هذا الرجل، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك الإمام الجواد عليه السلام، بل نجد كل أئمة أهل البيت عليهم السلام يذكرون الحسين بن علي الحسني. فمن هو هذا الرجل يا ترى؟ قبل أن نعرج على السيرة الشخصية لهذا الرجل، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقف في منطقة فخ، فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: يقتل ها هنا بفخ رجل من أهل بيتي في عصابة من المؤمنين، ينزل لهم بأكفان وحنوط من الجنة، تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. وهذا طبعا دليل على عظمة هذه الثورة وعظمة من قام بها وعظمة قائدها. كذلك في رواية أخرى عن النضر بن قراوش يقول: أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة، يعني أخذت كروة وأوصلته من المدينة إلى مكة. يقول: فلما ارتحلنا من بطن مر قال لي: يا نضر، إذا وصلت الفخ إلى منطقة فخ، طبعا سنعرج وين صار فخ، كذا، لماذا سميت بفخ، يقول لي: يا نظر، إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني. قلت له: سيدي مولاي، أولست تعرفه؟ قال لي: أعرفها حقيقة، ولكن أخشى أن تغلبني عيني، يعني خاف أنعس، تفوتني يعني سينة غفوة، وبالتالي يروح علي هذا المكان العظيم. زين، يقول: فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل، يقول: لقيت نايم. زين، هو مصيني لازم قاعده. يقول: فتنحنحت فلم ينتبه، همتين عدة المحاول عليه. يقول: فحركت المحمل فجلس، فقلت: فقد بلغت، يعني وصلنا يا مولاي. يقول: فقال: حل محمل، يقول يعني خلي أنزل. يقول: فحللته، ثم قال: صل القطار، فوصلته، ثم تنحيت به عن الجاد، يعني هو نزل بعد وحدة الإمام سلام الله عليه. يقول: فقال: ناولني الأدوات والركوة، يعني هاي أدوات الوضوء. يقول: توضأ وصلى ثم ركب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك قد صنعت شيئا، أفهو من مناسك الحاج وأنا ما أدري بيها؟ يعني قال: لا يا هذا، هذه ليست من مناسك الحج، ولكن يقتلها هنا رجل من أهل بيتي. شوف الإمام الصادق عليه السلام، يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. وهذا أيضا إشارة وإشادة وشهادة ثانية من الإمام الصادق بحق الحسين بن علي الحسني. كذلك الإمام الجواد عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ، يعني فخ تأتي في مصائبها وفي لوعاتها وفي ما حل بأهل البيت في فخ، نفس المصائب التي وقعت على أبي عبد الله الحسين في كربلاء، باستثناء مسألة واحدة اللي هي أنه قائد العمليات كما نقول، أو من قاد هذه الثورة في كربلاء، الحسين بن علي المعصوم ابن رسول الله ابن فاطمة، وهذا هو الحسين بن علي الحسني الذي أيضا كانت له منزلة عظيمة. لذلك بالمناسبة وقعت فخ حتى أنها ذكرت في الشعر، يعني حتى الشعراء لم تكن غائبة عن أذهانهم وعن قرائحهم الشعرية. لذلك ماذا يقول الشاعر عندما يمر على أو يذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام؟ يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، واللي هي المقصود بها قبور واقعة فخ الحسين بن علي الحسني. فيقول: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. إذن يعد حقيقة صاحب فخ هو الشهيد الثائر الحسين بن علي، ذلك ذات الشخصية المرموقة الفاضلة اللي إلى منزل حقيقة في الأدب والعلم. لذلك كان حقيقة رجلا صالحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. زين، من أعلام آل البيت عليهم السلام إذن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، حتى الإمام، هاي أيضا شهادة تعد شهادة رابعة بحقه، الإمام الكاظم عليه السلام لما سمع باستشهاده بكاه، بكاه وأبنه. ماذا قال الإمام الكاظم عليه السلام؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا صواما قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. وهذا طبعا يدل على عظيم هذه المنزلة لهذا الرجل العظيم الحسين بن علي الحسني. طبعا بالمناسبة أو فخ هو وادي مدينة مكة المكرمة الأعظم، هناك وادي قرب مدينة مكة أو قرب مكة المكرمة، بينه وبينها مسافة 3 أميال، يعني من تروح مشي أو تحسب 3 أميال تكون هنالك فخ. وقد كان الجبل الذي استشهد عنده الحسين بن علي رضوان الله تعالى عليه هو ذلك وأصحابه يوم وقعة فخ يعرف بجبل البرود. ليش جبل البرود؟ يعني أي جمع برد، وهو اليوم جبل الشهيد بطريق المدينة المنورة. بالمناسبة هناك يعني هذا الجبل أو هذه المنطقة يعني خلف مسجد التنعيم، حتى هناك واحد من يروح يسأل يقولهم وين منطقة الشهداء، يقول لك هاي منطقة الشهداء، يعني دليل أو الدليل أو دلالة على أنه هذه المنطقة معروفة إلى حد الآن. من تروح هناك أيضا تشوف مقبرة، هذه المقبرة تسمى مقبرة الشهداء، في هذه المقبرة قد دفن الحسين بن علي الحسني ومجموعة من أصحابه الذين استشهدوا معه. زين، موقع وادي فخ حقيقة هو اليوم جزء رئيسي من مدينة مكة المكرمة. تعرفون يعني بتقادم الأيام والتوسعة اللي صارت في مكة المكرمة وإلى آخره، الآن حقيقة نقدر نقول شوية باعتبارها مو كانت المعركة قريبة من مكة المكرمة، هسه راح نعرف ليش مو يعني ليش مو بعيدة من مكة، ايش عجب هالقرب هذا، هسه إن شاء الله راح نعرض لها إن شاء الله. أيضا حقيقة من مدينة مكة المكرمة ويشمل أحياء الزهراء والشهداء والزهداء ومعظم سكانها من قبيلة حرب. زين، نتيجة لقرب فخ من مدينة مكة المكرمة فقد روى ابن عمران أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد اغتسل فيه. يعني شنو؟ يعني هناك كان أكو مكان غسل حتى في سبيل يحرم الحاج وبالتالي يدخل إلى مكة المكرمة. كذلك عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الموضع الذي يجرد فيه الصبيان من أين، يعني صبي يريد يأخذ أبوه إلى مثلا ألا أن يعتمر. وبالتالي الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل عن الموضع الذي يجرد فيه الصبيان من أين، فقال كان أبي يجردهم في فخ، يعني فخ شنو، كانت موضع لتجريد الصبيان حتى في سبيل من خلال هذا المكان يحرمون هؤلاء الصبية وبالتالي يدخلون محرمين إلى مكة المكرمة. أيضا قيل أن موضع فخ هو وادي الزاهر، كذلك موضع فخ وكذلك ماء أقطعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظيم بن الحارث المحاربي كما حكى بذلك الحازمي. إذن هي حقيقة مجموعة روايات تدل على ما كان عليه فخ من مكان يغتسل فيه الأولاد، من مكان قد اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكان قريب من مكة المكرمة. وهذا القرب حقيقة لا بد أن يكون له من الأسباب، هسه إن شاء الله نعرض لها. بالنسبة لحياة الحسين بن علي ثائر فخ، اسمه ونسبه هو الحسين بن علي وأبوه هو علي الملقب بالعابد أو يلقب بعلي الخير. زين، يقال أيضا أن أباه أيضا الملقب بعلي الخير بن الحسن، هو بالمناسبة هو الحسين بن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو هذا نسبه الصحيح الكامل في جميع الكتب التي نطقت بها في علم الرجال. وعليه فقد أجمعت كافة المصادر التاريخية على أنه من ولدي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لكن الحقيقة ورد في نسخ كتاب مرآة الجنان اليافعي أنه قد أخطئ في طبعته. شي يقول هذا صاحب هذا الكتاب، يقول أنه من نسل الحسين عليه السلام، وطبعا هذا غير صحيح وغير دقيق علميا، ومما يثير الاستغراب ويبعث على الدهشة. لماذا؟ لأنه هاي شلون نقول سقطات النساخ، نساء لنقطة ضاف لنقطة ضاف لنقطتين، وبالتالي يتغير المعنى كاملة. وهذا موجود حقيقة في كل التحقيقات التي ترد فيها الأخطاء، لأنه حقيقة الناسخ أول، وبالتالي هو ليس بمعصوم، وبالتالي قد يخطأ وينسى ويغفل وهكذا. المهم حقيقة حاز الحسين بن علي الحسني إلى مجموعة من الألقاب، وهذا أيضا يدلل على عظيم ما كان عليه هذا الرجل. فقد لقبه البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد الحسين بن علي بالعلوي، هم هذا في الشيعة في ذلك الوقت، وخصوصا في زمان بني العباس حقيقة كان الشيعة من بني هاشم كلهم يلقبون بالعلويين. الحنبلي ماذا كان يلقبه؟ يلقبه بالحسني. الزركلي صاحب كتاب الأعلام كان يلقبه بالطالبي، طبعا الطالبي نسبة إلى الطالبيين يعني إلى أبي طالب عليه السلام. أيضا كان الحسين بن علي الحسني يكنى بأبي عبد الله، بالمناسبة حتى كنيته كانت تشبه كنية الإمام الحسين عليه السلام. أيضا يعده البخاري، والبخاري من مدرسة الصحابة. ماذا كان يعده؟ كان يعده إماما من أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نشوف كان يتمتع ويشتهر الحسين بن علي الحسني بالورع والعبادة والتقوى والشجاعة، وهذا طبعا كل حقيقة من خلال التربية ومن خلال الانحدار النسبي الشريف لهذا الرجل العظيم. أما بالنسبة إلى أمه حقيقة، إن أم الحسين بن علي هي السيدة زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين. لذلك نشوف أمه أيضا ليست خارج عن هذا النسب الشريف، بل هي من صلب هذا النسب الشريف. وأمها أيضا اسمها هند بنت أبي عبد الله بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، أيضا هي تعد أخت محمد وإبراهيم وموسى لأبيهم. زين، هسه نجي إلى قيام ثورة الحسين بن علي وأسباب اندلاعها ونتائجها. احنا قلنا بأنه لكل ثورة هنالك مقدمات، وهذه المقدمات تتبعها نتائج. من ضمن مقدمات ثورة الحسين بن علي الحسني رضوان الله تعالى عليه. هو طبعا يعرف عن بني هاشم الشجاعة وإنها في مقدمات صفاته. لذلك نشوف الحسين عندما علم بأن الكرامة تهدر والحقوق تصادر وإلى آخره من الأمور التي هي من حقهم باعتبار لهم الأولوية في هذه في هذا الكون، لذلك نشوف بذل دمه حتى وقد ضحى بنفسه وأهله في سبيل إعزاز الدين وكلمة التوحيد. ليش؟ لأنه كان هنالك تيار عنيف، تيار عباسي قد بنى أيديولوجيته على مصادرة الحقوق وعلى ظلم الهاشميين وعلى من يتعاطف مع الهاشميين، وبالتالي كانت هذه سياستهم التي جبلوا عليها من أول خليفة وإلى حد سقوط الدولة العباسية. لذلك نشوفهم حقيقة وقفوا أمام تيار العنف ولجاج الأمويين وظلم العباسيين وإيذائهم، وكان لابد من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بما جاء به القرآن الكريم. من بين أهم الأسباب التي هي حقيقة كانت نقطة رئيسية وسبب رئيسي في انطلاق الثورة واندلاع شرارتها، هو أن الحاكم العباسي موسى الهادي، هذا اللي وقعت الحادثة أو المعركة في زمانه، والهادي كان يعد من أكثر الخلفاء العباسيين عداء لبني هاشم، بل كان أشدهم وطأة عليه، بل كان يجهر نهارا جهارا بكرهه وحقده على الهاشمين، حتى أنه قال مقولته الشهيرة: قتلني الله إن لم أقتل موسى بن جعفر، وهذا تصريح واضح على كرهه وحقده على بني هاشم. موسى الهادي قد ولى المدينة المنورة الوالي إسحاق بن عيسى ابن علي، وأيضا هذا الوالي أيضا معروف بحقده على من؟ على بني هاشم. هذا الوالي حقيقة استخلف عليها رجلا من ولد عمر بن الخطاب اسمه عبد العزيز بن عبد الله، وهذا يعد من نسل عمر بن الخطاب نسبا وولاؤه للعباسيين، وتوعد تعرف النتيجة شو راح تكون. زين، هذا زين، ذاك وين راح؟ هذا راح لبغداد حتى في سبيل يهنئ الهادي العباسي على تسنمه للخلافة، وبنفس الوقت يعزي بوفاة والده المهدي الذي قضى نحبه. المن خلى هذا الوالي؟ قلنا خلى عبد العزيز بن عبد الله. زين، سياسة عبد العزيز بن عبد الله حقيقة كانت سياسة هوجاء بشعة، كان لا يعرف إذا غضب لا يعرف من كان يقف أمامه، كان فظا غليظا عند من القساوة، حتى إن أنصاره وأتباعه قد تبرموا من هذه أو من هذه القسوة. زين، هذا إذا على أتباعه وأنصاره هكذا، فكيف بمحبيه؟ فكيف بشيعته؟ فكيف ب... وهكذا. زين، إذن هي السبب الرئيسي الذي كان قد أشعل ثورة صاحب فخ الحسين بن علي رضوان الله تعالى عليه. هذا السوء، هذا بمجرد ما جعل واليا في يعني على المدينة المنورة، وإحنا نعرف المدينة المنورة من زمن بني أمية، وإذا هي حقيقة نشوف قد كانت محط كره من قبل الأمويين، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسميها طيبة والأمويين يسموها الخبيثة. العباسيين أيضا انتهجوا نفس النهج مع المدينة المنورة من خلال أنهم جعلوا الولاة القساة الظالمين الحاقدين على المدينة المنورة وعلى أهلها أن يكون الوالي من نفس سنخ هذا الخليفة ومن نفس ضمن توجهاته. وتعرفون مستمعي البلاد الأكارم بأنه حقيقة الخليفة القاسي اللي توجهاته معروفة لابد أن يأتي بوالي قاسد مثله حتى في سبيل يبرمج هذا السياسة التي انتهج هذا الخليفة. مداخلة، نعم تفضلوا. نعم، إذا مستمعي إذاعة البلاد حقيقة فاصل إن شاء الله ونستأنف ما بدأنا به.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
1: رفع بيننا أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها. إذاعة البلاد من بغداد.

وبحلمك عني اعفو عني وبعلمك.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل الثغور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد

وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمة

وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقيه اليسرى وهيئ له الأمر، وتوله بالندح وتخير له الأصحاب، واستقو له الظهر، وأسبغ على

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأذلهم منهم ولا تدلهم منه فإن حق

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء البتول صلوات الله عليها في يوم الأحد.

كل ما يمر بيك الزمن تغلب.

0: هنا إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض من

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، موعدكم الآن والمحاضرة الإسلامية لهذا اليوم يتفضل بإلقائها علينا وعليكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي طاب ثراه. عنوان المحاضرة: حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. وقتا نافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
1: الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد مقدمة. موضوع التوكل من المواضيع اللي يكثر حول التساؤل. توكل مثلا، احنا نعرف في عاداتنا اليومية نقول توكلت على الله، ودائما نردد هالكلمة هذه. ما معنى التوكل او ما مضمونه؟ توكل طبعا هو تفويض الامر، يعني لما واحد يقول توكلت على الله يعني فوضت امري اليه، يتصرف كيف يريد. تفويض الامر هل هو عملية واعية ام عملية غير واعية؟ يعني بتعبير اخر انقل لك الحادثة اللي تلقينا ضوء شوي على الموضوع. واحد دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، سأله النبي قال له اين تركت راحلتك؟ قال يا رسول الله ارسلتها وتوكلت، اديت توكلت على الله. قال لا، اعقل وتوكل، اطلع برا الى راحلتك اعقلها وبعد ذلك توكل على الله. يعني الأسباب الطبيعية كملها، ومن بعد تكميل الأسباب الطبيعية اترك الباقي على الله، لأن الأسباب الطبيعية لابد من عدها اعتبارها القدر العقلائي اللي يعتمد عليه الإنسان في تصريف أموره. والأسباب الطبيعية هي مو علة كافية لحفظ الأشياء، يعني أنت لما تعقل ناقتك مو معنى حفظتها عن الشرقة او احفظتها عن الموت او احفظتها عن التعدي، لا، ممكن التعدي يحصل، لكن هالمقدار اللي عليك هذا انك تعقلت الناقة وحطيتها بمكان امين وتوكل على الله. اما انك ترسلها يعني تعرضها الى التلف وتقول توكلت على الله، لا، طبيعي هذا تصرف يعتبر المشرع ان تصرف ما بي شعور بالمسؤولية. والانسان لما يتصرف تصرف لازم يكون بشعور بالمسؤولية في كل أقسام التصرف، يعني مو بقسم دون قسم. أي شيء يتصرف به الإنسان يجب أن يكون خاضع للشعور بالمسؤولية، يعني مو مسألة أني أنا أسويها هاي والله يحفظها والله يدبرها، لا لا، أكو أسباب طبيعية. ما ممكن أنا أقعد وعليك يا رب توكلت ورزقني مثلا، لابد من سعي، لابد من كاش، لابد من عمل، زين، وبعد ذلك يأتي التوكل على الله. مو يقول له أبو الأسود الدؤلي إلى واحد من أولاده، يقول له لماذا لا تخرج إلى ممارسة الكسب؟ ليش ما تطلع تكسب مثل ما الناس يكسبون؟ قال له أنا الواقع انتظر ان يأتيني رزقي، مثل ما يأتيني موتي يأتيني رزقي. أنا ما المفروض أني أطلع إذا أكل رزقي الحقني. تفتل قال الله وما طلب المعيشة بالتمني ولكن إلقي دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. المهم أنك تعرض نفسك إلى الكش، لا تفترض أنك يجيك مثل ما يجيني موت يجيني رزق، لا هذا غلط تفكير. يعني قدم الأسباب الطبيعية باعتبار الإنسان المفروض به أن منتج، ولما يكون منتج لازم المقدمات اللي يحصل معها الإنتاج يحرزها الإنسان، عليه أن يهيئ نفسه يمشي الأمور وفق القواعد يتبع السنن الكونية والباقي على الله عز وجل. إذن التوكل على الله لا شك أنه من الأعمال النفسية الهامة. تلاحظ أكو عندنا ما يسمى بالتفسير النفسي بالقرآن. تفسير النفسي بالقرآن شنو؟ يعني أنا أكد لك الإنسان إذا ما يحصل على الصحة النفسية، الصحة الجسدية مو كافية، الصحة النفسية أساس مهم في استقامة السلوك وأساس مهم في توازن الفرد. إذا صحة نفسية ما عنده ما ممكن يعيش عيشة كريمة مطمئنة، والصحة النفسية ما توجد إلا في ثنايا العقيدة في ثنايا الدين، يعني لأن الدين هو اللي يوفر الإطمئنان، الدين هو اللي يمتص من النفس الشعور بالألم. يعني مثلا لا سمح الله واحد يبتلي له بمصيبة، إذا ابتلى بمصيبة في هالحالة إذا ما أكو عنده توكل واطمئنان وإيمان بأن الله عز وجل كتب عليه هذا وأنه يثيبه على ما أصابه، يعني إذا هاللون من الإيمان ما عنده يتمزق نعم تدمر شخصيته تدمر يعني دمار كافي. وبالعكس إذا كان عنده إيمان، الإيمان بالواقع يمتص عنده الشعور بالشأم، يمتص عنده الشعور بالألم. ولذلك القرآن الكريم يحاول هالظاهرة هالجانب النفسي شبعة، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أننا بأجمعنا عائدون إلى الله، كل شيء وظيفته فيها الحياة أن يمر مرور عابر. زين نعود للموضوع. القرآن يقول وتوكل بس على من؟ على العزيز الرحيم. شوف ترى هالجمع بين الصفتين يستهدف معنى مهم جدا، يعني الجمع بين صفة عزيز ورحيم. القرآن الكريم لما أمرنا بالتوكل أمرنا أن نتوكل على عزيز يصح الاعتماد عليه وبنفس الوقت رحيم، لكن الرحمة تقابل العزة تعادلها. كأنه أحيانا بعض الرحماء توصل به الرحمة إلى درجة يفقد معها الحزم في معالجة الأمور، وبعض الأعزاء توصل معه العزة إلى درجة

لان الاثنين القرآن الكريم يريد يمثل لنا الصورة اللي تحدد التوازن في ذهن الانسان، ان الله من جانب عزيز لا يعوزه الحزم، ومن جانب رحيم لا يصل الى مستوى القسوة بعباده بل يسعهم برحمته. شايف؟ تشوف الجمع بين الصفتين، المقصود بإيجاد هذا المعنى المتوازن. انت شوف بالتاريخ اكو اعزاء، بس لولا الاعزاء كان مثلا دائما تاريخهم يوحينا بانهم توصل عندهم العزة الى درجة القسوة، يعني يصبح الواحد من عندهم ما عند رحمة اطلاقا وانما عند قسوة. زين؟ وواحد بالعكس توصل به الرحمة الى درجة يعني يصبح مايع لايب، يعني لا يخشى ولا يؤمل بشيء، لا يخشى منا بشيء. الباري عز وجل شوف رحمته توصل الى ان يشمل حتى فرعون. يقولون المؤرخين لما جاء موسى عليه السلام واراد ان يأخذ الزكاة من قارون، قال له يا ابن لاوى الزكاة، قال له شنو يعني الزكاة؟ قال له الزكاة نسبة 1 من 40. قال له انا عندي حمل 40 بعير مفاتيح كنوز كما ينصون مفسرين عليها. زين؟ بها عنصر اسطورة، بها مبالغة، المهم الصورة اللي يرسمها التفسير. قال له انا عندي حمل 40 بعير، يعني معناه اعطيك حمل بعير؟ قال بلى. قال له هاي الزكاة اللي افترضت عليك، المفروض ان هاي اموال ما اخذها من المجتمع، المجتمع مثل ما اعطاك يريد من عندك. الزكاة عبارة عن اعادة توازن ورفع مستوى للطبقات الضعيفة. قال له زين خليني افكر بالموضوع. راح لما راح استدعى واحد من غلمانه، قال له روح اكو في خارج البلد امرأة خاطئة تمارس البغاء، روح جيبها. اقبل بها احضرها، قال لها هذا كذا مبلغ، وبكرة اذا دخل موسى وصار بناء يعظ من بعد ما يعظ قومي انت اقذفيه، قولي لانك قارفت معها الزنا. فاجلسها في جانب المجلس، وجاء موسى عليه السلام دخل موسى ابن خالك القارون، قال الزكاة يا ابن لاوى. قال له انت لاحق على الزكاة الان، عظنا، تقدم وعظنا بموعظة. وقف موسى عليه السلام يعظ، قال له اذكر لنا الاحكام الى نجي الى حكم الزنا. قال له الزاني المحصن ما حكمه؟ قال يرجم. قال له حتى انت؟ قال حتى انا. قال له لماذا قارفت الزنا مع فلانة؟ قامت هذه المرأة، قال له انا؟ قال له بلى انت. قامت المرأة قال لها هاتي ما عندك. التفتت الى موسى قالت يا نبي الله معاذ الله، انت اجل من ان تعمل هذا، لكن هذا الرجل اغراني بالاموال وطلب من عندي ان اقذفك بهذا. غضب موسى، رفع رأسه الى السماء، قال ان كنت نبيا لك فاغضب لي، والا فلا اريد النبوة. فغضب الله عز وجل، اوحى اليه اني امرت الارض باطاعتك، فقال يا ارض خذي، فبدأ قصره يغوص في الارض وبدأ ينزل في الارض. وهذا يقول له اناشدك الله والرحم ابن خالته، وهو لا يلتفت اليه، كان غضبان شديد الغضب، الى ان خسف به وبداره الارض. من بعد ذلك اوحى الله الى موسى، يا موسى نشدك بالرحم فلم ترحم، لو نشدني لرحمته. لو هو هذا الواقع اللي شو هسه قدام عينك، اكو عندنا انماط من الناس يومية، أأكد لك ان هذولا يومية يعني رصيدهم عند الله من النقمة ومن العذاب يصعد باللحظات، بس مع ذلك الله مطي صحة ومطي اموال ومطي كل المؤهلات. ها؟ لان انما يعجب من يخاف الفوت. ليش يعجل هو؟ ماكو حاجة يعجل، ماكو واحد يهرب من قبضته، كل الدنيا في قبضته، السماوات مطويات بيمينه. المسألة اذا احنا نعرف ان الله عز وجل برحمته يسع البر والفاجر، وطبيعة الحال الرحمة اللي يأشر الها ما يفقد معها الحزم،

ومعها عزة. العزة شنو؟ اذا اراد ان ياخذ احد مو يجعل عاليها سافلها. بلحظة مدينة يصير عليها الليل، المدينة بيها كل اسباب الترف، كل اسباب الراحة، كل اسباب النعيم، لحظة واذا بيها تنطوي عاليها سافلها، فالزلزال عنيف يبتلعها وانتهى كل شيء، كان لم يكن شيء. اصبحوا ولا شيء اذا اراد شيء. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة. هذا الواقع عزته. اذا لاحظ التعبير القرآني، القرآن الكريم يريد يركز عدالة الله عز وجل، لكن بنفس الوقت ان هذه العدالة، هذه الرحمة الى جانبها عزة، وهذه العزة الى جانبها رحمة. يعني ما تفترق هاي عن هاي، بالوقت اللي اكو قوة اكو الى جانبها رحمة، وبالوقت اللي اكو رحمة اكو الى جانبها قوة. طيب، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه شنو المقصود بها؟ تقوم هذا فد اصطلاح الحقيقة، يعني اللي ما عنده المام بالاهداف القرآنية قد يحمل اللفظ على ظاهره، ان القيام يعني هو عبارة عن الحركة اللي تكون مضادة للقعود او مقابلة للقعود. لا، القرآن الكريم الى اصطلاح بالقيام، المقصود بالقيام صلاة الليل، المقصود بالقيام في هذا المورد الصلاة اللي هي صلاة الليل. القرآن الكريم يقول للنبي انت هذا اللي تقوم له بالليل، انت انما تقوم باعماق السحر، تقوم من اجل الله، لان اللي يريد رياء ما يقوم باعماق السحر، يقوم في وضح النهار. اللي عنده رياء يعرض نفسه علما الى نظر الناس، يعني يريد يبدو افرغ في انظار الناس بان انسان من اهل الدين او على مصحة الدين، بعكس الانسان المخلص اللي يريد ينقطع الى الله. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه دائما ترد هالعبارة، يقولون كان اذا خرج ليلا يطلع الى بعيلات النخل. بعيلات النخل شو المقصود به؟ النبات اللي يسموه بعل، اللي ما الى مجرى ماء، يعني ما يما نهر يشرب منه ماء، يشرب الماء بعروقه، يسموه بعل. العبارة اشتعني تعني النخيل اللي في اطراف المدينة اللي ما يما نهر، ما يما عمران، يعني المكان البعيد اللي ما يشوفه به احد، ينقطع الى الله بذلك المكان. زين، اذا البعل بعيلات النخل كناية عن انقطاع الانسان الى الله عز وجل، يعني بعيد. كان النبي صلى الله عليه واله اذا اراد ان يقوم الى الصلاة يقوم في اعماق السحر حتى تورمت قدماه، وهبط عليه جبرائيل يحمل الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني الله عز وجل عندما أنزل عليك القرآن ما رأى من عندك الألم، أنا تعذب نفسك العذاب، توقف إلى أن ينتفخ الساق، يصير الورم بالقدم. التفت لقال أفلا أكون عبدا شكورا. كلا، أنا المسألة مو مسألة يعني أريد، المسألة ما أرد أرفع بيها من السماء، ولا أرد أرد بيها جميل على الله عز وجل، لا، لكن مسألة شكر. أكو استجابة طبيعية، أكو رد فعل طبيعي. الله عز وجل منحني النعم الكبيرة، ومظهر من مظاهر شكر النعمة أن الإنسان يمجد ربه، يعتقد أنه خالقه ويشكره. والحقيقة أنا أكد لك، الإنسان ما اكو انسان عنده وعي كامل او عنده علم وهو ما يعتقد ان هذه النعم صادرة من خالق. واعظم النعم نعمة الحياة، نعمة الوجود هاي. النعمة مو وقد خلقتك، تنبه لها، اشر الى القرآن، وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، هاي نعمة الابتداء. مرة اكو نعمة عوض، يعني مثلا اسوي لي الواحد جميل ولما اسوي له جميل يعوضني. الحقيقة ان هذه النعمة يعني نعمة العوض، المعاوضة، نعمة العوض او نعمة المعاوضة. واحد يسوي الواحد جميل، واحد يرد عليه جميل. احنا ما عندنا جميل لله عز وجل، ما مسوين لله جميل حتى
يرد علينا الجميل ابدا. ابتداء افاض علينا الحياة، كنا تراب وافاض علينا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذه النعمة، نعمة يراها ويشعر بها ويعلم انها هبة الله. كل انسان عنده مشك من العلم، ولذلك ترى ما تلقى لك عالم بالمعنى الدقيق وملحد، ما يصير، مستحيل. حتى داروين، ترى داروين الرجل يعني صارت عليه حملة ظالمة هذا الرجل، وإلا داروين يعتقد بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق. نبالدين ونظرية داروين إطلاقا يعني ما تصطدم مع الدين بالمرة، فصارت عليه حملة كنائسية. نبه بدأ يسلط الأضواء شوية على العقائد الكنائسية. العقائد الكنائسية ذولا عايشين بالكنيسة وعايشين لك بصورة بربعين يعني على تعبيرنا، ذولا يجي واحد يزيف دكانهم اللي يأكلون منه، وهي المصيبة. انت لما تستعرض الحركات شيء بالشيء يذكر، لما تستعرض الحركات تلقى اغلبها ترى من هالنوع، يعني عملية يعني غير طبيعية، مو موضوع ديني ابدا، تدخل السياسة بالموضوع. ولا مثلا افرض صارت في ايام المهدي سيمر علينا خلال البحر، كانوا يجيبوا الانسان يطرحوه على الزندقة على ابو التزنديق وخلاص انقتل وصفه. زين في ايام المأمون صارت مسألة خلق القرآن، وصارت عملية بها عملية تصفية خصوم. هذا القصة الشكل كان الرجل هذا داروين يعني صارت عليه حملة عجيبة، والحال داروين شوف اللي يقرأ الأصل الإنجليزي يعرف كتابة. الرجل يرى أن الله هو الخالق وأنه عز وجل هو الذي وهب الحياة غاية ما في الأمر، ما يقول أن الإنسان خلق من قرد أيضا أبدا. كل ما في الأمر يقول أن الإنسان تكون من خلية والخلية تطورت الخلية هاي، وهذا قلت لك ما يصطدم بالدين. يعني الآن الإنسان في بطن أمه، هو يلخص، اكو نظريه اسمها نظريه التلخيص. نظريه التلخيص يقول ان الانسان لما تبدا النطفه تعلق يصير العلوق ويلتقي الحويمن بالبويضه ويصير هالزايغوت، هذا يبدا يتطور. يلخص مراحل مسيره الانسانيه التطوريه. نظريه موجوده مليون، نظريه التلخيص، نظريه ضخمه ويبحثوها علماء الاجتماع بصوره مفصله. فالرجل هو يعتقد ان الحياه الله واهبها، وهو اللي خلق الخلية الحية وهبها الحياة باعتبار فاقد الشيء لا يبول لغيره. ما يمكن يجي الحياة من شيء ميت، الحياة جاية من شيء حي. كل ما في الأمر أنها ما اجت بالصورة الكلاسيكية اللي ترسمها كتب الدين مثلا. وأحنا القرآن الكريم قد يشير إلى هالقاعدة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. العلق الدودة الصغيرة اللي تكون بالطين، نعم موجودة. والطوجاج يكون متطور، شيء ما يمنع، يعني ما يمنع إطلاقا أن المقصود بالإنسان إذا استثنينا خلق آدم عليه السلام وأن الله خلق ابتداء، أو لا ممكن يكون خلق وتطور إلى أن كان. يعني إحنا الآن ما بين أيدينا من التاريخ ما في حقائق واقعية، موضوع شوي ما أقدر أطول بيه لأن أبعد عن صلب الموضوع. أن نظرية الرجل، كل عالم مو بس داروين، كل عالم عند علم، ما ممكن عالم عند علم وينكر وجود الله أو يعترف أن هذه الدنيا كانت تجي بالصدفة. منطق الصدفة يتعارض ويا الرياضيات ويا منطق الرياضيات أبدا، منطق الصدفة تافه يعتبر. جه أعود للموضوع، الله عز وجل هو المنعم. طيب من شكر الله، الإنسان اللي يشكر الله، مظهر من مظاهر الشكر أن ينقطع له، الإنسان ينقطع لخالق لحظات يتصل بها مع الله. ترى هي هاي الحقيقة، تنبه لي، ترى هي هالحقيقة وما عداها أوهام. وحياتك إذا تبعد تفكر شوية زين بالحياة تراها أوهام. أنا أتخطر عندنا نظرية من نظريات المعرفة تقول أن هاي الأشياء الموجودة بالوجود ما لها وجود أبدا، هاي مرتكزة بمخنا، هي مبالغة شوية النظرية. أنه هل حتى أفرض هالمجلس اللي قدامي يقول لك هذا ما موجود، هاي الصورة مرتشمة بالذهن، وجود خارجي ما إلها، لأن الحياة طيف خيال. فين يا أخي باللحظة قاعد يمك، باللحظة قاعد يمك وما هو أبدا، راح لا شيء، كل شيء
الثروات لاشت، المدينة طارت، الشيء اتغير. ها؟ باللحظة باللحظة. لا تعتقد اكو واحد عنده شيء مسكة او عقل او تفكير يمكن ان يعتبر هذه الحياة الها شيء من الدوام ابدا. ظل زائل. الفتى ضاعن، رحم الله ابا العلاء، الفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الاطناب والاوتاد. خلق الناس للبقاء فظلت امة يحسبونهم للنفاد. انما ينقلون، فتظل عابر مسيرة تبتدئ بالدخول وبعدين تنتهي بالخروج، لحظات من الخيال وهم يتخيله الانسان وينتهي كل شيء لهو ولعب كما عبر عنها القرآن الكريم. وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا الواقع اللي يعقل ويعلم ان الدار الآخرة هي الحيوان. فمظهر من مظاهر الشكر، الله عز وجل يريد من عباده الاتصال بأن شوية مداركهم ينموها، مشاعرهم يهذبوها، خلوها توصل إلى هالمستوى، إلى مستوى معرفة الخالق. وش وقت اتهذا بهاللحظات رميجا دائما. بعض مرات أكو لحظات تجلي الإنسان شوية إذا انقطع إلى خالقه. النبي كان بهاللحظات يقوم، يقول له الذي يراك حين تقوم إذا جن عليه الليل، يصف قدمه ويتجه الى الله عز وجل. كانت ليالية هذه ليالي النبي صلى الله عليه وآله، وليالي اهل بيت ايضا، مو هالليالي هالبيت، هو هذا البيت اللي كانت ليالية. هكذا الصورة، الصورة اللي يحاول يرسمها بالمقارنة سيف الدولة ابو فراس الحمداني رضوان الله عليه، يرسمها بين هالبيوت وهالبيوت عندما يوصف بيوت آل علي بن ابي طالب وبيوت العباسيين. يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. الواقع هالليالي، هاي الليالي اللي كانت تعمر، وبيش تعمر؟ بذكر الله عز وجل. جاءت تتصور انه يعني قوترة الخلود انفرض لها البيوت هذه، لا لا وحياتك مو قوترة ابدا، كل شيء بحسابه. يعني تصور اذا كان يمر الليل، يمر الليل على دار الرقيق او على قصر الخلد، افرض في ايام الرشيد، والرشيد جالس بقصر الخلد، والى الصباح الصداح صداح الاغاني، والى الصباح اصوات الجواري، والى الصباح ردح القيان، وإلى الصباح معاقرة الخمرة، ويقابلها بيت يصير عليه الليل ومملوء رنين، مملوء رنين، انقطاع إلى الله، بكاء ودموع ولحظات تجلي وصلة بالله. يعني قوترة هذا يخلد وهذا يروح بالعكس؟ لا أبدا أبدا، هذا خالد وافترع الخلود افتراعا، وهذا اندثر راح. ويقول شاعر هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن ثلتين هما موتى وأحياء، فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة حيث العيش سراء، دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ، فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاءوا. ومل إلى الكرخ وانظر قبة شمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء، وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاه. طيب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين شنو المقصود به؟ برأيين. الرأي الأول أن الله عز وجل يراك وأنت ما بين الساجدين نصف الليل، بين الراكعين الساجدين، لأن طبعا بيت النبي كان بيت بالركع السجود، كان بيت بي دائما هؤلاء الركع السجود. زين، بينما البيوت الأخرى طبعا شكل آخر. الله عز وجل يقول لك تقلبك ما بين هؤلاء، أنت نصف الليل إلى جانب هؤلاء وهؤلاء إلى جانبك، يرى تقلبك، تقلبك بعين الله.
هذا الرأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود وتقلبك في الشاهدين يعني تنقلك في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. هذا الرأي المروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، في أن النبي تنقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر، وأنه ما دنسته أرحام الشرك والجاهلية. ليه؟ طبعا هي هاي من المسائل اللي احنا نختلف بيها ويا من ويا باقي المذاهب الإسلامية، عن أن آباء النبي ممكن أن يكونوا مشركين، يعني النبي ممكن أن يصير في صلب مشرك، يكون في رحم مشركة. المذاهب الإسلامية الأخرى تقول ما في مانع، قال يكون أبو مشرك مير ومخلي تكون أمه مشركة. ولذلك يقولون كان النبي يمر بالأبواء، مر بالأبواء المكان اللي اندفن بأبو أمه، مر وجلس على قبر أمه وقام يبكي. قالوا له ليش تبكي؟ قال أبكي لأني سمعتها تعذب. لا يعني الرواية مثلا، أنت لما تروي هالرواية غير تلاحظ تنسق بينها وبين الروايات الأخرى اللي عندك حتى لا يصير تصادم. مو أكو مثلا تلقى المذاهب الإسلامية عندهم يروون رواية عن أبو هند الحجام، أبو هند هذا كان يحجم النبي، حجم النبي يوم من الأيام وأخذ الدم، النبي قال له أخذ هذا باعتباره جزء مبان من جسم حي، روح دفنه. طلع برا ورجع، سأل النبي قال له دفنته؟ قال له بلى. قال له وين دفنته؟ قال له وضعته في مكان حريز. قال له وين مكان الحريز؟ قال له شربته يا رسول الله، شرب. قال له النبي انت صنعت محرم، لان شرب الدم حرام، ولكنك بذلك امنت من دخول النار، لان دمي خالط دمك ودمي ما يعذب. طيب الساعة احنا الرواية ما نعول عليها، ليش احنا نقول ان ابن رسول الله اللي جزء من عنده اذا عصى الله يروح للنار؟ النبي يقول لو انا عصيت لهويت. لكن انت تروي هالرواية، لما تروي هالرواية تقول ان اللي يحل بجسمه جزء من جسم النبي يعني ما يطب النار. طيب امه مو حل بجسمه جزء من جسمه، هو مو جزء من جسم امه، وشون تعذب؟ ها مو هاي تنسيق يعني، ما اكو بالروايات مضاربة. على اي حال المذاهب الاسلامية يقولون ممكن ان يكون النبي ابوه مثلا مشرك، امه مشركة، هذا ممكن. بينما عندنا لا، ومو بس النبي، عندنا احنا تمتد الى الامام ايضا. ليش؟ لان العلة من نصب الامام هي نفس العلة من بعثة النبي. مفروض ان الامام ما عنده فتشي منفر عن الطبع، لما يجي الاسلام يأمر بالتوحيد والامام يرفع شعار التوحيد، واحد يقول له انت ترفع شعار التوحيد وانت امس رابي بيت مشرك، والدتك ام مشركة وابو مشرك، طبعا هذا نقيصة. والله عز وجل ما يمكن يخلي النبي يولد من مصدر نقيصة، حتى بالنسبة للإمام كذلك. ولهذا احنا نقول ان ابا طالب مات مسلما، يعني الصلب المباشر نقول مات مسلم، يعني شلون نستدل على اسلامه؟ خلي امهدلك شوي للموضوع. احنا عندنا مو اقرار المرء على نفسه حجة، اذا واحد يقر على نفسه بشيء ناخذه باقراره. اذكر صالح عبد القدوس، صالح عبد القدوس جابوه ايام المهدي متهم بالزندقة، قدموه للمهدي. المهدي لما سمع كلامه ومحاورته اعجبه واستحسنه، شاف عنده علم الرجل وعنده خلفية علمية، اطلقه قال له اخرج. طلع صار بالباب صاح له قال له تعال ارجع. رجع قال له مو انت اللي تقول الشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ثرى رمشه، اذا رعوى عاد الى جهله كذب ظنى عاد الى نكشه، مو الك هاي؟ قال له نعم. قال له اذا معناه ما تترك اخلاقك انت ولا تترك عقيدتك، انت كنت زنديق وانا استصحب بقائك كزنديق، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوه قتله. نفس القصة صارت ويا واحد صعد في اليوم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر، قال سألوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بشائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام لواحد اسمه عشا همدان
قال له من لا يحسن أن يقول مثل هذا، هذا حديث خرافة. الإمام تبسم، وهذا الرجل الواقع اجى في غير زمانه، هذا اجى في غير زمانه تماما، لأنه الزمان اللي فيه ماكو يزيد. معاوية لما أراد يبايع معاوية الابن يزيد، قام لواحد قال لا الخليفة أنت، وإن مت فمن بعدك هذا، ومن أبى فهذا، شال السيف بيده. هذا الحكي، هذا هو، هذا اللي كان يمشي. نبالي شويتين الواقع، علي بن أبي طالب هذا الرجل اللي يجي مملوء عبقرية، مملوء ديمقراطية، اللي يطبقها على البعران اللي كانوا معاصرين إلى، ومصيبة يعني واقعا بلاء يعني. أما الرجل ضاع، ولذلك كان يشعر بغربة، يشعر بألم، يطلع لي برا إلى الصحراء يقول فرد يوم لقيته ميثم، شفت ينكث الأرض بإصبعه وقاعد وحده، يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري، نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري. يقعد يصيح أين إخواني الماضي، راحوا هالطبقة اللي كان يعيشوا ياهم، عمار راح من عنده، أبو ذر راح من عنده، المقداد راح من عنده، حذيفة، هاللون هاللون طبقة اللي يعيشوا ياها، خلوه يعيشوا بغربة، يعيشوا بغربة غريبة. على كل حال قام لهذا قال له هذا حديث خرافة، من لا يحسن أن يقول مثل هذا. الإمام تبسم قال له لو شئت لنلتك بطرف سيفي، لو أريد الآن أخليك تأخذ حقك، لكن أنا أعرف من اللي راح يتناولك، سلط الله عليك غلام ثقيل، روح. وراح فعلا أيام الحجاج جابوه، هذا كان طالع ابن الأشعث، وجابوه وتاب وأقر على نفسه، دخلوه للحجاج، شار راسه، قال له مو أنت اللي تقول إن نلت، لم أفرح بشيء نلته، وإذا سبقت به فلا أتلهفه، وإذا تصبك من المكاره غمة اصبر، فكل غيابة تتكشف. أما والله لتطلن عليك غيابة لا تتكشف عنك، اطرحوه. طرحوه لحقته، يقول بعضهم دعوة العبد الصالح، طرحوه ضربوا عنقه. والواقع هذا من شعره يستنتجون أن يذهب إلى مذهب ويلزموه بذلك المذهب. طيب أبو طالب الرجال في شعره، أبو طالب جاي صرح بإيمان، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى، خط في أول الكتب، زين كذبتم وبيت الله لا تقتلونه، ولما تروا قطف اللحى والجماجم، نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لم يقرع بها سن نادم. اقرأ ديوان أبو طالب، تلقى كله طافح بالإيمان، العقيدة بالله، ما أعرف شنو الفرق أن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالنثر، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالشعر، شنو الفرق؟ لكن بعد يبقى التاريخ يومية، كل يوم واحد جايب له آية، مكيف كأنه فاتح له فتح، هو واقف له ورا الميكروفون وقال هذا كافر، كأنه فد مشكلة من المشاكل، فد مشكلة كأنه جاي عالج له مشكلة، ما أدري يعني. هذا معروف القضية، لأن قلت لك صلة به الرجل، صلة تبع لي ابن أبي طالب. بس أنا ذكرت أكثر من مرة يمكن أن وجدت الواقع مجموعة يعني من الأزهريين بالذات، فبحث نشروا بحث جيد جدا يعني، وانتهوا بيستنتجوا إلى أن من يذهب إلى كفر أبي طالب هو كافر. ليش؟ لأن قالوا أن من يقول بكفره يؤذي النبي، ومن يؤذي النبي يؤذي الله، ومن يؤذي الله فهو كافر، الاستنتاج اللي انتهوا إليه. زين، والواقع هكذا، لأن أبا طالب شيعه رسول الله ووقف على قبره واستغفر له، وأكثر من تصريح أكو روايات عن أهل البيت. بس الغريب أنا لما الإمام الباقر أبو جعفر عن الإمام زين العابدين عن الحسين سيد شباب أهل الجنة يقولوا لي أن النبي قال أن أبا طالب أظهر الشرك وأبطن الإسلام فأعطاه الله أجره مرتين، هذول ما أخذ روايتهم، اروح ادور لي على واحد اسمه سمره ابن جندب بطنه متروشه عرق وايديه متروشه افهم وراسه كله شحت واخذ روايته؟ والله غريب، عجيب في بابه. الغرض العله التي من اجلها نقول بان النبي لم يولد من اب مشرك،
هي نفس العلة اللي نذهب بها إلى أن الإمام لا يمكن أن يولد من أب مشرك. فالقرآن الكريم يقول للنبي وتقلبك في الساجدين. يقول البوصيري في همزيته لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول شاعر آخر لو لم يكن قلبا لكل ساجد بالساجدين الغر ما تقلب. تقلب النبي صلى الله عليه وآله في الأصلاب الطاهرة بالأرحام المطهرة. ولذلك تخاطب بالزيارة أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها. وظل هالنور إلى تجليات. هالنور هذا ظل وله تجليات. يقول منه هلال بن نافع يقول لما سقط الحسين على وجه الأرض والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله. أقبلت إليه نظرت إلى شفتيه يتحركان. قلت ما بال الحسين تتحرك شفتاه؟ شكو عنده؟ إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك تركت الخلق طرا في هواك يا وأيتمت العيال لك يا راك فلو قطعتني بالحظ أرضا لما مال الفؤاد إلى سواك. وافتقدته نساؤه قالت إحداهن ما لي لا أرى لابن أمي شخص لا أسمع له صوت. قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت أخته حاشا ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال انحدرنا إلى مصرعه ما بين تلك الجثث.

0: كان لجرة جلست تمسح الدم والتراب عن وجهه. المن بغد يحسين من واي ظن انقطع وانقطع
1: حمى الضايعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، تفضل بإلقائها علينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي طاب ثراه. كان عنوان المحاضرة حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. هذه إذاعة البلاد.

0: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
1: وأنت تسير في دروب الحياة تتنقل بين حوادثها، خذ بهذه الوصية الثمينة:
2: لا تحمل في قلبك هما أعظم من أن يرضى الله عنك.

0: يعني انت لما توقف على البيت، البيت مو الركن، البيت مو الارض، مو الجدران، البيت انقطاعك الى الله بالمكان اللي امر به، امر ان ينقطع به اليه، شايف؟ والا مو مساله هاي الجدران اللي انت قاصدها قطعا. هذا ترى مو سهل، يعني انت الان لما انت الان احنا بالقرن العشرين، لما تجي لك الى واحد عامي ما يعرف هذا ان يقرا الله من وراء الحجاره مثلا، لا، هذا بناء الكعبه رايح ليها مثلا يحط ايده افرض على الحجار اي ويفتر داير مدايرها، هذا لا، هي مو هاي الواقع، هاي مجرد اظهار اظهار الطاعه، اظهار الانقياد. الله عز وجل تعبدنا ان نسعى بين الصفا والمروه، تعبدنا ان نطوف، لكن في كل هالممارسات الانسان يجب ان يتعلق عقله وفكره وين؟ بالله عز وجل، شايف؟ يعني انت اعبد ربي البيت، مو تعبد البيت، انت مو رايح تأدي طقوس هاي جامدة، المسألة مو لمسة حجر ولا طوفة على أرض أو على بناء، لا لا، المسألة استحضار فكر وعقل. من تروح هنا تستحضر الله عز وجل، تذوب في الله، تشوفها وتذوب في إخوانك المسلمين، يعني تشوف أن ذولا جايين كلهم، تلقى ابن الثمانين ويرمل، يجيب السعي يرمل يطارد، هذا من يرمل يقوم يطارد، تشوفه يلهث هذا ابو ثمانين ويصيح يا رب. ذاك الوقت تتجلى لك، الجلاء لك ضعف الإنسان، حاجة الإنسان إلى الرحمة، حاجة الإنسان إلى الله. تلقى هالعظم البالي هذا اللي وهن عظمه ودق جلده وظهرا حنى، وبهاي اللحظات ويطارد يركض يصيح يا رب. في واقع الأمر هذا يعني فد مشهد روحي، مشهد يذوب الإنسان ويخليه يتجه بعقيدة.
1: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة، إذاعة البلاد من بغداد. البلاد،
2: البلاد
1: قطرات من الندى، البلاد
2: بلسم للروح والبدن. إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
2: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح تصفحات في كتاب جامع السعادات.
2: بلسم الروح برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. ونحن نلتقيكم عبر هذه الرحلة العذبة في رحاب الأخلاق وكل ما يتعلق بها. عسى أن تكون رحلة مفيدة، فكونوا معنا.
1: نرحب بكم مستمعينا الأكارم، والحلقة الأولى التي سنتناول فيها فضائل الأخلاق ورذائلها. ففضائل الأخلاق من المنجيات الموصلة إلى السعادة الأبدية، ورذائلها من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية.
0: والحياة الحقيقية بدونهما من المحالات، فيجب على كل عاقل أن يجتهد في اكتساب فضائل الأخلاق المثبتة من صاحب الشريعة، والاجتناب عن رذائلها، ولو قصر أدركته الهلاكة الأبدية.
1: قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
0: كما أن البدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له إفاضة الصحة، والثوب ما لم ينق عن الأوساخ لم يقبل لونا من الألوان. فالمواظبة على الطاعات الظاهرة لا تنفع ما لم تتطهر النفس من الصفات المذمومة.
1: ونقصد بالصفة المذمومة كالكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلا وإرادة السوء للأقران والشركاء وطلب الشهرة في البلاد وفي العباد. وأي فائدة في تزيين الظواهر مع إهمال البواطن؟
0: ومثل من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كبئر ظاهره جص وباطنه نتن، وكقبور الموتى ظاهرها مزينة ولعل باطنها غير ذلك، أو كبيت مظلم وضع السراج على ظاهره فاستنار ظاهره وباطنه مظلم.
1: أو كرجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه عن أصله، فأخذ يجز رأسه ويقطعه فلا يزال يقوى أصله وينبت.
0: مستمعين الأفاضل، إن الأخلاق المذمومة في القلب هي مغارس المعاصي، فمن لم يطهر قلبه منها لم تتم له الطاعات الظاهرة. ثم إذا تخلت عن مساوئ الأخلاق وتحلت بمعاليها على الترتيب العلمي استعدت لقبول الفيض من رب الأرباب.
1: والآن مستمعنا الأكارم، سنتحدث عن أول الأمراض الأخلاقية المتفشية في المجتمعات بصورة عامة، ألا وهو الحسد. مستمعينا الأكارم، الحسد هو تمني زوال نعمة الله تعالى عن الغير مما له فيها صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة ومنافسة. فإن لم يكن له فيها صلاح وأردت زوالها عنه فهو غيره. ثم إن كان باعث حسدك مجرد الحرص على وصول النعمة إلى نفسك فهو من رداءة القوة الشهوية والنفس الأمارة بالسوء.
0: وإن كان باعث الحسد محض وصول المكروه إلى المحسود فهو من رذائل القوة الغضبية، ويكون من نتائج الحقد الذي هو من نتائج الغضب. وضد الحسد النصيحة، وهي إرادة بقاء نعمة الله على الآخرين مما لهم فيه صلاح.
1: ولا ريب في أنه لا يمكن الحكم يقينا بكون هذه النعمة المعطاة للغير صلاحا له أو فسادا، فربما كانت وبالا على صاحبها وفسادا له، مع كونها نعمة وصلاحا في بادئ النظر. فإذا ظننت كون هذه النعمة صلاحا فإرادة زواله حسد، وإرادة بقائه نصيحة، وما ظن كونه فاسدا فإرادة زواله غيرة.
0: ثم إن اشتبه عليك الصلاح والفساد فلا ترد زوال نعمة أخيك ولا بقاءها إلا مقيدا بشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسد ويحصل لك حكم النصيحة. والمعيار في كونك ناصحا أن تريد لأخيك ما تريد لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، وفي كونك حاسدا أن تريد له ما تكره لنفسك وأن تكره له ما تريد لنفسك.
1: ذم الحسد.
0: إخوتي الأفاضل، إن الحسد أشد الأمراض وأصعبها وأسوأ الرذائل وأخبثها، ويؤدي بصاحبه إلى عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه في الدنيا لا يخلو لحظة عن الحزن والألم، إذ هو يتألم بكل نعمة يرى لغيره، ونعم الله تعالى غير متناهية لا تنقطع عن عباده، فيدوم حزنه وتألمه.
1: فوبال حسده مستمعين الأفاضل يرجع إلى نفسه، ولا يضر المحسود أصلا، بل يوجب ازدياد حسناته ورفع درجاته، من حيث إنه يعيبه ويقول فيه ما لا يجوز في الشريعة، فيكون ظالما له، فيحمل بعضا من أوزاره وعصيانه، وتنقل صالحات أعماله إلى كتابه وسجله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
0: نعم مستمع الكريم، فحسده لا يؤثر فيه إلا خيرا ونفعا، ومع ذلك يكون في مقام التعاند والتضاد مع رب الأرباب وخالق العباد، إذ هو الذي أفاض النعم والخيرات على البرايا كما شاء وأراد بمقتضى حكمته ومصلحته، فحكمته الحقة الكاملة أوجبت بقاء هذه النعمة على هذا العبد.
1: والحاسد المسكين يريد زوالها، وهل هو إلا سخط قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض، وتمني انقطاع فيوضات الله تعالى التي صدرت عنه بحسب حكمته وإرادة خلاف ما أراد الله تعالى على مقتضى مصلحته، بل هي إرادة الشر. وقد صرح الحكماء بأن من رضي بالشر ولو بوصوله إلى العدو فهو شرير، فالحسد أشد الرذائل، والحاسد شر الناس، وأي معصية أشد من كراهة راحة مسلم من غير أن يكون له فيها مضرة.
0: ولذا مستمعينا ورد به الذم الشديد في الآيات والأخبار، قال الله سبحانه في معرض الإنكار: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال أيضا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلوات ربي عليه وعلى آله: قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يكن كذلك فلست منه وليس مني.
0: وقال صلى الله عليه وآله: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن

0: البطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. وقال صلوات الله عليه وعلى آله: أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون ويقتتلون.
1: وقال صلى الله عليه وآله: إن لنعم الله أعداء. فقيل: ومن هم؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وورد في بعض الأحاديث القدسية: إن الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمة التي قسمت بين عبادي.
0: وقال الإمام أبو جعفر الباقر عليهما السلام: إن الرجل ليأتي بأدنى بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: آفة الدين الحسد والعجب والفخر. وقال عليه السلام: إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط.
1: وقال الإمام الصادق أيضا: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة، ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء. فكن محسودا ولا تكن حاسدا، فإن ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود، والرزق مقسوم. فماذا ينفع الحسد الحاسد؟ وماذا يضر المحسود الحسد؟ والحسد أصله من عمل القلب والجحود بفضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر. وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد، وهلك مهلكا لا ينجو منه أبدا. ولا توبة للحاسد، لأنه مصر عليه، معتقد به، مطبوع فيه، يبدو بلا معارض به ولا سبب. والطبع لا يتغير عن الأصل وإن عولج.
0: وقال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأ. وقال بعض العقلاء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه. وقال بعض الأكابر: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ولا من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا.
1: إذن مستمعي الكريم، الأخبار والآثار في ذم الحسد أكثر من أن تحصى، وما ذكرناه يكفي لطالب الحق. ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا أصاب النعمة كافر أو فاجر وهو يستعين بها على تهيج الفتنة وإيذاء الخلق وإفساد ذات البين، فلا مانع من كراهتها عليه وحب زوالها منه، من حيث أنها آلة للفساد، لا من حيث أنها نعمة.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء جديد إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد،
2: بلسم الروح.

ربنا عزل كل مدامه، المدام في بآل محمد.

0: الله يرى. إن الله تعالى هو المدبر لكل شيء في هذا الكون الفسيح، وهو المتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء.
1: فمهما تكبرت وتجبرت فأين أنت من الله؟ ألم تعلم أن الله يراك وبحفظه يرعاك، ثم بعد ذلك تجاهره بالمعاصي والذنوب وتستكثر على نفسك أن تتوب، ولا ترجع إلى ربك وتتوب.
0: والله ما أحلم الله إذ يراك تفعل كل هذا ويتركك، لا من ضعف ولا إهمال، ولكنه إمهال. فلا تغتر بكثرة المال ولا كثرة العيال، واعلم أنك راجع إلى الكبير المتعال. إن الله يراك.

0: كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف. وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج، مثلا الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا، ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام وإنما تكونوا المرشدين لحجاج بيت الله الحرام. هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلابد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له، ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية. لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كان يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن كم مهمة هذه الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردود هؤلاء؟ وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين؟ كيف سينظر؟ وهل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصير نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد هو استحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة، ففروا إلى الله وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله علمنا جزاهم الله خير، يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة، وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويشركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
2: إن كان لك نصيب في شيء
3: سيقلب الله كل الموازين لكي تحصل عليه،
2: وأنه لا يهون عليه أن تعاني،
3: فسم على قلبك بسم الله حتى يهدأ.
2: كن ذا قلب ثابت مطمئن باستماعك لي
3: إذاعة البلاد.
2: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
1: السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحج وأخلاقياته ومعانيه السامية، برنامج وفد الله. نداء الحج.
0: مستمعين الأكارم، منذ أن أطلق القرآن نداء الحج انطلق الحجيج يلبي ويستجيب للنداء ويردد هتاف الحب والإخلاص والوفاء لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
1: وهكذا كان نداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه لأمته، نداء تطلقه القلوب المستجيبة لنداء الله تعالى لتعلن عن ولائها وصدق توجهها، متحدية المتاعب والمشاق حبا لله وشوقا إلى ارتياد أرض المقدسات ومواطن التعبير عن الإخلاص لله.
0: فالملبي يردد ضمن جمع الحجيج: لبيك اللهم لبيك، استجبت اللهم لندائك وأمرك، وحضرت بين يدي رحمتك حبا لك وإخلاصا، فأنت الواحد الذي ملك مني نفسي ومشاعري وحياتي، فلا شيء غيرك يمكن أن يحول بيني وبين الوصول إليك. أنت شرفتني وأحببتني ودعوتني للحضور بساحة رحمتك.
1: فيا إلهي، كيف لا أستجيب لك؟ أليس الخلق والملك لك؟ ألست صاحب النعم الذي يستحق الشكر والحمد؟ ألست المدين لك الذي يلهج بحمدك والثناء عليك والتعظيم لك؟
0: ها أنا قد حضرت بين يديك، وقد تركت كل ما خولتني ورائي من الأهل والمال والجاه والمتع واللذات، سعيا لرضاك ووفودا عليك وشوقا إليك، فتقبلني اللهم بأحسن قبولك، وأجب دعائي، وأكرم مفادتي عليك، وأجر فراري من الذنوب إليك.
1: حوار الحج بين الإمام زين العابدين والشبلي.
0: مستمعين الأكارم، من أروع ما روي في معاني الحج وأسراره العظيمة الحوار الذي جرى بين الإمام زين العابدين عليه السلام وبين الشبلي. فقد روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه أنه لما رجع من الحج استقبله أحد الحجاج وهو الشبلي، فقال له الإمام: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال سلام الله عليه: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال سلام الله عليه: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا.
1: وهنا أثار الإمام سلام الله عليه قضية اللبس والتجرد الأخلاقي بربطها بلباس الحج، فسأله سلام الله عليه: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت عن الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال صلوات الله عليه: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت.
0: ثم انتقل الإمام سلام الله عليه لإثارة جنبة النظافة والطهارة الروحية للحاج المسلم حين خاطب الشبلي، فقال له: حين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟ قال الشبلي: لا. قال سلام الله عليه: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟ قال: لا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله؟ قال: لا. فقال له سلام الله عليه: ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج.
1: ثم يتوجه الإمام عليه السلام إلى منسك دخول الميقات والتلبية وركعتي الإحرام وجنباتها المعنوية فسأله: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال: نعم. قال صلوات الله عليه: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد؟ قال: لا. قال صلوات الله عليه: ما دخلت الميقات ولا لبيت.
0: ثم قال سلام الله عليه له: أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قال: نعم. قال سلام الله عليه: فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الإسلام؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال: لا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت.
1: ثم قال عليه السلام: طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله وعرف ذلك منك علام الغيوب؟ قال: لا. قال صلوات الله عليه: فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت.
0: لله ما أعظم إمامنا زين العابدين وما أغزر وأصدق معارفه، فها هي محاورته عن الحج تستمر مع الشبلي العائد من الحج بعد أدائه للمناسك، متجردة من جوانبها الروحية، فها هو سلام الله عليه يسأله فيقول: صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين؟ قال: نعم. فصاح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا بعدها، ثم قال سلام الله عليه: آه آه. وقال عليه السلام: من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى، فانظر يا مسكين لا تضيع أجر ما عظم حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة، وقبض الحرام نظير أهل الآثام.
1: مستمعين الكرام، يستمر الإمام عليه السلام في محاورته مع الشبلي فيقول له: نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عليه السلام أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين صليت ركعتين نويت أنك بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصوتك أنف الشيطان؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه الركعتين.
0: ثم قال سلام الله عليه له: أأشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال: نعم. قال عليه السلام: نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فما أشرفت عليها ولا شربت ماءها.
1: ثم قال عليه السلام: ما سعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما؟ قال: نعم. قال عليه السلام: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة.
0: ومنها ينتقل الإمام صلوات الله عليه في سؤاله عن منى ونية الحاج عند بلوغها، إذ سأله عليه السلام: خرجت إلى منى؟ قال: نعم. قال عليه السلام: نويت أنك آمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما خرجت إلى منى.
1: وهنا بلغ الإمام صلوات الله عليه منسك الوقوف بعرفة، ذلك الموقف العظيم لحجاج بيت الله، حيث توجه بالسؤال للشبلي قائلا: أوقفت الوقفة بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي نمرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والحجرات؟ قال: نعم. قال عليه السلام: هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه أمر المعارف والعلوم، وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك؟ قال لا.
0: فقال عليه السلام: نويت بطلوعك جبل الرحمة أن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة ويتولى كل مسلم ومسلمة؟ قال لا. قال سلام الله عليه: فنويت عند النمر أنك لا تأمر حتى تأتمر ولا تزجر حتى تنزجر؟ قال لا. قال سلام الله عليه: فعندما وقفت عند العلم نويت أنها شاهدة لك على الطاعات حافظة لك مع الحفظ بأمر رب السماوات؟ قال لا. قال سلام الله عليه: فما وقفت بعرفة ولا طلعت جبل الرحمة ولا عرفت نمرا ولا دعوت ولا وقفت عند النمرات.
1: مستمعين، إن هذه المحاورة لهي بحق معين لا ينضب من الأسرار والحقائق الجليلة لأخلاقيات شعيرة الحج وأدائها. فها هو الإمام يستمر في توجيه سيل أسئلته الدقيقة للشبلي فيقول له: مررت بين العلمين وصليت قبل مرورك ركعتين ومشيت بمزدلفة ولقطت فيها الحصى ومررت بالمشعر الحرام؟ قال: نعم. قال صلوات الله عليه: فحين صليت ركعتين نويت أنها صلاة شكر في ليلة عشر تنفي كل عسر وتيسر كل يسر؟ قال: لا.
0: قال سلام الله عليه: فعندما مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما يمينا ولا شمالا نويت أن لا تعدل عن دين الحق يمينا وشمالا ولا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فعندما مشيت بمزدلفة ولقطت منها الحصى نويت أنك رفعت عنك كل معصية وجهل وثبت كل علم وعمل؟ قال: لا. قال عليه السلام: فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت أنك أشعرت قلبك إشعار أهل التقوى والخوف لله عز وجل؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت بالمزدلفة ولا رفعت منها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام.
1: مستمعين، ويتهم الكثير من الملحدين والمتشدقين يتهمون الإسلام بأنه دين الدم وأن الذبح أي الهدي في أيام الحج تجسيد لدموية هذا الدين، ولكن تعالوا معنا لنستمع إلى أسرار هذه الشعائر من خلال المحاورة المستمرة للإمام زين العابدين سلام الله عليه للشبلي، إذ يقول له:
0: وصلت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة؟ قال: نعم. قال سلام الله عليه: فنويت عندما وصلت منى ورميت الجمار أنك بلغت أنك رميت عدوك إبليس وعصيته بتمام حجك النفيس؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: أفعندما صليت في مسجد الخيف نويت أنك لا تخاف إلا الله عز وجل وذنبك ولا ترجو إلا رحمة الله تعالى؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فعندما ذبحت هديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت بحقيقة الورع وأنك اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وثمرة فؤاده وريحانة قلبه وحاجة سنته لمن بعده وقربه إلى الله تعالى لمن خلفه؟ قال: لا.
1: قال عليه السلام: فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله تعالى؟ قال: لا.
0: فقال له إمامنا زين العابدين سلام الله عليه: فما وصلت منا ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا ذبحت ولا أديت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت، ارجع فإنك لم تحج. فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجه، وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين.
1: سلام الله عليك مولاي يا زين العابدين ويا سيد الساجدين، فلقد فتحت لنا ولكل حجيج بيت الله الحرام من خلال هذا الدرس البليغ للشبلي، فتحت لنا أبوابا جديدة وعديدة من التفكير العميق في قرارة أنفسنا وفي مناسك الحج وأسرارها التي نجهل ظاهرها ونستغربه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
0: إذن مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية وقت برنامجنا لهذا اليوم، لكننا لن ننسى بركة أحاديث الحج العظيمة والجليلة، والتي سنستمع منها هذا اليوم إلى حديث إمامنا الصادق سلام الله عليه، إذ يقول:
1: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان الله، إن أبقاه أداه إلى عياله، وإن أماته أدخله الجنة.
0: اللهم اخلف على الحجاج في أموالهم وأهليهم وذراريهم، وبارك لهم في الزاد والنفقة، واستجب لهم دعواتهم يا أرحم الراحمين.
1: هكذا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وفد الله، والتقانا وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الطف بهذا العبد الضعيف، خبير بصير رحيم عليم حسيب.

0: نتمنى منكم مستمعينا دوام المتابعة مع مواد برامجنا التي تبث على حضراتكم في الفترة المسائية لهذا اليوم وكل يوم من إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد حب في الروح متصل، البلاد شوق دائم، البلاد لقاء دائم،
2: البلاد
1: إنها
2: البلاد
1: إذاعة البلاد.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الآية 18 من سورة يوسف، قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد بينا مجمل مراد هذه الآية الكريمة، وقد أشرنا فيما مضى في آخر الحلقة السابقة إلى أننا سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن الصبر، في الإشارة إلى قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. أقول ليس المراد من الصبر أن يتحمل الإنسان الشخص الذي يقصده بسوء، يكون حاله هذا الشخص الذي يتحمل ذلك الإنسان والذي يقصده بسوء كالأرض الميتة تطؤها الأقدام وهو لا يشعر، فالأمر ليس كذلك. فالإنسان في هذه الحال حينما يصاب بأذى من مكروه، حينما يقصده إنسان بمكروه، الإنسان في هذه الحال يكون مجبولا ومفطورا ومخلوقا على رد فعل ذلك المكروه، على رد ودفع المكروه عن نفسه من قبل ذلك الشخص المعتدي. وهذه حالة طبيعية، وهذه غريزة أوجدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ليس للإنسان حق في أن يعطل هذه الغريزة بحال من الأحوال أو يميتها أو يضعفها، فالأمر لا بد من، فعلى الإنسان أن يواجه ذلك الشخص الذي يعتدي عليه أو الذي يتسبب له بمكروه أو بكيد ما. فإذا ما أصابه مكروه من قبل شخص ما، لا بد أن يشمر عن ساعده في رد ذلك المكروه وإبعاده عنه. إذن ما هو الصبر المراد في قوله فصبر جميل؟ الصبر الذي تشبث به يعقوب واستعان به يعقوب ليس هو ما ذكرته قبل قليل من أن ينقاد الإنسان للشخص الذي يقصده بمكروه، وإنما المقصود من الصبر هو أن يستقيم الإنسان في حفظ القلب وحفظ النفس من الاختلال، من الاهتزاز. يحاول الإنسان في هذه الحال أن يضبط نفسه، لا بمجرد أن تلم به مصيبة أو تقع عليه محنة ما نجده يضطرب ويختل توازنه، بل لا بد أن يكون صلبا، لا بد أن يكون جلدا قويا كالطود العظيم كالجبل الأشم. فيعقوب عليه السلام إنما استعان بالصبر، لماذا؟ لأنه كان يرى أن ذلك الصبر كفيل بأن يحفظ له توازنه النفسي، لأن بهذا الحفظ، الحفظ للتوازن النفسي، يستقيم أو تستقيم حياة الإنسان من الاختلال والاضطراب والاهتزاز وما شابه. ويمكن أن نشبه الصبر للإنسان بالحصن، فكما أن الحصن يتحصن ويلتجئ إليه الإنسان لدفع العدو ودفع المهاجم، فكذلك الصبر فيتحصن به الإنسان حينما تهجم عليه النوائب. لماذا؟ لئلا يختل نظامه النفسي، لئلا يختل نظامه العقلي، لئلا يضطرب، لئلا يهتز، وبالتالي يكون ضعيفا ومنقادا لهذه المصائب وهذه المحن. الإنسان بطبعه مبتلى، الإنسان بطبعه قد يصاب بالمصائب، الإنسان بطبعه يصاب بالمصائب، يصاب بالمحن، بالابتلاءات، فلا بد له من الصبر حينئذ. وعليه يمكن القول إن الإنسان الموحد إذا حلت به نائبة أو مصيبة لابد له أن يتحصن أولا بالصبر. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل من أجل أن لا يختل نظامه الداخلي، لا يختل نظامه الداخلي أقصد النفسي والعقلي، لأن في اختلال النظامين النفسي والعقلي يوجد هنالك اختلال آخر مترتب عليهما، ألا وهو الاختلال في النظام العبودي داخل الإنسان. فعلى الإنسان أن يحفظ قواه من أن تهتز. كيف يمكن لي أن أصف أو أبين اختلال النظام العبودي داخل الإنسان في حالة كونه لم يضبط نفسه؟ الإنسان حينما لا يكون قادرا على الصبر ويهتز ويختل ولم يكن صلبا وجلدا أمام المصائب، فلا شك أنه ستصدر منه أمور، لا شك أنه سيصدر منه كلام مؤداه عدم الشكر، كلام مؤداه الكفر والعياذ بالله، كلام مؤداه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. وكل ذلك وكل هذه الأمور لا شك أنها مخالفة للنظام العبودي داخل الإنسان. فمن أجل أن يحفظ الإنسان ذلك النظام العبودي عليه أن يحافظ على توازنه من الاختلال النفسي والعقلي حينما تحل به مصيبة ما. فإذا تم له ذلك بخير وتمكن من الصبر عندما يقع في مصيبة ما، عليه بعد ذلك أن يتوجه إلى الله بنحو التوكل عليه، بأن يدعوه أو يرجوه، بأن يدفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الشر وذلك المكروه وتلك المصيبة، أو يحسن حاله من حال إلى حال أفضل، يصلح أمره، يصلح شأنه، يغير ذلك الشأن، والله سبحانه وتعالى متكفل بحفظ من يلتجئ إليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا نجد يعقوب عليه السلام بعد أن أشار إلى الصبر بقوله: فصبر جميل، ماذا قال؟ قال: والله المستعان على ما تصفون. فالجملة هنا والله المستعان على ما تصفون ظاهرها جملة خبرية، أي أنها متألفة من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة الله، والخبر هو المستعان. هذا ظاهر المقطع، ظاهر كلام يعقوب عليه السلام، ولكن المستشف من هذه العبارة هو الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. والصبر أمام الحوادث والصبر أمام النوائب ليس أمرا هينا، لا بد له من عزيمة، لا بد له من قوة. فبالتالي الإنسان الصابر، الإنسان الذي يقف أمام تلك المحن جلدا قويا كالجبل الأشم كالطود العظيم، هذا يدل على أنه إنسان قوي الشخصية، يمتلك سعة في الروح، لا يهتز، لا يتأثر، لا يتلاشى في تلك المحن، بل إن المحن هي التي تتلاشى فيه. فنضرب مثالا على ذلك، فنتصور أن هنالك حوضا صغيرا من الماء، فإن هذا الماء الموجود في ذلك الحوض نجده يتأثر بالهواء القليل، بالنسيم العليل، مجرد هواء قليل يصل إلى هذا الماء، نجد أن ذلك الماء الموجود في هذا الحوض يهتز ويتغير حاله، يذهب يمينا أو شمالا. فكذلك الإنسان الجازع، بمجرد أن تقع عليه مصيبة، أن تحل به كارثة لا سامح الله، نجده يهتز ولا يستطيع أن يصبر، حاله كحال هذا الحوض الذي فيه ماء قليل. أما الإنسان الصابر فمثله كمثل البحر، كمثل المحيط العظيم، يستوعب ليس فقط النسيم العليل، ليس فقط الهواء القليل، وإنما يستوعب حتى الإعصار الكبير. من هذا يتبين لنا أن الإعصار حينما يمر على البحر وعلى ذلك المحيط نجده يتلاشى فيه، وكذلك الحال بالنسبة للمصيبة حينما تحل على الإنسان القوي نجدها تتلاشى فيه، بينما الإنسان العاجز مثله كمثل ذلك الحوض الصغير، بمجرد أن يمر عليه ذلك الهواء القليل، ذلك النسيم العليل، نجده يضطرب. إذن الحاصل المترتب على هذين المثالين أن المصيبة تتلاشى في الإنسان القوي، وبالعكس عند الإنسان العاجز، فإنه أي العاجز يتلاشى هو نفسه عند المصيبة ويضمحل. وقد يصبر الإنسان أحيانا، ولكن هذا الصبر هل يدوم؟ هل له أن يبقى ويستمر؟ هل يستطيع الإنسان أن يحافظ على صبره أم لا؟ نعم، نجده ظاهرا لمدة من الزمن يجده يصبر، ولكن سرعان ما يبدل ذلك الصبر إلى جزع وإلى عدم رضا، إلى سخط، حينما تصدر من الإنسان كلمات نابية. فإن هذه الكلمات مهما كانت قليلة، مهما كانت صغيرة، فإنها تغير طبيعة ذلك الإنسان بأن تجعله من إنسان صابر إلى إنسان جازع. لماذا؟ لأن هذه الكلمات وحدها تدل على عدم الرضا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاختلال في النظام العبودي داخل الإنسان. فإن هذه الكلمات تدل على عدم الشكر لله، تدل على الكفر، تدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر والعياذ بالله. وهنا يبرز سؤال، نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا حكاية عن لسان يعقوب عليه السلام أنه قال فصبر جميل، ولكن نحن نقرأ في الآيات المتقدمة سيأتي إن شاء الله أن يعقوب قد بيضت عيناه من الحزن، كما قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهنا صريح الآية الكريمة، وهي 84 من السورة نفسها، أي سورة يوسف، تدل على أن يعقوب لم يتمالك نفسه، لم يتمالك مشاعره، لم يتمالك عواطفه. نراه قد بكى، وأي بكاء هذا؟ البكاء الذي أدى به لأن تطفأ عينه، لأن يذهب نور عينه. قال وبيضت عيناه، كيف نوفق بين هذا البكاء وبين هذا الذهاب لهذه العين بسبب البكاء، وبينما قلناه قبل قليل بأن يعقوب عليه السلام قد صبر، قد كان قويا، كان صلبا، كان جلدا، كان كالطود العظيم؟ هذا تساؤل لا بد له من جواب، سنقف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: الله يرى.
1: إن الله يراك ويسمعك حين تدعو، وكذلك يسمعك حين تتسخط على أقداره، فكن على حذر.
0: يراك ويرى أعمالك كلها، الصالحة والسيئة.
1: إن الله يرى، فلا تحسب أن ما فعلته من خير قد ضاع، بل إنك ستأخذ ثوابه كاملا. لكن ليس شرطا أن تأخذ ذلك الثواب في الدنيا، فقد يؤخر ثوابك للآخرة.
0: لكن حسبك أن يرى عملك ويحصيه، فأحسن في أعمالك كلها الظاهرة والخفية، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى.
1: وكن واثقا بإجابة دعائك وتفريج كربك في الوقت الذي أراده الله تعالى.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير، وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

قسم الدراما في إذاعة البلاد يقدم بر الوالدين. بر الوالدين

0: دراما إذاعية تحكي قصة والد وولد
1: والتجارب والمعاناة التي يعيشها الآباء في مختلف ظروف ومراحل الحياة
0: وكيف يستفيد منها الأبناء.
1: قام بأداء الأدوار كل من
0: الدكتور مصطفى كاظم شغادل
1: وطارق موسى
0: وأحمد السراج، من إعداد وإخراج منتظر المسوين.
1: بر الوالدين.
2: وأنا عمري 4 أعوام أقول أبي هو الأفضل.
3: أنا أحب بابا.
2: وأنا عمري 6 أعوام أقول أبي يعرف كل الناس.
4: الله يساعدك أبو أحمد. استريح عيني استريح.
2: وأنا عمري 10 أعوام أقول أبي ممتاز ولكن مزاجه سيء.
5: بابا عوفني، ترى الدنيا طالعة من عيني.
2: وأنا عمري 12 عاما أقول أبي كان لطيفا حين كنت صغيرا.
5: تعال بابا تعال اعطيني فد بوسة.
2: وأنا عمري 14 عاما أقول أبي بدأ يصبح أكثر تحسسا.
5: بابا نسي التلفزيون تراني تعبان، يعني ليش نرتاح شوية؟ ونعدل لك نص التلفزيون عاد.
2: وأنا عمري 16 عاما أقول أبي لا يمكن أن يتماشى مع هذا العصر.
5: بابا مو كافي تكنيك، ما تعبت عيونك؟ نطيها فكة شوية.
2: وأنا عمري 18 عاما أقول أبي ومع مرور كل يوم يصبح أصعب.
5: هاي وين كنت؟ أشو جاينا متأخر؟
2: وأنا عمري 20 عاما أقول من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله.
5: يا الله هسه ما تقولي لي وين صرتي، خلص الأكل مالك، ترى هاي مو عيشة.
2: وأنا عمري 25 عاما أقول أبي يعترض على كل ما أفعله.
6: يا بعد فكرة مشروع أن أفتح محل، شو تقول له تساعدني بيه؟
5: لا بابا لا، ترى هالشغلة ما طاب براسي، ختولي.
2: وأنا عمري 30 عاما أقول أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولا بد من أن أفعل الشيء نفسه مع أبنائي.
6: أنا راح ربي ولدي مثل ما رباني أبويا، تعب علي وعلى أخوتي وربانا أحسن تربية.
2: وأنا عمري 35 عاما أقول أنا محتار، كيف استطاع أبي أن يربينا جميعا؟
6: أوف يا ربي أوف، والتربية بهالوقت كلش صعبة، ما أدري أبونا شلون ربانا ما أدري.
2: وأنا عمري 40 عاما أقول من الصعب التحكم في أطفالي. كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا.
7: يلا أصعد أصعد
6: وخير. هاي شلون كل واحد يريد شكل من أطفال. الله يساعدك يا بش قد تعبت علينا.
2: وأنا عمري 45 عاما أقول أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لأشياء كثيرة لنا. أبي كان مميزا ولطيفا.
4: أنا هسه وعيت يا أبي لما صار عندي عائلة وأولاد وبديت أعرف المسؤولية اللي كنت تتحملها من أجلي.
2: وأنا عمري 50 عاما أقول أبي هو الأفضل.
4: أبوي علمنا هواي أشياء بالحياة، يعني صدق أبونا هو الأفضل.
2: استغرقت هذه الدورة كاملة 46 عاما ليعود إلى نقطة البداية عند 4 أعوام فيقول
4: يبقى أبونا هو الأفضل.

0: ليس مهما أن تعجب بك كل النساء،
1: يكفيك أن تحبك زوجتك،
0: وأن ترضى عنك والدتك،
1: وأن تثق فيك أختك،
0: وأن تفتخر فيك ابنتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: المواطنة.
0: الوطن، الوطنية، المواطنة.
1: مفاهيم متعددة، آراء مختلفة ما بين ثقافة العيش المشترك وثقافة حق التملك.
0: كل هذا وغيره تتعرفون عليه من خلال برنامج
1: المواطنة.
0: المواطنة برنامج يسلط الضوء على مفهوم الوطن والمواطنة ويبين حقوق وواجبات كل منهما على الآخر.
2: الحاجة لمبدأ المواطنة.
3: من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تصدع مبدأ المواطنة هو شعور بعض المواطنين بأنهم أقل شأناً وأدنى كرامة من غيرهم، لأنهم ضعفاء أو فقراء أو مهمشون، لا حقوق سياسية أو اقتصادية أو ثقافية لهم.
2: وأكثر الناس إحساساً بهذا الأمر الأقليات التي تتعرض للحرمان من الحقوق، وقد يحدث العكس فتتسلط أقلية حاكمة على أكثرية فتهمشها وتستفرد بالثروات والسلطة وامتيازاتها.
3: كما أن من أهم حقوق المواطنة هي الحقوق المدنية التي تتمثل في حق المواطن في الحرية الإنسانية بصرف النظر عن اللون والعرق والدين والجنس وعدم استرقاق أحد، والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين.
2: إضافة إلى مساواة المواطنين أمام القانون وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفيا، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة أو مغادرتها والعودة إليها،
3: وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، وحقه في حرية التعبير على وفق النظام والقانون، وحق كل طفل في اكتساب جنسيته. ولابد أن تتضمن كل هذه الحقوق المدنية في الدستور الذي يضمن هذه الحقوق،
2: وكذلك الحقوق السياسية وأهمها حق المشاركة السياسية، وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير في القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون، والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة، والحق في التجمع السلمي.
3: أما الحقوق الاقتصادية فهي تتمثل في توفير الفرص المتساوية للمواطنين للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق كل مواطن في العمل على وفق ظروف منصفة، والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها، والحق في الإضراب.
2: وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الغذاء الكافي، والحق في التأمين الصحي، والحق في المسكن، والحق في المساعدة، والحق في التنمية، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الخدمات كافة لكل مواطن.
3: وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والاهتمام بثقافة ولغة كل المكونات العرقية ورعاية الطقوس الدينية لكل الأديان المتعايشة داخل الدولة، وذلك لأن غياب فكرة المواطنة وتفكك المجتمعات إلى أعراق وطوائف ومذاهب يجعلها أرضا خصبة للاستثمار السياسي الخارجي،
2: ويجعل من المكونات الاجتماعية مكامن ضعف في النسيج الاجتماعي في دولة تزخر بالتنوع كالعراق لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار كل المكونات العرقية والطائفية والدينية وتحقيق مشاركة سياسية واقتصادية يتساوى فيها الجميع، حتى لا يتحول هذا التنوع إلى عامل هدم في الجسد الاجتماعي، لأن التهميش والإلغاء أو الإقصاء هو الذي يجعل من التنوع مصدر ضعف وليس مصدر قوة.
3: مستمعين الأكارم، جاء الاهتمام بمبدأ المواطنة كقيمة ديمقراطية وخط شروع يتساوى فيه المواطنون ولا ينظر إليهم إلا على أساس الكفاءة والنزاهة. يقول أحد الباحثين بهذا الشأن: لا ضرر في الانتماء للمنطقة أو المحلة أو القرية أو المدينة، لأنها مرتع الانتماء الصادق للوطن والأمة،
2: كما لا ضير في الطوائف وتعددها، لأنها دليل على تنوع التجارب التاريخية وغزارتها في رؤية مختلف جوانب الوجود الطبيعي وغير الطبيعي، فيها ماض تليد وأبعاد متنوعة في رؤية النفس والآخرين، والتنوع فضيلة ما دامت تحكمه الوحدة ورذيلة في الانغلاق فقط.
3: إن وحدة الانتماء للهوية العراقية المبنية على أسس العقلانية والاعتدال والنزعة الإنسانية والمقيدة بمبادئ القانون والمحكومة بالدستور والمؤطرة بمؤسسات النظام الديمقراطي هي السبيل الوحيد للخروج من كل الأزمات والنزاعات في داخل بلدنا العراق.
1: كنتم وبرنامج المواطنة

0: كفي.
1: الحج ميلاد جديد للإنسان،
2: فهنيئا لمن كتب الله له الحج،
1: وهنيئا

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.
1: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال ماثلا في كل ذراته.
2: لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة.
1: مع البلاد أن تكون متفائلا.
2: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: سلمان منا. رجال أناروا الوجود بإيمانهم فكانوا بحق دعائم الإسلام،
0: بحثوا عن الحقيقة وجاهدوا في الوصول إليها فنالوا مراتب الإيمان الأول.
1: سلمان
0: برنامج يبحر بنا في رحاب الصحابي الجليل والباحث عن الحقيقة والحق سلمان المحمدي، وإبراز دوره الإيماني والجهادي والعبادي في رحاب الإسلام الأصيل.
1: سلمان منا برنامج أعدته للإذاعة سمير الخزعلي، ومن إخراج منتظر الموسوي.
0: سلمان منا.
2: السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم على الود والمحبة ولقاء جديد وبرنامج سلمان منا،
3: برنامج يسلط الضوء على شخصية إسلامية عظيمة كان لها الدور العظيم والكبير في نصرة الإسلام وإعلائه في ربوع المعمورة. إنه الصحابي الجليل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه.

0: مستمعينا، قيل الكثير في حق هذا الصحابي الجليل وبالخصوص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها كتاب النبي صلى الله عليه وآله يوصي فيه بآل سلمان. قالوا: وكتب النبي صلى الله عليه وآله عهدا لحي سلمان بجازرون. ومما جاء في هذا الكتاب:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله، سأله سلمان وصية بأخيه ماهاد بن فروخ وأهل بيته وعقبه من بعده من أسلم منهم وقام على دينه سلام الله.
0: أحمد الله إليكم الذي أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقولها وآمر الناس بها، وأن الخلق خلق الله والأمر حكمه. الله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير، وإن كل أمر يزول وكل شيء يبيد ويفنى وكل نفس ذائقة الموت من آمن بالله ورسوله.
1: كان له في الآخرة دعة الفائزين، ومن أقام على دينه تركناه، فلا إكراه في الدين. وهذا كتاب لأهل بيت سلمان، أن لهم ذمة الله وذمتي على دمائهم وأموالهم في الأرض التي يقيمون فيها، سهلها وجبلها ومراعيها وعيونها، غير مظلومين ولا مضيقا عليهم.
0: فمن قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمؤمنات فعليه أن يحفظهم ويكرمهم ويبرهم ولا يتعرض لهم بالأذى والمكروه. وقد رفعت عنهم جز الناصية والجزية والخمس والعشر إلى سائر المؤن والكلف، ثم إن سألوكم فأعطوهم، وإن استغاثوا بكم فأغيثوهم، وإن استجاروا بكم فأجيروهم، وإن أساءوا فاغفروا لهم، وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم.
1: ولهم أن يعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة 100 حلية في شهر رجب، و100 في الأضحية، ومن الأواني 100. فقد استحق سلمان ذلك منا، لأن فضل سلمان على كثير من المؤمنين، وأنزل في الوحي علي أن الجنة إلى سلمان أشوق من سلمان إلى الجنة، وهو ثقتي وأميني.
0: تقي نقي ناصح لرسول الله والمؤمنين، وسلمان منا أهل البيت، فلا يخالفن أحد هذه الوصية، فمن خالفها فقد خالف الله ورسوله، وعليه اللعنة إلى يوم الدين. ومن أكرمهم فقد أكرمني، وله عند الله الثواب، ومن آذاهم فقد آذاني، وأنا خصمه يوم القيامة، وجزاؤهم جهنم، وبرئت منه ذمتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وكتب علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجب 9 من الهجرة، وحضر أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسلمان وأبو ذر وعمار وعتبة وبلال والمقداد وجماعة آخرون من المؤمنين.
0: قال ابن شهرشوب: والكتاب إلى اليوم في عصره في أيديهم، ويعمل القوم برسم النبي، فلولا ثقته بأن دينه يطبق الأرض لكان كتبه هذا السجل مستحيلا.
1: وأورد المحدث النوري في كتابه نفس الرحمن هذا النص، وقال أنه وجده في تاريخ كزيدة، وقال ما معناه أن أقارب سلمان من أكابر فارس، وعندهم هذا العهد بخط أمير المؤمنين، وعليه خاتم النبي على أديم أبيض.
0: وقد ذكر صاحب مجموعة الوثائق السياسية نسخة هذا العهد في القسم الرابع من كتابه، في ذكر ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من العهود، أخرجها من نسخة عهد نشرها جمشيد جيجيرجي، وهي مبينة على أصل كان عندهم، وذكرها أيضا عن طبقات المحدثين بإصفهان لابن حبان، أخبار إصفهان لأبي نعيم، لكن ألفاظ العهد وأسلوبه يغير سائر عهوده.

0: مستمعينا أن التشيع ليس مذهبا طارئا في الإسلام، بل هو من صميمه دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما دعا إلى بقية أركان الدين.
1: فقد نشأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة والمتواترة، وأهمها وأكثرها شهرة الحديث المعروف بحديث الغدير الذي جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في حجته الأخيرة المعروفة بحجة الوداع، حيث قال:
0: معاشر المسلمين، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
1: وعليه فيما كتب حول الشيعة والتشيع يجد أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أول من يذكر في هذا المضمار بعد بني هاشم، وما ذلك إلا لاشتهاره في هذا الأمر لدى العامة والخاصة وتكريس نفسه له. وإليك بعضا من النصوص التي تناولت ذلك.
0: قال أبو حاتم سهل بن محمد الجستاني أن لفظ الشيعة على عهد رسول الله كان لقب أربعة من الصحابة: سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار والمقداد.
1: وقال الشيخ المفيد رحمه الله في بيان إمامة أمير المؤمنين: فاختلفت الأمة في إمامته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: شيعته وهم بنو هاشم كافة وسلمان وعمار، إلى آخر الحديث.
0: وقال ابن أبي الحديد: وكان سلمان من شيعة علي عليه السلام وخاصته، وتزعم الإمامية أنه أحد الأربعة الذين حلقوا رؤوسهم وأتوه متقلدي سيوفهم في خبر يطول شرحه، إلى غير ذلك مما يذكرونه في كتب التاريخ والرجال.
1: إلى هنا مستمعينا الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبرنامج سلمان منا. تقبلوا تحيات من كان معكم في التقديم عمار الموسوي.
0: آمن السلامي.
1: فإلى أن نلتقيكم وحلقات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله يرى. رحم الله امرأة أدركت خبث مجالس النساء فاعتزلتها ولم تفقه من أحاديثهن التافهة شيئا، ورحم الله امرأة أدركت مشكلات النساء من غيبة ونقل الكلام وقيل وقال، فابتعدت عنها ابتعاد المشرقي عن المغرب. ورحم الله امرأة انشغلت بنفسها وأشغلتها بالنافع المفيد من دين وأحكام وعلم وعمل، وهجرت الأسواق والملهيات، وعرفت قدر نفسها عند ربها وفي شرعه، فلزمت قلعة تصونها. إن الله يراها.

0: هبت رياح الحج تحمل معها أجمل صور البر.
1: تقبل الله حجكم وبركم.
0: هنا إذا

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يغرف ايش حصل، هذا هو محصول إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا. فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له الأعمال. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت، ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمره. هذا الثانية أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة.

0: إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
2: مفاهيمك
1: وقناعاتك
2: واهتماماتك
1: وأفراحك،
2: لكن إياك أن يغير أموراً لا تقبل التغيير،
1: مبادئك وطيبتك
2: ودينك وأخلاقك.
1: هنا

نقل أحد أصدقاء الشيخ رجب علي الخياط أنه قال: كنت أقضي الليالي في مسجد الجمعة بطهران أصحح قراءة المؤمنين لسورتي الحمد والإخلاص. وفي إحدى الليالي تشاجر طفلان، وجاء المغلوب منهما وجلس إلى جانبي كي يحتمي بي من خصمه، فانتهزت الفرصة وسألته: هل تجيد قراءة سورتي الحمد والإخلاص؟ واستغرق هذا العمل كل وقتي في تلك الليلة. وفي الليلة الثانية جاءني درويش وقال لي: إنني أتقن علم الكيمياء والسيمياء والهيمياء والليمياء، وأنا على استعداد أن أهبها لك، ولكن بشرط أن تهبني ثواب عملك في الليلة الماضية. فقلت له: لا، لو كانت هذه العلوم ذات فائدة لما وهبتها لي في لحظة واحدة.

0: إن الله يرى. إن الله يرى طلبك الذي تطلب وهو عليه هين.
1: لكن لكل بلاء وقت محدد ينتهي عنده،
0: فكل ما عليك فعله أن تصبر وتثبت وتحسن الظن بربك القريب القادر،
1: وأن تدعو الله بصدق وتعلم أنه يسمعك ويراك.
0: إن الله يراك.

0: قل لله المشرق والمغرب. فهذه الآية إذن تندرج في هالسياق، الآية محل الشاهد تندرج في هذا السياق، أنه تخاطب أهل الكتاب أن البر ليس أمرا شكليا وحركة جسدية، ها نتوجه لبيت المقدس ونتوجه لمكة، ها ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه ليست هي محور العبادة، ليست هذه حقيقة العبودية لله تعالى. هذا نعم أمر مطلوب، هذا أمر شكلان حركة جسدية تتمظهر بالتوجه إلى هذه، نعم، لكن ليست هي هذه كل البر حتى يعتبروها هي المقياس لمعرفة الحق. ها كنتم متوجهين، هل قبلتكم السابقة أم قبلتكم اللاحقة؟ هو ليس كل البر، كل الإيمان، كل الدين، كل العقيدة هي هذه الحركة الجسدية، أنك تتوجه إلى بيت المقدس أو تتوجه، بينما القلوب خاوية من الإيمان مجردة من الورع والتقوى. لا، الآية تشرح تقول البر له حقيقة وراء هذه الشكليات، تتكون من منظومة متكاملة من العقائد، من الأخلاق، من الأفعال. فتلاحظ الآية الكريمة عددت لعله 15 صفة تتضمن أصول العقائد، الإيمان بالله واليوم الآخر، المبدأ والمعاد، والملائكة والأنبياء والمرسلين، ثم تضمنت أصول الأعمال الصالحة، آتى المال ينفقون أموالهم وأقام الصلاة، وأيضا عززتها بأصول مكارم الأخلاق، الوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. لاحظ، هذا هو البر، يقول هذا هو المعنى الحقيقي للبر، منظومة من العقائد الحق زائد الأعمال الصالحة زائد الأخلاق الفاضلة، إذا اجتمعت يحصل معنى البر. فالآية إذن في حقيقتها إنما تشرح معنى الإيمان المتكامل نظريا وعمليا كما يقال، عبرت عنه بالبر. لذلك في الدر المنثور بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان وحقيقة الإيمان، فتلا عليه هذه الآية، البر والإيمان، فأعاد أبو ذر السؤال، أسألك عن الإيمان وأنت تأتيني بآية فيها البر؟ فتلاها ثانية وتلاها ثالثة. وعنه صلى الله عليه وآله من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. هذا إذن البر، صح عبرت بالبر لكنها في الحقيقة إنما تبين حقيقة الإيمان. فلا بد أن نفهم إذن أن لهذه أعمالنا التي أمرنا بها والتي نؤديها شيء وراء هذه الحركة الشكلية الجسدية، سواء صلاتنا، صومنا، أعمالنا الأخرى، لا، وإلا إذا بقيت حركة بدنية تسوى كثيرا، تقوم الليل حضرتك، إيش قد تقوم الليل، إيش قد صلاتك الليل تطول ساعة ساعتين، هذا الحارس الليلي 8 ساعات يلزم حراسة، وبالظروف الجوية الصعبة والقاسية بحرها وبردها ومطرها والمسؤولية الأمنية، وما يدري يتعرض الخطر السراق له، لا، وثمان ساعات يفتر على رجل، إيش قد يطوب اليوم؟ 10,000 دينار؟ يعني أقل من 8-7 دولارات؟ حتى يكون الكلام عام.
1: مستمعينا، نتواصل معكم وأمسية جديدة، أمسية محملة بالورود والرياحين الهطرة، أمسية لا تكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
2: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
3: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
2: هنا
3: إذاعة البلاد.

0: يتفاخرون. أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
1: إذاعة البلاد.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
1: نلتقيكم مستمعين الكرام على الخير والبركة وحلقة جديدة من برنامج غريب طوس.
0: مستمعين الأفاضل، تناولنا في حلقة سابقة الوصية بإمامة الإمام الرضا عليه السلام في المراحل الأولى، وكيف نجد الإمام الكاظم عليه السلام يوصي بإمامة ولده علي الرضا عليه السلام لخاصة أصحابه وللثقاة الذين يحفظون الأسرار ولا يبوحون بها في المحافل العامة، وكان يصرح أحيانا ويلمح أخرى.
1: الوصية في مرحلة الاعتقال.
0: لقد اعتقل الإمام الكاظم عليه السلام قبل التروية بيوم، أي في السابع من ذي الحجة سنة 179 للهجرة على رواية، وفي يوم 27 من رجب سنة 179 كما في رواية أخرى.
1: وبعد 50 يوما من اعتقاله دخل إسحاق وعلي ابن عبد الله بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام على عبد الرحمن بن أسلم وهو في مكة، ومعه كتاب الإمام الكاظم عليه السلام بخطه فيه حوائجه قد أمر بها، فقال إنه أمر بهذه الحوائج من هذا الوجه، فإذا كان من أمره شيء فادفعه إلى ابنه علي فإنه خليفته والقيم بأمره.
0: وفي طريقه عليه السلام إلى سجن البصرة أرسل إلى عبد الله بن مرحوم فدفع إليه كتابا وأمره أن يوصله إلى ابنه علي، وقال له إنه وصي والقيم بأمري وخير بني. ومن داخل سجن البصرة أرسل كتبا إلى أصحابه يوصي بها إلى ابنه الإمام الرضا عليه السلام.
1: فعن الحسين بن المختار قال خرجت إلينا ألواح من أبي الحسن عليه السلام وهو في الحبس، عهدي إلى أكبر ولدي، وفي سنة 180 للهجرة بناء على رواية بقاء الإمام سنة في البصرة.
0: وصل الإمام الكاظم عليه السلام إلى بغداد، فدخل عليه علي بن يقطين فوجد عنده علي الرضا عليه السلام، فقال له الإمام يا علي بن يقطين، هذا علي سيد ولدي، أما إني قد نحلته كنيتي. وحينما حدث ابن يقطين هشام بن الحكم بذلك قال له هشام أخبرك أن الأمر فيه من بعده. وفي الفترة بين سنة 181 وسنة 183 للهجرة كتب من الحبس إلى علي بن يقطين إن ابني سيد ولدي وقد نحلته كنيتي.
1: إمامة الرضا عليه السلام وزمانه.

0: وإعلان الإعلان عنها.
1: إن الظروف التي عاشها الإمام الكاظم عليه السلام كانت تستدعي الكتمان والسرية في القرار والموقف السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بالإمام من بعده. لذا نرى أنه كان يتكتم من إعلان ذلك، ولكنه كان قد عين زمنا خاصا لإعلان إمامة الرضا عليه السلام.
0: فعن يزيد بن سليط الزيدي قال: لقينا أبا عبد الله عليه السلام في طريق مكة ونحن جماعة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنتم الأئمة المطهرون، والموت لا يعرى أحد منه، فأحدث إلي شيئا ألقيه إلى من يخلفني. فقال لي: نعم، هؤلاء ولدي وهذا سيدهم، وأشار إلى ابنه موسى عليه السلام.
1: ثم لقيت أبا الحسن بعده فقلت له: بأبي أنت وأمي، أريد أن تخبرني بمثل ما أخبرني به أبوك. قال: كان أبي في زمن ليس هذا مثله، إني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بني فأشركهم مع ابني علي، وأفردته بوصيتي في الباطن. يا يزيد، إنها وديعة عندك، فلا تخبر بها إلا عاقلا أو عبدا امتحن الله قلبه للإيمان، أو صادقا ليس له أن يتكلم إلا بعد هارون بأربع سنين. فإذا مضت أربع سنين فاسأله عما شئت، يجيبك إن شاء الله. أدرك هارون عمق الارتباط بين الإمام الكاظم عليه السلام والمسلمين، ووجد أن القاعدة الشعبية للإمام عليه السلام تتوسع بمرور الزمن، فما دام الإمام حيا فإن المسلمين يقارنون بين منهجين: منهج الإمام الكاظم عليه السلام ومنهج هارون، وبالمقارنة يشخصون النهج السليم المستقيم عن النهج المنحرف.
0: ومن هنا أدرك خطورة بقاء الإمام عليه السلام حرا نشيطا، فأخذ يخطط لسجنه وتجميد نشاطه والمنع من تأثيره في المسلمين. إضافة إلى ذلك، فإن مواجهة الإمام عليه السلام له في أكثر من موقف واعتراضه عليه أمر لا يمكن لشخصية مثل هارون أن تسكت عليه،
1: كما لا يسكت الإمام على تصرفات هارون العدوانية على الأمة الإسلامية وشريعة سيد المرسلين. وتجلت المعارضة والمواجهة في مواقف وممارسات لم يستطع هارون استيعابها، فحينما قال له: يا أبا الحسن، حد فدكا حتى أردها عليك،
0: فأجابه عليه السلام: لا أخذها إلا بحدودها، وقد حددها له بعدن وسمرقند وأفريقيا وسيف البحر مما يلي الخزر وأرمينيا. وقد وضح الإمام عليه السلام بأن فدكاً هذه الخلافة المغتصبة، وعند ذلك عزم هارون على قتله.

0: وسلم هارون على رسول الله صلى الله عليه وآله عند قبره قائلا: السلام عليك يا رسول الله يا ابن العم. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: السلام عليك يا أبا. فقال هارون: هذا هو الفخر. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة 169 للهجرة وسجنه فأطال سجنه ثم أفرج عنه بعد ذلك.
1: وأدخل الإمام الكاظم عليه السلام على هارون مرة فقال له: ما هذه الدار؟ فقال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. وكثرت الوشايات ضد الإمام عليه السلام عند هارون تحرضه، وكانت منها وشاية من يحيى البرمكي حيث قال له: إن الأموال تحمل إليه من المشرق والمغرب، وإن له بيوت أموال.
0: فقام هارون باعتقال الإمام عليه السلام سنة 179 للهجرة، وبقي في سجن البصرة سنة كاملة. وفي سنة 180 للهجرة سجنه ببغداد، ثم نقله إلى سجن آخر حتى اغتاله أحد عملائه بأمر منه وهو في السجن.
1: وكان الإمام الرضا عليه السلام يزوره في السنين الأولى من سجنه، كما هو المستفاد من رواية علي بن يقطين حول الوصية له. وأمر الإمام الكاظم عليه السلام الإمام الرضا سلام الله عليه أن ينام على بابه في كل ليلة ما كان حيا إلى أن يأتيه خبره، فمكث على هذه الحالة 4 سنين.
0: فلما كانت ليلة من الليالي أبطع عن فراشه ولم يأتي، فاستوحش العيال. فلما كان من الغد أتى الدار ودخل إلى العيال، وقصد إلى أم أحمد زوجة أبيه فقال لها: هات التي أودعك أبي. فصرخت وقالت: مات والله سيدي. فكفها وقال لها: لا تتكلمي بشيء ولا تظهريه حتى يجيء الخبر إلى الوالي.
1: وقد أوصل محمد بن الفضل الهاشمي خبر استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام الرضا عليه السلام بأمر منه، ودفع إليه بعض الودائع لإرسالها إليه. وفي اليوم نفسه ذهب إلى البصرة ليبلغ خبر استشهاد الإمام عليه السلام، ثم تبعه الإمام الرضا عليه السلام بعد 3 أيام من وصوله، فأقر له بعض أهل البصرة بالإمامة، فرجع في نفس اليوم إلى المدينة.
0: ولما شاع خبر رحيل الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة، اجتمع أتباع أهل البيت عليهم السلام على باب أم أحمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام، فذهب بهم إلى أخيه الإمام الرضا عليه السلام فبايعوه على الإمامة.
1: ولم يقصد الإمام عليه السلام علنا لإمامة المسلمين، وإنما كان الأمر سريا ولم يعلن عنه إلا بعد 4 سنين طبقا لوصية أبيه.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين الأكارم في هذا اليوم وكل يوم وأنتم تنضمون إلينا لتستمعوا إلى سلسلة برامجنا المسائية التي هيأها لكم الأخوة كادر إذاعة البلاد من بغداد، رفقة مفيدة وممتعة نتمناها لكم.
1: اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه كثيرا من الأعمال. هنا إذاعة البلاد. إذاعة البلاد تقدم

رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لنستخلص الدروس والعبر.

أبناء الخليل، برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل، حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم، نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. وسنتناول معكم في هذه الحلقة الحديث عن صفات إسماعيل عليه السلام التي ذكرها القرآن الكريم، فابقوا معنا راجين لكم أطيب الأوقات وأنفعها.

0: مستمعينا الكرام، انتهى بنا المطاف في الحلقة السابقة عند الآيات الكريمات في قوله تعالى عند ذكره إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وقال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار،
1: وكذلك قوله تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
0: ولنتأمل مستمعينا في هذه المقاطع القرآنية ولنلاحظ اهتمام القرآن بإبراز العناصر الآتية من شخصية إسماعيل عليه السلام: فهو صادق الوعد ومرضية، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن الصابرين، ومن الصالحين، ومن الأخيار، وهو ضمن الأنبياء الذين يقول عنهم تعالى: فضلنا على العالمين واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. ويصفهم أولئك الذين هدى الله ويأمر بالاقتداء بهم بقوله: فبهداهم اقتده.
1: وهكذا يبرز القرآن من خلال الحديث عن شخصية إسماعيل جانب القيم والأخلاق والعلم والهداية والخير والحكم، فيعرضه قدوة ومنارا للخير والهداية، ويعرضه بحديث منفصل تارة وضمن مساق الحديث عن الأنبياء الآخرين تارة أخرى، ليؤكد وحدة العقيدة والقيم والأهداف عند جميع الأنبياء والمرسلين.
0: ثم لنقف طويلا عند قوله تعالى وهو يلفت أنظارنا بعبارة ملؤها التنبيه والاهتمام والعناية: واذكر في الكتاب إسماعيل، ويكرر قوله في مورد آخر: واذكر في الكتاب إسماعيل، ليؤكد الوصية ويثير الانتباه لئلا ينساه أحد، فتضيع قيم إسماعيل والتجربة الربانية القيمة التي صنعها هذا النبي العظيم عليه السلام.
1: إن مقياس القرآن للحياة ولقيمة الإنسانية فيها متركز في المعاني الإنسانية والقيم التي يحملها ويفيضها الإنسان ويجسدها حياة وسلوكا وعملا. وكم هي الإنسانية بحاجة إلى عطاء القيم والأخلاق النبوية المتجسدة في شخص إسماعيل وفي هديه ونبوته وإنسانيته العليا. فأزمة الإنسان على مر العصور هي أزمة قيم وأخلاق وروح.
0: فالإنسانية لا تشكو من نقص في عناصر الطبيعة والثروة، ولا تعاني من نقص قدرة عقلية ومادية في اكتشاف قوانين المادة والحياة وتسخيرها لصالح الإنسان. فقد قطع الإنسان على مر العصور مراحل عليا في التطور والتقدم المادي والمدني، ولكنه كلما تقدم في هذا الجانب كلما تخلف في الجانب الإنساني الحضاري، بعد إن ضيع القيم والأخلاق والمبادئ الربانية التي تمنح الحياة روح السعادة.
1: فأزمته في حقيقتها وجوهرها هي أزمة قيم وأخلاق وروحانية، ومرتكز هذه المحنة في كثير من الأحيان هو الأنانية وعبادة الشهوات واحتباس الوعي والتفكير الإنساني في إطار العالم المادي. ولذلك حرص القرآن على عرض إسماعيل الذبيح كمثل أعلى يسمو على الحياة المادية، ويرضى بالانسحاب من الحياة والاستسلام لشفتي السكين التي تحمل سبحات الحب الإلهي، فهو يضرب أعلى مراتب التعالي والرفض للحياة وبأغلى الأثمان وأصعب الطرق والمسالك، فقد اختار مسلك السير إلى الله على شفرة السكين.
0: فحقا للقرآن أن ينادي واذكر في الكتاب إسماعيل ليحطم الأسوار والسجن الكبير، سجن الأنانية والتسلط الشهواني، لينطلق الإنسان ويسمو فتتكامل إنسانيته، فيعود ذلك الإنسان الصادق الوفي الصابر الصالح الخير المهتدي الذي يقتدي بالنبيين، ويتمثل شخصية إسماعيل في وفائها وصدقها وحبها للخير وفنائها في ذات الله وانتصارها على الذات. مستمعين الكرام، ذلك هو إسماعيل وتلك هي قبسات من حياته الخالدة، فلنتخذه مثلا أعلى ومنارا للهداية وقدوة في السلوك والعمل. النبي إسماعيل.
1: مستمعين الكرام، تحدث القرآن عن إسماعيل في مواقع أخرى، فوصفه بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
0: وهكذا يرفع إسماعيل يديه بالدعاء إلى جنب أبيه الخليل ويتضرع بخشوع لله الأحد، أن يتقبل الله العمل الصالح وأن يريهما مناسكهما وأن يفتح الله لهما طريق الهداية والإسلام، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة لله توحده وتعمل برسالته وتحمل دعوة الهدى والخير البشرية كافة، ويشتد شوقهما لامتداد نور النبوة وخلود رسالة الهدى والرشاد واستمرار شريعة الله.
1: ولكي ينعم الإنسان بالخير والسلام ويعيش في ظلال العدل والأمن والاستقرار ويحيا حياة الطهر والكرامة، فيدعوان للأجيال القادمة والامتداد البشرية بقلب النبوة الكبير الذي يفيض على الإنسان حبا وحنانا وعناية، يدعوان أن يبعث الله فيهم رسولا ليطهرهم ويعلمهم الحكمة والهداية وطريق الحياة السعيدة. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
0: ويستجيب الله نداءهما ويبعث في أهل مكة من أبناء إسماعيل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي الجواب لدعائهما واضحا بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويوضح الرسول الكريم هذه الحقيقة الكامنة في طي الغيب فيقول: أنا دعوة أبي إبراهيم.
1: ويصدع إسماعيل النبي بدعوته ويبشر برسالته نبيا ورسولا للعرب جرهم والعماليق وأهل اليمن، ويبني أمة وجيلا مسلما حنيفيا. وحين شعر إسماعيل بدنو الأجل ومدة الفراق، أوصى لأخيه إسحاق وطلب أن تزوج ابنته نسمة لابن أخيه العيص ابن إسحاق، فنفذ إسحاق الوصية وزوج ابنة أخيه لولده العيص.
0: اختار الله نبيه إسماعيل والتحق بالرفيق الأعلى بعد إن عاش عمر النبوة الخصب الفياض بالعلم والعمل والهداية مدة 137 سنة، وكانت وفاته بعد وفاة أبيه على ما نقل المؤرخون ب48 عاما، ودفن بالحجر إلى جوار أمه حيث هوى فؤاده وانصبت حياته وخلد ذكره، واستمرت أمة الخليل على دين إسماعيل أمة مسلمة موحدة حتى أدخلت خزاعة الخرافة والوثنية وشوهت عقيدة التوحيد ومناهجها القويمة في الحياة.

0: مستمعينا الكرام، كانت حياة نبي الله إسماعيل عليه السلام مليئة بالتضحية والجهاد والصبر في سبيل إعلاء راية التوحيد وحفظ رمزه المتمثل بالكعبة المشرفة بيت الله الحرام، حياة مليئة بكل معاني الخير والمحبة والطاعة للمولى عز وجل. ينتقل بنا الحديث في الحلقة القادمة لنتناول معكم حياة نبي الله إسحاق عليه السلام، فحتى يحين الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: الأشياء أكبر من حجمها وتهول الأمور فوق طبيعتها لئلا تجعل فشلك أمرا فيك لازما والخسارة حليفا لك دائما.
1: طالما أنك تتوجه إلى الله عز وجل باستمرار فلسوف يفتح عليك أكثر مما تتخيل.

خادم المسجد. كان أحد رجال الخليج يصلي في الحرم المكي، وبعد الصلاة والذكر أراد أن يتصدق على أحد عمال التنظيف الذين يعملون بالحرم، فوجد عاملا هنديا قد تجاوز 50 من عمره، فقال في نفسه: هذا يستحق أن أتصدق عليه، فهو يعمل بجد ولا يتوانى عن التنظيف المستمر رغم كبر سنه، فأخرج له مجموعة من الريالات وقال له: تفضل. فنظر العامل الهندي للرجل وابتسم وقال له: انظر إلى محفظتي فإذا هي مليئة بكروت الفيزا والماستر كاردز. وقال له: شكرا، لا أحتاج للصدقة. فقال الرجل الخليجي: عجبا، من أنت وماذا تعمل هنا؟ فقال العامل الهندي: أنا بفضل الله أملك مجموعة من الفنادق في أنحاء الهند، وبين فترة وأخرى أطلب فيزا عمل مع الشركة المختصة في تنظيف الحرم، فأخصص 6 أشهر أعمل بها لله بدون مقابل الليل مع النهار لخدمة بيت الله الحرام، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم. صعق الرجل من كلام الهندي وهو يقول: كأنني في حلم. فازداد فضول الرجل وسأل أحد العمال وقال: أتعرف من ذاك؟ فقال له: إنه فلان مهراجة ملتي مليونير، يأتي لخدمة بيت الله الحرام بين فترة وأخرى. مستمعينا، هذا درس عظيم لكل متكبر يتفاخر بأمواله وسيارته ومسكنه، فالافتخار يكون بالعبادة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

فالآية الكريمة إذن ذكرت صفات البار، يعني بدل ما تشرح المصدر شرحت المتصف بالبار، وكما ذكرنا نص الآية كأنه صفات المذكور واضحة، من آمن بالله إلى آخره. تلاحظ أنه ذكرت إنفاق المال مرتين، مرة قالت وآت المال على حبه، ثم هناك تقول أي على حب المال أو حب الله تعالى، ممكن كما في آية سورة الدهر أيضا على حبه، أي على حب المال رغم حب المال ومع ذلك ينفقون، أو على حب الله تعالى مخلصين بعمل لله تعالى، ممكن كلا الاحتمالين واردة. فهنا وآت المال على حبه، ثم تقول وآت الزكاة، وكأنها إشارة ممكن أنه وآت المال على حبه يعني الإنفاق المستحب، وآت الزكاة الإنفاق الواجب، يمكن أو لوحظ بالفعل الأول آت المال على حبه لوحظ أثره على المجتمع على موارد الصرف، لأن تقول الآية وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، فلوحظ إذن بالإنفاق الأول وآت المال أثر الإنفاق والبركة على المجتمع وعلى المستحقين وعلى موارد الصرف، بينما في الفقرة الأخرى وهي وآت الزكاة لوحظ أثر وبركة على نفس المنفق، أنه كيف سيساهم الإنفاق في تزكيته وتكامله وارتقائه. يمكن إذن هذه الصفات، يعني جمعت هذه الآية كل صفات الإيمان والأمة المؤمنة، خير أمة أخرجت للناس، أمة التي لها مقام الشهادة على الأمم، لتكونوا شهداء على الناس. بما تكونون شهداء على الناس؟ لأن هويتكم تقرأ

تحت الاحتلال البريطاني حتى عام 1957 حين أصبحت عضواً في اتحاد الهند الغربية، وفي عام 1962 نالت استقلالها ضمن دول الكومنولث، وهو الاتحاد المكون من المستعمرات البريطانية السابقة. في الثالث من أيار من عام 1695 للميلاد ولد العالم والمخترع الفرنسي هنري بيتوت، الذي كان مهتماً ومتخصصاً في مجالات الهيدروليك وحركة السوائل، وله نظريات عديدة في مجال حركة السوائل، مما أهله لأن يكون عضواً في الأكاديمية العلمية الفرنسية وزميلاً للجمعية الملكية. من أبرز اختراعاته أنبوب بيتوت الذي يستخدم في قياس سرعة الغاز والهواء في التطبيقات الصناعية، ويستخدم في قياس سرعة الطائرات. توفي العالم هنري بيتوت في عام 1771. في الثالث من أيار من عام 1898 للميلاد ولدت في مدينة كييف الأوكرانية رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير. هاجرت في الثامنة من عمرها مع أسرتها إلى الولايات المتحدة، وفي عام 1921 هاجرت إلى فلسطين، وأصبحت فيما بعد عضوة في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، ثم ارتقت في المناصب الوزارية حتى تقلدت منصب رئيس الوزراء عام 1969. تعرضت حكومة التآلف التي ترأسها غولدا مائير للنزاعات الداخلية، وأثارت الجدل والتساؤلات في مقدرة حكومتها على القيادة، خاصة بعد الهجوم العربي المباغت وغير المتوقع في حرب أكتوبر عام 1973، حيث أجبرتها هذه الضغوط على تقديم استقالتها عام 1974 ليعقبها في رئاسة الوزراء إسحاق رابين. توفيت غولدا مائير في مدينة القدس عام 1978. في الثالث من أيار من عام 1920 للميلاد تم إعلان الانتداب البريطاني على العراق، وذلك بعد انتهاء الحكم العثماني واحتلال بريطانيا للعراق خلال الحرب العالمية الأولى.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال ماثلا في كل ذراته.
1: لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة.
0: مع البلاد أن تكون متفائلا.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: نفس يا نفس، ما لي أراك تمدحين من يفكر بعواقب الأمور، لكنك تغفلين عن تبعات يوم البعث والنشور.
1: يا نفس ما لي أراك إن عملت عملا لدنياك فكرت في عواقبه وما يعود عليك به من نفع أو ضرر، وقلت من تدبر

0: من المعاطب، لكنك مع أخراك ترتكبين المعاصي غافلة عن تبعات الحساب والعقاب.
1: يا نفس أنى تؤفكينا، حتى متى لا ترعوينا، حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين؟ أصبحت أطول من مضى أملا وأضعفهم يقينا، وليأتين عليك ما أفنى القرون الأولين.

0: يا نفس يا نفس، لا تبيعي نعيما يبقى أبدا الآبدين، بلذة قليلة محفوفة بالآلام، لا تدوم إلا كطرفة عين، فصفقة كهذه هي الخسران المبين.
1: يا نفس يا نفس، أما تستحين أن تزيني ظاهرك للخلائق وتلوثي قلبك بالبوائق؟ كيف تأمرين بالصلاح الداني والقاصي وأنت ملطخة بالمعاصي؟ تدعين الخلق إلى الرفق واللين وأنت قاسية، وتذكرين بالله الناس وأنت له ناسية.
0: سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على قطف النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟
1: يا نفس يا نفس، ألا تنظرين إلى الذين مضوا اعتبارا؟ لقد أصبح جمعهم بورا، وآمالهم غرورا، وديارهم قبورا، خلفوا فرادا في أضيق المضاجع، وصرعتهم المنايا في شتى المصارع. ما الذي ذهب منهم وما الذي هو باق؟ ذهبت الآمال والشهوات، وبقيت الأعمال والتبعات.
0: ألا يا نفس ما أرجو بدار، أرى من حلها قلق القرار بدار، إنما اللذات فيها معلقة بأيام قصار.
1: فاستغفر الله يا نفس، وتوبي إلى الله الغفور الرحيم.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يغرف ايش حصل، هذا هو محصول إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له الأعمال. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت، ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمره. هذا الثانية، أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة والتوبة.

مساء مباركا ببركة محمد وآل محمد، نتمناه لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى برامج إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد تقدم
1: قصص قصص على لسان الخطباء على لسان الخطباء قصص تحكي العبرة والفائدة من تجارب الأمم
2: في تذكرة الخواص الجوزي يذكر قضية طبعا سبط ابن الجوزي يذكر عن جدي. المهم رجل حنفي يقول هذا في أيام بني إسرائيل رجل كان في مملكة جبار مؤمن في مملكة جبار بس هذا قد ولع فيه يعني خلي دابه ودابه يدور عليه رجابي شرد من هناك راح إلى دار الشرك رجل دار الشرك مشركين ماكو مسلمين واحد من المشركين استضافه خلى عنده لطف به قدم له طعام قدم له مأمن قدم له مسكن ظل عنده مدة الآن ذاك مشرك وهذا مؤمن يقول هناك أشرف على الموت مات الرجل المشرك فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه في عالم الموت بعد الموت وعزتي وجلالي لو كان لك مسكن في الجنة لأسكنتك ولكني آليت على نفسي ألا أسكن الجنة مشركا بي لكن قال سبحانه وتعالى للنار لا تؤذيه يقول خلوا له مكان الله خلق له مكان خاص بالنار يأتيه رزقه طرفي النار يقول اللي بالنار ما لهم رزق ليش لأنه خدم هذا الإنسان شايف خدم هذا الإنسان المؤمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في تذكرة الخواص يذكر مجموعة منامات منها هذه طبعا هذا درس إنه وللجميع رجل من الشخصيات الإسلامية اسمه عبد الله ابن المبارك سامعين دي لابد رجل عالم زاهد ورع عبد الله ابن المبارك يقول هذا سنة كان يغزو يعني جاهد وسنة كان يمضي إلى الحج حج مستحب فالسنة إجا تهيأ كون ذاك اليوم من قبل مدة يحضر نفسه جاب 500 دينار وإجا إلى الكوفة المنطقة اللي يبيعوهم بها جمال كون يشوف له الجمل زين حتى يقدر يوصله إلى الحج ويرجع به قوي زين هو بالطريق مر على خريبة وإذا يشوف ماكو باب للخريبة شاف فد امرأة قاعدة بالخريبة لازمت لها بطة ميتة تنتف ريشها استغرب شنو هالعملية هذه أقبل إليها وقف على رأسها قال ما تصنعين قالت اذهب لا تسأل عما لا يعني كلها لازم أسأل أخيرا أجبرها على الجواب قلت لا أنا علوية عندي 4 بنات يتامى وإن 3 أيام مكلوشي حلت لنا الميتة حلت لنا الميتة ولذلك أنا هنا أنا جاية هاي البطة شفتها ميتة أرض التفا أخذها أطبخها الجهال وإلي حسنا كل هواية حجة عبد الله بن المبارك فكر بنفسه قال عبد الله وين رايح انت رايح للحج كم مره رايح للحج حج الواجب ورايح لكنه عشرات المرات رايح للحج هذا العمل افضل من الحج هذا درس يا اخوان إذا واحد يقدر هم يروح للحاج يساعد الفقير كل زيادة، لكنه إذا بين هذا وذاك يقول أنا حتى باشر يتبجح، والله أنا 20 مرة رحت المكة و20 مرة رحت المدينة و20 مرة رحت ما أدري المشهد. إذا أكو فقراء أكو ضعفاء يساعدهم ثواب أعظم من رواح مكة مستحب والمدينة ومشهد وإلى آخره. يقول قلت لها شاشة خذ البيت عمرها 500 دينار، قلت لها قوم روح دبر حالك دبر حال أطفالك. إيه؟ يقول أنا رجعت وين للبيت، تابت مسافة بينه وبين الكوفة ومكان اللي يبيعون الإبل والجمال. زين ما طلعتهم وجماعتي، حتى ما طلعت أودعهم لأنه استحيت طعب. راحوا الجماعة للحاج ورجعوا وطلعت الاستقبال. عندنا أقرباء، عندنا أصدقاء، عندنا جيران، مستحب الإنسان حتى إذا واحد غريب يسلم عليه إذا رجع من الحج. سعيا مشكور حجا مبرور. شو كل اللي أقول له هيك يقول له وأنت سعيك مشكور وأنت حجك مبرور. هذا مشكلة لعله. جيت للثاني همشي، جيت للثالث همشي، العاشر العشرين. ليه تفكر ما قلت؟ ليه تفكر تقول ايش قاعد يقولوا؟ هذا يقول لي شفتك بالطواف، ذاك يقول شفتك في منى، ذاك يقول شفتك ما ادري بفلان مكان. صدوق يعني يصير كلهم دول مشتبهين كلهم. ليه تفكر صار الليل واذا بي ارى رسول الله صلى الله عليه واله في المنام. يقول لي جزاك الله خيرا أغثت ملهوفين ملهوفين من ذريتي، إني سألت الله سبحانه وتعالى أن يخلق على صورتك ملكا يحج عنك كل عام، تريد أن تحج أو لا تحج؟ هذا يحج عنك العمل الصالح مردود هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
0: قدمت لكم إذاعة البلاد.
1: قصص

اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه كثيرا من الأعمال. هنا إذا

أوصل الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا.

مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن.

وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم ومن الناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعكم.

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بني

ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضل

وآل من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأنتم تتواصلون معنا في بث برامجنا المسائية لهذا اليوم من إذاعة البلاد من بغداد وعبر موجتيها 93.7 FM و999 AM. فوقتا نافعا نتمناه لكم. هذه إذاعة البلاد.

0: الصالحين أينما كنت. أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يمنحني صلاحا، قال تعالى:
1: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

الرحمة من فوق رأسه إلى أفحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها.

إلهي، انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، فكن أنيسي في وحشتي. هكذا يصف الإمام السجاد عليه السلام شوقه وحبه إلى الله تعالى، فلنكن كما وصف سلام الله عليه ونحن ندعو بهذا الدعاء.

محبتك، فسبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وجل ثناؤك وتعالى.

أشكو إليك.

أن خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإجابة منهم لأمرنا، وأيضا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم وكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش، فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

سمعت بذلك فرضيت به: يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أن

المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على

وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم.

لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين.

وأبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا

إذاعة البلاد تنتعش بالعطاء وتنهل من حب أهل البيت، وتتواصل معكم في بث مواد برامجها للفترة المسائية، راجين لكم أوقاتا نافعة مع مواد برامجنا.

صلى الله عليه وآله يروي ذلك عن ربه عز وجل أنه يقول يا ابن آدم أودع من كنزك عندي. أودع، شلون يودعون بالمصارف من أجل يحصل لك دينار ربح؟ لا، أنت أودع في بنك الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم أودع من كنزك عندي، ولا حرق ولا غرق، أملك أموالك تودعها عندي، ولا سرق، وفيك أحوج ما تكون إلي. طبعا ومن هذه الطاعات اللي حثت عليها الآية الكريمة القرض بمعنى الأقص، هذا القرض المعروف بالمصطلح الفقهي والمصطلح العرفي أيضا، هذا القرض أكيد من الطاعات التي حثت عليها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، أكثر من الصدقة ثواب القرض. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل عنده، بعض السائلين يحتاج يسأل، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، فهذا لذلك القرض الثواب يعطى على القرض تقرض به أخاك المؤمن أكثر ثواب. وعنه صلى الله عليه وآله قال من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة، ما دام القرض عند المقترض عند المدين ماله في زكاة، والعداد يعد له ثواب، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه ويرد القرض إليه. وقال صلى الله عليه وآله من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن مؤسر. أمام كل هذا الحث أكيد نبدي أسفنا عن انحسار هذا العمل الصالح في المجتمع، هذا العمل الإنساني منحصر كثير يدير الأقرب على الأرض لا يجد إلا أبوابا مرصدة، لا يقدم أهل الساعة والمال على مثلا شخص صندوق قرض الحسن يودعون فيه أموالا حتى يساعدهم به من به حاجة ويوفي القرض، هذا له بركات عظيمة مثل هذا على المجتمع. وهذا العزوف عن هذا العمل الصالح والإقرار خسارة أكيد لطاعة عظيمة. نعم تقول توجد أسباب قطعت سبيل المعروف، نعترف واحدة منها طبعا الأرباح المغرية التي يعطيها المضاربون في السوق، تعال جيب مالك وأعطيك هالقد بالشهر عليه، أنا أطمعت أصحاب المال عليش يتقر فرح يعطيها هذا يحصل كذا بالشهر عليه، وغالب هؤلاء تجد الناس مغامرين ما محروق قلبه على هذه الأموال اللي هناك مشوف الله، هو يطير ربح من نفس المال الأخذ كذب، هو ما يقوم بعمل فيه أرباح بقد هذا الذي يعطي، مغامرون ما خسران بها هاي الأموال، ما توجع قلبه لهناك كما نقول قبة العقاب عليه، لو ينشمر بالسجن لو يشد خارج العراق لو إلى آخره، والفلوس راحت على فطبعا هذا السبب الأول قطع سبيل المغرب، واحد عن يشكر هذا صاحب المغرب يقول لك خليها عد هذا ويعطيني كذا بالشهر. سبب آخر أكيد وهو مماثلة المقترضين مع الأسف، خصوصا إذا أمنوا العقود لا تشتكي عليه لا تدب السجين، فيقول لك هاي وبعدين ما راح أقول عليه يا ابن مستعد مو صار الكلام. طبعا هذا يقطع سبيل المعروف مماثلة المقترضين وعدم التسليم.

0: الأشياء أكبر من حجمها وتهول الأمور فوق طبيعتها لئلا تجعل فشلك أمرا فيك لازما والخسارة حليفا لك دائما.
1: طالما أنك تتوجه إلى الله عز وجل باستمرار فلسوف يفتح عليك أكثر مما تتخيل.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: بالأمس كان عندنا نخبة أيضا من إخوانكم من طلبة الجامعات، وتحدثنا بحديث معهم حول قضية تواجهنا أحيانا حينما نريد أن نوجه مجموعة إلى فعل شيء، أنه هذا العمل مثلا قوموا به، يقولون لنا أنه قل لنا هل هذا واجب، إحنا نفعل، مو واجب ما نفعل، أو مثلا ندعوهم إلى ترك شيء، أنه هذا الشيء لا تسوي، قل لنا هذا حرام حتى نجتنب. أنا ما أريد طبعا أكرر الحديث أمس، لكن أعطيكم فكرة حتى نحاول أن يعني نضيف له شيئا اليوم، لأنه التكرار ليس صحيح، لكن أعطي فكرة موجزة حتى نضيف لذلك بعض الأمثلة والشواهد. وهذا طبعا تفكير غير صحيح، وذكرنا أمثلة على أن من يفكر بهذا التفكير أنه لا يفعل إلا ما يقال أنه واجب، ولا يترك إلا ما يقال له أنه حرام، لا هذا هو سيسقط. وذكرنا له مثالا مثلا من واقعكم كطلبة جامعيين، الذي يدرس ويحاول أن يجعل حصول الخمسين هدفه، هذا ما يجيب الخمسين يرسب، إنما عليه أن يجعل هدف ما هو أرقى من ذلك حتى يشوف إيش يحصل إن عمل. أو ذكرنا مثالا آخر، مثلا لو وجد طريق افترض في منطقة وعرة، في منطقة جبلية، ونفترض أن المهندس الذي بنى الطريق لم يضع ما نسميه كتف الطريق هاي منا ومنا، لا جعل حافة الطريق مباشرة على الوادي مالت الجبل، وشخص يقول أنا تمشي أخلي التاير على حافة التبليد، أمد أمشي على الطريق لو لا يستردون مني، هذا ما متوقع منا أن يسقط في الوادي وتزل إطار السيارة ويسقط. فالذي يريد أن يمشي على الحافة ويقول أنا الحافة تكفيني يوقع، لا، عليه إذن أن يبحث عن فعل المستحبات، وعليه أن يجتنب المكروهات. لا أقول طبعا أنه يستطيع أن يأتي بكل المستحبات المدونة في كتب الأعمال، هو كثيرة، وهل المكروهات يستطيع أن يجتنبها كلها أو لا، لكن طبعا يحاول ذلك. وذكرنا أيضا في حديث أمس ألخصه اليوم، ما هي الفوائد والثمرات من أننا نحرص على فعل المستحبات كما نحرص على فعل الواجبات، وكذلك نترك المكروهات كما نترك المحرمات بالمقدار نستطيع. الفائدة الأولى الثواب الذي فيه، كل عمل تشوفه بالمستحبات، من مثلا صلى ركعتين كذا كان له كذا، من صام يوم كذا كان له كذا، من تلا القرآن، هاي انت ذا تقول انا ما اسوي المستحبات وخليني بس الواجب، هاي خسارة كبيرة انك تخسر كل هذا الثواب، هاي اولا. ثانيا الثمرة الثانية ان المستحبات حمى وحصن للواجبات، كما ذكرنا شلون الطريق يجعل له من هنا وهنا، يسمى كتف الطريق لحماية من تزل قدم من الطريق، أكو على كتف الطريق فد مساحة يستطيع أن ينقذ نفسه بها، أو إذا عطلت السيارة يوقف عليها يصلح السيارة. فإذا الفائدة الثانية أنها حمى، وأنت لابد أن كما في الحديث الشريف ألا وإن لكل شيء حمى، منطقة محرمة نسميها، فمن هكذا يعني تقرب مثلا من الشبهات أو دنا من الشبهات يقول وقع في المحرمات، تجي توقف على فتحة البير ها وتقول أنا واقف هنا على الأرض، بس أنا ما يخالف ما دام وقفت على حافة البير تزل قدمك وتقع، لابد أن تجعل لك منطقة محرمة. فالمستحبات هي منطقة محرمة للواجبات، كل ما نكون ضمن إطار المستحبات حتى نكون في مأمن وحماية للواجبات، وكذلك حينما نكون حريصين على ترك المكروهات نكون من باب أولى حريصين على ترك المحرمات. فالفائدة الثانية إذن أنها حمى لا. والفائدة الثالثة التي أيضا ذكرناها أن المستحبات أكثر جدوى وأكثر إنتاجا في التقرب من الله تعالى والوصول إلى الدرجات العليا. صحيح كفعل الواجبات أهم من المستحبات، كثقل نسيت توزنها في مثقال الوزن العمل، الواجبات أثقل من المستحبات، ولولا أنها أهم من المستحبات ما جعلها الله تعالى واجبات وتلك مستحبات. كفعل هي أثقل الواجبات من المستحبات، وكذلك المحرمات أكثر خطورة من المكروهات. لكن أنا ما أتحدث عن الفعل أيهما أثقل، أتحدث عن أيهما أكثر ثمرة لك. أنت في هذه الدنيا أنت في تجارة وتريد أن تصل إلى أقصى ربح تقدر تحصل في هذه الدنيا. قل هل أدلكم على تجارة، القرآن يصرح بأنها تجارة، نحن في تجارة، تجارة لن تبور، تكرر المصطلح كثيرا في القرآن الكريم. فإذا كنت تبحث أنت عن أقصى ربح، فأيهما أكثر يقربك؟ بغض النظر قلنا الواجبات أهم من المستحبات والمحرمات أخطر وأهم من المكروهات، لكن أتحدث عن جانب آخر أنه أيهما أكثر موصل للكمال، منتج للكمال، مقرب إليك، يصفي باطنك، يطهر باطنك، المستحبات. لأن الواجبات غالبا إنما نؤديها خوفا من عقوبة تركها، صلاة ما أقدر أتركها لأنه إذا تركتها، هاي النظرة الغالبة، لا أقول أن الكل يفكر هكذا، غالبا شهر رمضان ما أقدر أتركه، إذا تركت شهر رمضان بكذا عقوبة، صلاة الفرائض الخمسة ما أقدر أتركها، لا تركتها فيها كذا عقوبة. فالدافع غالبا لأداء الواجبات هو خوف العقوبة، وهذا ما منتج هذا الغرض، هو مفيد طبعا ويحقق النتيجة مالته، بينما المستحبات أنت تؤديها لماذا؟ طلبا لرضا الله تعالى، ليس في تركها حرام وليس في تركها عقوبة، ومع ذلك أنت تقدم عليها. إذن حافزك هو ليس خوفا ولا حذرا من الوقوع في العقوبة، ما بيها عقوبة بتارك، إذن ما هو حافزك؟ حافزك هو القرب من الله تعالى ونيل رضا الله تعالى وتحصيل المحبة لله تعالى، وهذا الغرض منتج أكثر من ذلك الغرض ومؤثر. أكو برنامج يعرض كان على قناة النعيم عنوان الأوتاد، يتناول سيرة بعض الشخصيات العاملين العارفين، وممن يتناولهم الحديث كان مرحوم سيد علي القاضي الطباطبائي الذي هو معروف في انتماء أكثر طلاب هذه المدرسة وعلى مدرسته العرفانية سيد علي القاضي الطباطبائي. فيروي سيد علي القاضي يقول كان هناك فد شاب مشاكس في النجف أيام إقامته في النجف، لا يصلي، لا يلتزم بالصلاة، يشرب الخمر، له أقران سوء كذا، بس هذا كل ما يشوفني أنا أمر بالطريق يحبني، يهتم بي، يساعدني، إذا يشوف بيدي حاجات يوصلني للبيت يشيلها وياي،

لكنه قلنا محافظ على هالأدب مع سيد علي القاضي ورا مدة سنين. سيد علي القاضي قال طلبت منك في يوم ما طلب وما نفذت لي إياه، وانت تقول انا احبك. قال لي احبك بس انا ما اقدر اسوي هذا اللي تقوله. قال له زين سنطلب منك طلب اخر، اريدك من يصير منتصف الليل تقوم تصلي صلاة الليل. هو كان يدعو الى صلاة الفرائض لم يفعلها، وكان يدعوه الى ترك الخمر المحرم الكبير الموبقة لم يفعلها. قال له اريد تصلي توضى وصلي صلاة الليل فد يوم فد ليلة يعني. قال له ما أقدر أنا من أغط بالنوم، نومي عميق في وعيني منتصف الليل. قال له هاي ليش يلهمه، إن شاء الله تقعد بوقت منتصف الليل تقعد من النوم. صدق هو صار منتصف الليل هذا الشخص يقول شعرت وكأنه أحد يوقظني، يعني سأشلون ما أدري. سأل الله تعالى بعد يريد أن يكتب هذا اللطف والتوفيق لسيد علي القاضي بطريقتي الخاصة، بدعاء بإيحاء بطريقته الخاصة. المهم أنه هذا استيقظ الرجل، فصار بنا أيفي بوعده لسيد علي القاضي وجاء إلى الماء لكي يتوضأ. نظر إلى الماء مليا وطويلا، ويبدو كانت يعني فرصة في منتصف الليل وفي الظلام والهدوء، كانت فرصة لمراجعة نفسه. فتاب من تلك اللحظة، و كان له كلام يبدو مشتهر عنه يعني في النجف الأشرف، معناه أنه يا إلهي ولو وصلت متأخرا لكنه أرجو أن لا أفارق بعد هذا الطريق. صح وصلت متأخر، كان علي قبل الآن أن أعود إليك يا إلهي، لكنه الحمد لله رجعت، فأرجو أن تعينني تساعدني على أن لا أفارق هذه الطريقة. ومن ذلك اليوم عرف هذا قاسم، وصار أيضا من الأوتاد كما يقولون ببركة صلاة الليل. الفريضة لم تحركه، والحرام ترك الحرام الخمر لم يحركه، لكن صلاة الليل حركته. فهذا يمكن أن نجعله شاهد على أنه المستحبات أكثر إنتاجا في القرب والكمال، وإن كان قلنا الواجبات هي أهم. هذا طبعا لذلك أنا أركز على هاي حتى لا يظن على أنه إذا نقوم بالمستحبات مثلا الواجبات ميهم، كما ربما نسمع من البعض مثلا افترض يتبرع للطبخ للإمام الحسين عليه السلام ويساعد في المواكب لكنه ما يدفع الخمس عن أمواله. هذا غير صحيح، الخمس واجب، الزكاة واجبة، رد المظالم إذا كان ذمته مشغولة أخو واجبة. فأنت ما يمكن أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل مستحب وأنت تارك كل الواجب، عليك أن تقوم بالواجب لأن هذا حساب. فنركز على هاي حتى لا يفهم كلامي خطأ، وعلى أنه جيد إذا مثلا أو إذا بكيت مثلا على الحسين فهذا يكفيك عن كل شيء. لا، كل شيء بحساب أخو كما يقال، هذا مطلوب وهذا مطلوب. الفائدة الرابعة أيضا اللي ربما نضيفها ولم نذكرها في حديثنا السابق، أن المستحبات مكملة ومتممة للواجبات. الواجبات سأفترض أن نأخذ على سبيل المثال الصلاة، الصلاة وردت الأحاديث الشريفة أنه لا يقبل منها إلا ما أقبل به العبد على ربه وعلى خالقه. سمتي تحسب احنا بصلاتنا شقد يكون مقدار الاقبال من صلاتنا على الله تعالى؟ ضعيف. زين فشون حتى لو اعطيك فرصه عيد الصلاه يتحسن اقبالك بها مثلا؟ نفس الشيء، وتعيد الفرصه. فالله تعالى من كرمه جعل المستحبات حتى تتمم هذه الفرائض، باعتبار الانسان في فرائضه غالبا لا يستطيع ان يتقنها ذلك الاتقان. وهذا المعنى وارد في سر تشريع النوافل اليومية. فإذا هذا محل الشاهد، هذا التفكير الذي نواجهه. مثلا أنتم طلب الجامعات والشباب، وبعضهم ننصحهم يقول أني أتحادث مع فتاة في الجامعة مثلا، لكن ضمن دروسنا وضمن محاضراتنا هل هذا حرام؟ ما أستطيع أن أقول لك حرام، لأنه الحرام الحديث مع الجنس الآخر إذا كان فيه ريبة، وكان فيه ريبة شنو يعني؟ نية غير سليمة. وإذا كان

فيه مثار للشهوة كذا إلى آخره يكون حرام. فأنت قد تقول يعني إذن ما عندي، صح ما عندك، لكن هذا فعل مكروه لأنه مظن للوقوع في المحرم. هي كيف تبدأ العلاقات المشروعة؟ تبدأ من هذا حديث ضمن الدروس مالتنا. أنا لسه ما قلت شيء، أنا أعطيها محاضرات، يتمطين محاضرات ما يخالف. هذا السائل هنا ما أقدر أقول لك حرام لأنه ما بي موجب للحرام، لكن أليس هذا يؤدي إلى فد نوع من التعلق القلبي بينكما؟ أدى، وهذا التعلق القلبي تحول إلى ما يسمى حب بين قوسين، والحب تحول إلى مواعيد، والمواعيد تحولت إلى خلوة بين الطرفين، شو بقى للحرام بعد؟ فلذلك هذا لا يقال لنا أحيانا بعض الشباب شوية نحن نقدر شجاعته، أنا من أقول لأنه هذا الفعل اشتنبه، أنا أقدر شجاعته يقول لي أنه هذا حرام حتى أمتنع عنه، جيد، هذا شجاعة منك أن تحاورني، الحوار جيد لأنه الحوار مفيد، ينضج الفكرة، ينضج الموضوع، لكن لا تجعل مقياسك في حياتك هو هذا. قل لي هل حرام أنا اشتنبه؟ تخو الشبهات وين لعد تصير؟ الشبهات ما بيها حرمة جزمية، عليش اسم الشبهة، موارد كثيرة بالفقه تقرؤون بالرسالة العملية. فإذا لا يكون مقياسنا في العمل هو هذا. هذا الساقد تقول لي حرام هذا؟ نعم، لكن أليست شبهة يمكن أن تؤدي بهذه الخطوات إلى النتيجة المحرمة لو لا؟ ممكن، وهذا الذي يحصل هو هكذا يحصل. أو يقول بس بالشات أنا أحاورها، لا أنا أشوفها ولا أشوفني مثلا، هذا صح إلى هنا ما أقدر أقول لك حرام، لكن القرآن الكريم صريح يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، ليست المسألة دفعية يأتي الشيطان، لا، أنت إنسان مؤمن وعندك رادع ووازع كافي يمنعك عن وقوع المحرمات، لكن يقول لك ترى الشيطان أخبث وأمكر مما تتصور، مو بنى رأسا يدعوك إلى علاقة غير مشروعة مع الجنس الآخر، لا، وش بي غبي الشيطان ما يعرف أنك شاب مؤمن ترفض هذه مباشرة، لا، ما يجيك شيء. شوف ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات معناه يبدأ ببداية لا تلتفت إليها، ثم الأخرى قد أيضا لا تلتفت، لكن في النهاية يشوف الإنسان وإذا هو واقع في الحرام من حيث لا يشعر. أو بعض الإخوة سانا مثلا تابع قضية صلاة الجمعة وحضورها، صح صلوات الجمعة الحمد لله فيها 1000 مصلي 500 مصلي أكثر أقل، لكن من الدقيق عدد هذا الحضور إلى مجموع السكان في المدينة ما يمكن قبول هذا العدد، لأن المدينة كبيرة وهي الناس العد إذا ما تحضر بصلاة الجمعة وين تروح ظهر يوم الجمعة، وهذا التكليف واجب عليهم. لهم مبررات، لكن أنا محل شدد أذكر هذا المبرر، يجي ويقول لك أنه أنا أبعد المسافة الشرعية ما 11 كيلومتر الفرسقين وبالتالي يسقط عني الوجوب، أو أني أرجع إلى مرجعية تقول بالوجوب التخييري، والوجوب التخييري معنى أقدر ما أحضر. هذا التفكير، هذا التفكير يندرج ضمن هذا الذي دا أتحدث عنه، هذا التفكير مو سليم إذا هكذا تفكر، وهذا مع الأسف كثير من ذوق المشهور هو هذا، على أنه صلاة الجمعة واجب تخييري، واجب تخييري، اقرأ عشرات ومئات الروايات في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حج المساكين، ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرمها الله على النار، صلاة الجمعة كذا، مئات الروايات فيها، هاي كلها ترميها بسلة المهملات لأنك ترجع إلى مرجعية تقول بالوجوب التخييري، وإذا أنا مخير أريد أحضر أريد ما أحضر أروح أصلي صلاة الظهر في بيتي، وتضيع هذا الرصيد العظيم كله لصلاة الجمعة. أو تقول أني مثلا افترض في مدينة بغداد أو ربما بعض المدن الكبير أنه صلاة الجمعة تبعد مني أكثر من 11 كيلومتر، والوجوب الشرعي مشمول بي بس اللي يبعد 11 كيلومتر فأقل، يعني فرسخين باللغة الفقهية. هذا التفكير هذا يوقعك فيما قلنا قبل قليل من أنك تمشي ترى على الحافة، إذا تخلي منهجك فقط الواجب أسوي والحرام أتركه
هذا لازم يمشي على الحافة، هذا واللي يمشي على الحافة يقع بالتأكيد، العقلاء ما يقبلون على هذا، وهذا المنهج سيؤدي بك بعدين. إذن هو قرآن ليش ما تقرأ قرآن مثلا؟ قرآن مو واجب، لأن هو سيترسخ هذا المنهج في تفكيرنا، والقرآن يمكن هم ما نفتحه كثير من عندنا إلا في شهر رمضان يجوز باعتبار شوية يصير واهس، والسنة كلها يمكن القرآن تركي إلى الغبار، يمكن في شهر رمضان نفتح لتلاوة القرآن. زيارة الحسين أيضا ربما ما نروح إلا بالسنة مرة، يمكن بزيارة الأربعين أو الزيارة الشعبانية أيضا لأنه مستحب. وهكذا إذن لاحظ إلى أين سنصل إذا كان هذا هو منهجنا في التفكير. لا، ليس بصحيح هذا، علينا أن نواظب بقدر ما نستطيع على فعل المستحبات، خصوصا المستحبات المؤكدة. نقولنا أنها المستحبات كلها ما نستطيع أن نجمعها، لكن لكم مستحبات مؤكدة، تلاوة القرآن كل يوم فد مقدار، تخلص صلاتك خال مصحف الشريف يمك تقرأ لك فد خمس دقائق، كثيرة عليك خمس دقائق تقرأ قرآن بعد الصلاة مثلا، مو كثير، هميسة تتركها. لا تؤجل فقط قراءة القرآن في شهر رمضان، هذا مو صحيح. زيارة الحسين عليه السلام كل ما يصير فد فرصة مثلا، ومثل هاي السفرة المباركة طلب الجامعات أنهوا امتحاناتهم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم النجاح إن شاء الله، النجاح الباهر وأرقى الدرجات يحصلوها. زين، فعلنا عطلة صيفية ما شاء الله، شوف سوينا سفرة، اجينا لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وزيارة الإمام الحسين، هذا جيد، هذا تفكير منتج ومثمر. صلاة الجمعة أحضرها، ما أقول أنه وجوب تخييري وأنا ما مشمول بالوجوب أو أني أبعد أكثر من 11 كيلومتر. إحنا 8 أفراد في مكان ما نأجرنا كية، إيش قد يلحقك؟ ربع دينار، قلت 250 ما زال تسمى ربع، كل من يمكن تلحقها 250 أو 500 في سبيل الله تعالى حتحصل فضيلة صلاة الجمعة، هذا ما يمكن التفريط به. لا، هذا يولد قساوة في القلب، يولد جفاء. هذا الشخص الذي يدخل على الإمام الصادق عليه السلام ويسأله من أي البلاد أنتم، يقول لا أنا من الكوفة، فالإمام ارتاح لأن يقول نعمة المدينة ما معناه الكوفة، فإنها معقل لشيعتنا. العراق عموما معروف بأنه معقل الشيعة، من ذلك اليوم شيعة أمير عليه السلام. قال له هل تزور الحسين يوميا؟ قال له لا يا ابن الرسول، يوميا لا. قال له بالأسبوع مرة؟ قال له لا يا ابن الرسول. بالشهر مرة؟ قال له لا يا ابن الرسول. قال له إذن ما أجفاكم؟ هذا هو الرجل قد يقول لك مستحب زيارة الحسين، قبل أن واجب تارك حتى أدذمني. شوف هذا خطأ المنهجي بالتفكير، هل هذا التفكير مو سليم؟ ما أجفاكم تترك زيارة الحسين عليه السلام بالشعر مرة؟ لا، هذا هو جفو، هذه وقساوة قلب. نعم، يمكن قد تقول أني خوسم حضراتكم من محافظات عديدة، ربما بعضكم بعيد ما يتسنى له ذلك، خو التزم بزيارتهم عن بعد، أنت وفي مدينتك يصل السلام. الإمام عليه السلام خو لا يحجبه لا ضريح ولا شباك ولا مرقد، الإمام الحسين عليه السلام يصل سلامك إلى، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب، وهكذا نقرأ في زيارة المعصومين سلام الله عليهم. فإذا ما استطعتم، والتأكيد مدن بعيدة مشغولين بدوامكم بدراستكم، ما تستطيع أن تأتي ربما بالشهر بالشهرين مرة أو أكثر من ذلك، التزموا بسلام من بعيد على المعصومين سلام الله عليهم يوميا، يمكن لا تكلفك 3 دقائق 5 دقائق، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، نبدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل المعصوم، السلام عليك يا تذكر المعصوم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على جسدك الطاهر وروحك الطيبة، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هذا السطر كل واحد من المعصومين تكرر من بعد، يصل سلامك إلى الإمام إلى المعصوم وتكون زيارة له. وهكذا المستحبات الأخرى، إذن مستحبات خفيفة لا تأخذ من وقتك، حتى صلاة الليل. أنا أعرف بعض طلبة الجامعات
هو أول وثاني مسافر على الدراسة، هو يقرأ وصار 11 ونصف 12 منتصف الليل وهو قاعد موجود. ومن المستحبات طبعا ما قبل النوم التخلي، يعني يذهب إلى المرافق يعرض نفسه على الخلاء، هذا مستحب. لا نقوم واحد يتعاجز يقول نعس أنا روح أنام، لا، الشرع المقدس حتى بهذا المستوى يعلم الناس لأن يريد فائدة الناس قبل أن يكون هناك طب وعلم يكتشف ما هي فوائد هذه. الشرع المقدس يدلك على هذه، يستحب عرض النفس على الخلاء قبل النوم. عرضت نفسك على الخلاء، اطلع تغسل ايديك توضا وارجع لكتابك قبل ما تنام ركعة، ولا ركعة الوتر فقط، قوم ركعة واحدة صليها هاي خلص، اذا صرت انت من ادى صلاة الليل ركعة واحد. فاذا بعد بيك هم شوية وياها ركعتين الشفع وياك يصيرون ثلاثة، هذا خير على خير، نور على نور. أنت قاعد مسافر على دراستك، وما أعتقد هالثلاث دقائق أو الخمس دقائق تأخذ من وقتك، لكن اشكبرها عند الله تعالى. ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. منو ما يريد المقام المحمود عند الله تعالى؟ هذه وسيلته، وهذه آليته، وهذه مطيته، مطية الوصول إلى المقام المحمود بحسب رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. مضمونها أنه لا تنال مثلا الدرجات الرفيعة كذا من القبيل إلا بامتطاء الليل، وهو ليس كثيرا، ثلاث دقائق خمس دقائق من وقتكم. هذا في جانب المستحبات. وفي جانب المكروهات أيضا، أكو مكروهات فيها خطورة عليكم، لا تقول أنه ليس حراما، ما محتاج أنت أن تقعد مع الجنس الآخر وتتبادل ويا المحاضرات وشرح لها الدرس وتشرح لي الدرس، ما محتاج. عندك زملاء آخرين من جنسك موجودين، وهي عندها زميلات من جنسها موجودين، شنو الداعي لهذه؟ خلصت الدنيا يعني توقفت إلا أنطيها محاضراتي تعطيني محاضراتها، ما في داعي لهذه. لا تقول هاي مو حرام، شنو المانع من ذلك؟ لا، أو هن مثل الأخوات الطالبات من تجي اللباسهن زي الخارج، هذا محجبة أنا، هذا بنطرون طالع مني شيء، هذا كذا مثلا شيء تسمي هذا قميص ما أعرف شيء اسمه، مهم طالع. هي مو هاي المسألة، لكن هذا خطوة نحو انحلال والارتخاء في الحجاب. حجاب يجب أن يكون، استحوا اللي تلبس عباية وتلتف بها هذا أكيد هذا شيء عظيم، بس خص هذا تقول عباءة قد يعني مثلا شمدرين يوجد مانع أو آخر عمل، كل ما أنت طويل هذا السماء ما أنت طويل يصل إلى الكعبين وتحت، ممكن تلبس بنطرون أو سروال شو نسميه لا بأس يكون ساتر هذا. أما أجي أقصر لهذا إلى أنا أسوي فد شيء مثلا إلى الركبة وبنطرون مثلا طالع جوا، صح متقل لي سألنا وهذا شنو يعني هذا مو حجاب شرعي؟ قد بالدقة ما أقدر أوجه لك علامات استفهام، لكن هذا خطوة نحو التسامح بهذه الأمور. وهكذا فأكو أمور صح قد لا تكون محرمات بالدقة، لكنها يمكن أن تكون منفذا للوقوع في المحرمات. فهذه أعتقد قضية حيوية علينا أن نلتفت لها، وإن شاء الله تكون هذه وسيلة لبلوغ الكمال بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.

في زمن ضاع به الحق كانت هناك أرض الخصيم كربلاء، فجددنا ذلك العصر فكنا أرضا ينبثق منها الزرع اليانع في زمن يبس به الأخضرار.

0: والدي كان دائما يقول لي بابا إذا ضعت وإحنا بالسوق روح على الجامع، وهاي كانت خطة جدا ناجحة. وبعد ما كبرت إجاني والدي وقال لي نفس المقولة، بابا إذا ضعت روح على الجامع. أنا بيني ما بين نفسي ضحكت لأن كبرت على هاي السالفة. وبعد مدة من الزمن كبرت أكثر وأكثر وهم إجاني والدي وقال لي نفس المقولة، بابا إذا ضعت روح على الجامع. قلت له بابا أنا مو صغير حتى إذا ضعت أروح للجامع. قال لي بابا أنا ما أقصد إذا أنت صغير وضعت، أنا أقصد إذا أنت كبير وضيع. الضيع بهاي الدنيا بهمها ومشاكلها وروستها. وبيوم اللي ضيع روح للجامع وسولف ويا رب العالمين وقل له إلهي
1: أنت أكرم من أن تضيع من ربيته.
0: وبعدها شوف رب العالمين شلون ياخذ بإيدك للطريق الصح. ففعلا نحتاج الجامع كل ما نضيع. وأكو مقولة حلوة تقول شيئان محزنان، رجل لم يدخل المسجد إلا بجنازته، وإمرأة لم تستر نفسها إلا بكفنها.

مساء طيبا نتمناه لكم مستمعي إذاعة البلاد، ونتواصل معكم على الود والمحبة في تقديم مواد برامجنا للفترة المسائية. أوقاتا طيبة نتمناها لكم برفقتنا.

0: على كفي.
1: الحج ميلاد جديد للإنسان،
2: فهنيئا لمن كتب الله له الحج،
1: وهنيئا

0: نقف بين يدي الله
1: وكيف نقف في محضر القدس؟
0: نؤدي الحج فرضا، وكيف ندعو الله؟

0: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
1: مناسك الحج سلسلة محاضرات يقدمها لكم فضيلة الشيخ نجاح النجفي، دام توفيقه.

0: الحج. مصلي يا رب على محمد وأعد البلاد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مناسك الحج والعمرة. انتهينا في الحلقة السابقة عن واجبات حج التمتع، وذكرنا منها 5 أمور. الأمر الأول الإحرام وصورته كما ذكرناه، ثم الوقوف بعرفات، ثم الوقوف بالمزدلفة، ثم رمي جمرة العقبة، ثم انتهينا بالهدي. المورد السادس، بعد أن يذبح الإنسان ذلك الحيوان عليه أن يحلق أو يقصر. على الرجل الحاج بعد ذلك أن يحلق رأسه أو يقصر. طبعا الذي يحلق رأسه هذا أول الإنسان، أول مرة يذهب إلى بيت الله الحرام للحج، يعني الحج الصرورة كما يعبر عنه، فيجب عليه أن يحلق رأسه، وإن كان بعض الفقهاء يقولون على نحو الاحتياط الوجوبي. أما الذي ذهب للحج في سنوات سابقة فهو مخير هنا بين الحلق والتقصير. وعلى المرأة التقصير دائما، ونقصد بالحلق هنا حلق شعر الرأس بتمامه، وأما التقصير فهو أخذ شيء من الشعر أو الأظافر، ومكانه هنا طبعا منى، في مكان منى. المورد السابع هو الطواف حول البيت، وهو كطواف عمرة التمتع، غير أنه ينويه باسم طواف حج التمتع. هناك نوى بعمرة التمتع، أما هنا ينوي لحج التمتع قربة إلى الله تعالى. بعدما ينتهي من طواف حول البيت 7 مرات يذهب ليصلي صلاة الطواف، وهي كصلاة طواف العمرة، إلا أنه ينويها هنا بصلاة طواف الحج، طبعا يصليها بالتأكيد خلف مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بعدما ينتهي من صلاة الطواف يسعى بين الصفا والمروة، وصورته نفس صورة السعي بينهما في العمرة، غير أنه ينوي هنا لحج التمتع قربة إلى الله تعالى. ثم يطوف طواف النساء وصلاة، عندما ينتهي من السعي بين الصفا والمروة هنا يطوف طواف النساء وركعتي الطواف. بعدما ينتهي هناك عمل آخر، وهو المبيت في منى. على الإنسان الحاج أن يذهب إلى منى ويبيت في منى، وهو التواجد 11 و12 فيها، في منى طبعا، ويكفي فيه من أول الليل إلى نصفه، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر في الليل 11 و12. هنا الإنسان مخير أن يبات في هذا المكان أو يكون موجودا في هذا المكان، أما من غروب الشمس إلى منتصف الليل، أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. الإنسان هنا مخير بين هذين الأمرين. بعدما ينتهي في الليلتين المبيت في منى يرمي جمرات الثلاثة، يعني عندما ينتهي المبيت في منى يوم أو ليلة 11، في يومه يوم 11 يذهب لرمي الجمرات، وكذلك عندما يبيت في الليلة 12 أيضا في يومه أيضا يرمي الجمرات، مبتدئا طبعا من الجمرة الأولى أو الصغرى، ومنتهيا إلى الجمرة العقبة اللي يسموها بالجمرة الكبرى في اليوم 11 و12. هذه إجمالا الواجبات التي يجب على المكلف الحاج أن يأتي بها في حج التمتع. أما ما يعتبر في حج التمتع أيضا أمور، هناك أمور يشترط في حج التمتع. أولها النية، يشترط للإنسان في العمل، وهذا العمل عمل عبادي بالتأكيد، عليه أن ينوي بعناصرها الثلاثة، من نية القربة والإخلاص لله عز وجل، وقصد اسمه الخاص المميز له شرعا، كن تقصد اسمه الخاص. المورد الثاني أن يكون مجموع العمرة والحج في شهر أو في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطلة. لماذا؟ لأن العمرة التمتع لابد أن تكون في أشهر الحج، وهي في شوال وذي القعدة وذي الحجة. هنا إذا اعتمر في مثلا في شهر شعبان هل هذه شهر في شهر شعبان هل تعتبر عمرة تمتع؟ بالتأكيد لا تعتبر. لماذا؟ لأن يشترط في العمرة والحج أن تكون في أحد الأشهر الثلاثة للحج، وهي أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. المورد الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة بادئا بالعمرة ثم بالحج، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح حج التمتع. لماذا؟ لأنه يشترط في حج التمتع أن تكون العمرة والحج في سنة واحدة، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة أو أن يرجع إلى أهله أو يبقى محرما إلى السنة الآتية أو يحل منها بالتقصير. هنا لا فرق، لا بد أن يأتي بعمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحدة. المورد الرابع أن موضع إحرام الحج مكة، والمراد هنا بمكة هي البلدة التي امتدادها، فالأحياء الجديدة تعتبر جزءا منها عرفا. هناك أحياء جديدة مثل حي العزيزية مثلا وغيرها، هذه تعتبر أيضا من مكة، فالإحرام للحج يجوز أيضا من العزيزية وغيرها من المناطق التي تعتبر عرفا من مكة، فيجوز الإحرام منها من هذه المناطق. والأفضل أن يكون من المسجد الحرام، الأفضل للإنسان إذا أراد أن يحرم للحج أن يحرم من المسجد الحرام، وأفضل مواضع المسجد الحرام مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو حجر إسماعيل عليه السلام. الأفضل للإنسان يجوز له أن يحرم من مكانه، يعني في مكانه الذي هو ساكن فيه مثلا في العزيزية وغيرها، الأفضل من هذا أن يذهب إلى المسجد الحرام. أفضل مواضع المسجد الحرام أن يحرم منه الإنسان هو في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، لا يجوز الإحرام من قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص، يعني لا تسمى مكة بل قرية أو مدينة أخرى لا تسمى باسم مكة، فهنا لا يجوز الإحرام من هذه المدينة. لماذا؟ لأن يشترط في إحرام حج الحج يشترط فيه أن يكون من مكة خاصة، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران.
1: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
2: مناسك الحج لنقف بين يدي الله
1: ونقف في محضر القدس. مناسك الحج.
0: مسألة أخرى، يجوز للمكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع الخروج من مكة إذا عرضت له حاجة، بشرط أن يكون واثقا من رجوعه إلى مكة وإدراكه الوقوف في عرفة. بعدما ينتهي الإنسان من عمرة التمتع هل يجوز له الخروج من مكة؟ يقولون فقهاء نعم يجوز له الخروج من مكة، ولكن يكون واثقا من إدراك الوقوف في عرفات، والأحوط الأولى والأفضل والأجمل والأكمل له أن يخرج محرما بالحاج ثم يعود إلى مكة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يمكنه الرجوع إلى مكة ذهب من مكانه إلى عرفات. يعني الإنسان هنا الأفضل له إذا أراد أن يخرج من مكة أن يخرج محرما، فإذا استطاع أن يرجع إلى مكة فليخرج بهذا الإحرام إلى عرفات، وإذا لم يستطع فليذهب من هناك من تلك البلدة إلى عرفات. وإن خرج من مكة بغير إحرام فإن رجع إليها قبل انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه فلا يلزمه إحرام جديد لدخول مكة. الإنسان إذا خرج من مكة بعد عمرة التمتع، مثلا خرج في ذي القعدة، كان في ذي القعدة قد أكمل عمرة التمتع وأراد أن يخرج من مكة، فإذا رجع بنفس الشهر في ذي القعدة هنا لا يجب عليه أن يجدد الإحرام، بل يجوز له أن يدخل إلى مكة بنفس إحرامه السابق، فلا يلزمه إحرام جديد لدخول مكة فيحرم منها للحج. وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه وجب عليه الإحرام من الميقات لعمرة التمتع، ويأتي بها مرة أخرى وتكون هي عمرة التمتع له لاشتراط ارتباطها بالحج. هنا الإنسان إذا خرج من مكة مثلا في ذي القعدة وقد أتى بعمرة التمتع في هذا الشهر، وقد رجع إلى مكة في ذي الحجة، فهنا انتهى الشهر الذي اعتمر فيه، فهنا يجب عليه إذا أراد أن يدخل إلى مكة أن يأتي بإحرام جديد وعمرة جديدة، فيذهب إلى المواقيت نفس المواقيت التي ذهب إليها مثل في ميقات المدينة أو الجحفة، يذهب بالنقل ويأتي بعمرة جديدة باسم عمرة التمتع أيضا. لماذا؟ لأن عمرة التمتع الأولى قد بطلت بسبب أنه رجع إلى مكة بعد انتهاء الشهر الذي اعتمر فيه، فيجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى. فإذا أتى بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع، هنا عمرة التمتع تكون باطلة، فهنا ماذا يفعل؟ عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت ويأتي بعمرة التمتع. أما عمرته الأولى فتنقلب مفردة، وليس عليه أن يأتي بطواف النساء لها وإن كان أحوط وأولى. يعني العمرة الأولى التي أتى بها بنية عمرة التمتع تنقلب من عمرة التمتع إلى عمرة مفردة، وهنا لا يجب عليه أن يأتي بطواف النساء وركعتي الطواف، ولكن هنا هو الأولى والأفضل له. وإذا رجع إلى مكة في غير شهر عمرته محرما بعمرة مفردة جهلا أو غفلة صحت، يعني إذا كان لا يعلم ولا يعرف هذه المسألة ودخل وأتى بعمرة مفردة جاهلا بالحكم، هنا تصح منه. ولكن عليه أن يأتي بعمرة تمتع أخرى، ولا تنقلب هذه العمرة المفردة إلى عمرة تمتع. مسألة أخرى، يجوز للمكلف الخروج من مكة أثناء عمرة التمتع بشرط أن يكون واثقا من قدرته إلى الرجوع إلى مكة وإتمام العمرة ثم إدراك الحج. يعني هنا سؤال، هل يجوز للإنسان الذي بدأ بعمرة التمتع أن يقطع عمرة التمتع أثناء عمرة التمتع بسبب من الأسباب لضرورة معينة وخرج من مكة، هنا هل يجوز له أن يقطع عمرة التمتع ويذهب إلى هذه الحاجة الملحة له ثم يرجع ويكمل عمرة التمتع؟ قلنا هنا نعم يجوز ذلك، ولكن بشرط واحد، وهو أن يكون واثقا من قدرته إلى الرجوع إلى مكة وإتمام العمرة ثم إدراك الحاج، وبشرط عدم فوات الموالاة في المواضع المشروطة فيها. يعني إذا مثلا قد أكمل مثلا شوطين من الطواف وقطعه بسبب من الأسباب وذهب وخرج خارج مكة، عندما يرجع هنا عليه أن يأتي بطواف جديد طبعا، والأحوط له أن يكمل الطواف الأول ويأتي بطواف ثاني. مسألة أخرى إن شاء الله، من كانت وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول إلى حج القران أو الإفراد في حال الاختيار وسعة الوقت. هنا هل يجوز لمن كان فرضه حج التمتع أن يأتي اختيارا بحج الإفراد أو القران؟ بالتأكيد هنا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الفرض له هو حج التمتع. أما لو أحرم لعمرة التمتع ثم علم بضيق الوقت ولم يمكنه إتمامها لعدم إدراك الوقوف بعرفة وهو ركن في الحج، ينقلب حجه إلى الإفراد وينقل نيته من العمرة إلى حج الإفراد. هناك مورد، الإنسان إذا أحرم لعمرة التمتع ولكن بعد إحرامه لعمرة التمتع ضاق وقته لا يستطيع أن يكمل عمرة التمتع، فإذا أكمل عمرة التمتع لا يستطيع أن يقف في عرفة، ونحن نعلم بأن عرفة ركن من أركان الحج، هنا ماذا عليه أن يفعل ذلك المكلف؟ عليه هنا أن ينقل نيته من عمرة من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، ويأتي بعد انتهاء حج الإفراد يأتي بعمرة مفردة. والأولى تجديد الإحرام وبعد إتمام الحج يأتي، هنا هذا كلامنا، يأتي بعمرة مفردة ويسقط عنه حج التمتع. إذن هنا الإنسان إذا أحرم ثم ضاق الوقت عليه، علم بضيق الوقت، هنا استثناء موجود، وهو أن يعني يعدل في من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وبعدما ينتهي من حج الإفراد يأتي بعمرة مفردة. ولو علم ضيق الوقت قبل الإحرام، هذا علم الأول، المسألة الأولى علم بعد الإحرام، أما المسألة هذه الأخرى، ولو علم ضيق الوقت قبل إحرام عمرة التمتع، هنا كان يعلم قبل أن يحرم بأن عمرة التمتع لا يستطيع أن يأتي بها بسبب ضيق الوقت، ماذا يفعل هنا؟ فالأحوط أن يحرم بنية حج الإفراد، احتياط وجوبي طبعا هذا، وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة. ولكن هنا المشكلة، ولكن في كفايته حينئذ عن حجة الإسلام إشكالون، يعني احتياط وجوبي بأن هذه الحجة لا تحسب له حجة الإسلام، فإن كانت استطاعته باقية أو وجب الحج عليه سابقا فالأحوط وجوبا الإتيان بحج التمتع في السنة الآتية. هذا الإنسان إذا علم قبل أن يحرم بضيق الوقت، هنا يحرم ويأتي بحج الإفراد ويكمل حجة، وعليه أن يأتي بحج التمتع في سنة أخرى، ولكن بهذا الشرط، إذا بقيت استطاعته أو وجب عليه الحج سابقا. وكذلك لو أحرم في سعة الوقت بنية عمرة التمتع وأخر أعمال العمرة عمدا، أخر أعمال العمرة عمدا، يعني تبطأ في هذه الأعمال متعمدا حتى ضاق الوقت ولم يمكنه إتيانها لفوات إدراك الحج، هنا أيضا فالأحوط وجوبا طبعا أن ينقل نيته إلى حج الإفراد مع تجديد الإحرام، وفي الاكتفاء به عن حجة الإسلام إشكال، يعني لا يكتفي هنا بحجة الإسلام، بل يجب عليه أن يأتي بالحج في سنة قادمة إذا وجب عليه الحج سابقا أو بقيت استطاعته. ننهي كلامنا إن شاء الله، وإن شاء الله في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

0: مساء مباركا ببركة محمد وآل محمد، نتمناه لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى برامج إذاعة البلاد.
1: إذاعة البلاد، إذاعة البلاد، طريقك إلى الله.

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: عالم الملكوت سلسلة من المحاضرات التي توضح خفايا الملكوت وبيان مواقف الإنسان لرحلته في الدارين.
1: عالم الملكوت رحلة مباركة في سرد المنجيات من الأعمال والأفعال في سيرة حياة الإنسان وإيصاله لبر الأمان وسلامة المآل وسكن الجنان.
0: عالم الملكوت مجموعة من المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد العلامة

وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله لكتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هنالك مجموعة من الحقائق لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار في هذه الدنيا سعداء ونحرز الفلاح يوم القيامة. الحقيقة الأولى أنه لا يوجد في هذا الكون إلا خالق واحد، وما عداه مخلوق له وليس لغيره. كل البشر عبيد الله وعباده، إله الجميع واحد، أبو الجميع واحد، أم الجميع واحدة. طريقة مجيء الناس إلى هذه الحياة واحدة، طريقة رحيلهم عن هذه الحياة واحدة، ومن ثم فإن الناس فيما يرتبط بمسألة الخالق والمخلوق متساوون كأسنان المشط كما يقول النبي. من هنا لابد أن ننظر إلى الناس كما أوصى الإمام علي الناس: إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق. إحنا ما عدنا واحد نشوفه يدب على وجه الأرض، ولا حتى نبتة أو شجرة أو حيوان أو حشرة، إلا وربنا الذي خلقنا خلق ذلك. الرب واحد والأب واحد، وعلينا النظر إلى الجميع بهذا المنظار. فإذا كنت مثلا أساعد إنسانا ليس أخي في الدين لكن نظيري في الخلق لأنه من خلق ربي، فإن الله يقبل هذا العمل ويثيب عليه. ربي وربه واحد، وأنا ساعدته لأن الله خلقه، لأنه مخلوق لربي. وهذا يعني أن علينا أن نطلب الخير للجميع. الحسد ليش حرام في الإسلام؟ حسد يعني أن تتمنى زوال النعمة من غيرك لكي تحصل عليه، مثل الواحد اللي يدخل في مسابقات الركض بس يتمنى أن اللي ينافسه تنكسر رجله حتى هو يسبق، يتمنى أن صاحبه رجله تنكسر. لا،

الحقيقة الثانية أن من الحقوق الواجبة على كل واحد من البشر تجاه جميع الناس أن ينفع بعضنا بعضا. أنا واجبي أن أنفع الآخرين، وواجب الآخرين أن ينفعوني، واجبي أن أصلح الأرض، واجبي أن أدافع عن حياة الناس مع قطع النظر عن ديانته. لو أنك جالس على ساحل بحر ورأيت أحدا في حالة الغرق، من واجبك تنقذه؟ نعم، لازم قبل ذاك تسأل هذا الدين شنو، إيمان شنو؟ لا، نفس بشرية محترمة عند الله، ليست النفس البشرية وحدها، حتى نفس الحيوانات والحشرات. مثلا عندنا رواية: لا تقتل النمل، لا تقتل النحل، لا تقطع شجرة مثمرة، شجرة مثمرة لا تقطعها. الآن في بعض الدول القوانين تمنع من قطع الأشجار، لكن قبل ذلك الدين منع. هذا خلق الله، والله لا يخلق شيئا عبثا، فلا بد أن لا أتلاعب معه عبثا، أقضي عليه عبثا. يجوز أن أذهب للصيد لأني أحتاج إلى الطعام، جائز مستحب، لأنه أريد أطعم نفسي وأهلي. لكن أن أذهب للصيد للهو، يعجبني أصيد الحيوانات وأتركها بالصحراء، حرام، هذه رحلة محرمة. ولذلك السفر لصيد اللهو لا يقصر في الصلاة، لازم يصليها تامة، لأنه يريد يقضي على حياة حيوانات من دون الحاجة. نعم، ربنا خلق الخراف مثلا للبشر، لكن أنا يعجبني أذبح الخراف، الشكل يعجبني أذبح للذبح، ما يجوز. إحنا مطلوب منا أن ننفع بعضنا بعضا. شوف الرواية: خصلتان ليس فوقهما شيء من البر. أفضل خصلتين الإيمان بالله والنفع لعباد الله، تنفع عباد الله، ما قال تنفع المؤمنين، النفع لعباد الله. مطلوب منا أن نكون أهل خير، ناس صالحين في أنفسنا، ونياتنا نيات حسنة، وننفع الآخرين. منكن من الذين يضرون يفسدون في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جاء طاغوت وأصلح الأرض، جر شوارع، زرع أشجار، هل يجوز لي أن أهدم ما بناه وأن أقطع الأشجار التي زرعها وأن أخرب الشوارع؟ لا. يعني لو كان في الجاهلية وناس صنعوا أشياء جيدة للناس، هل يجوز لي أن أمنعها لأن من فعل ذلك كان غير مؤمن بالله؟ لا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا بد أن ينفع بعضنا بعضا، أقل التقادير أن لا نضر بأحد. إن لم يكن باستطاعتي أن أنفع، فعلى الأقل لا أكون ضارا. ذكرت لأحدهم مرة كان مخلي في زجاج سمكتين، قلت له: تدري هاي الأسماك أفضل من كثير من الناس، هاي السمكة هل تضر بأحد؟ ماشي في دربها، أنت تنتفع بمظهرها، سمكة حمراء طالعها. بعض الناس بالقياس إلى بعض الحيوانات والحشرات أقل قيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. على الأقل هاي الأسماك ما تضر بأحد، هاي الطيور اللي في السماء ما تضر بأحد، هاي الأشجار ما تضر، أنت هم لتضر. لكن الأفضل من ذلك أن يصل خيرك إلى جميع الناس. في حديث مروي أن أحدا كان قائما يصلي، ده يصلي لله، فرأى صبيين يقطعان ديكا، اثنين أولاد صغار أحيانا تشوف يتمتعون بصيد العصافير أو صيد الطيور، بعدين بعد الطير حي يقطعوه، هذا يسمى الموت صبرا.

0: فهذا اللي دا يصلي ما قطع صلاته حتى ينقذ ذلك الديك، فأمر الله الأرض بأن تنخسف به إلى أبد الآبدين. ليش؟ أنا كنت أكمل صلاتي، هنا روح تزهق، لابد أن تقطع صلاتك. إذا هي صلاة مستحبة حتى بدون سبب يجوز واحد يقطعها، وإذا كانت واجبة وهنالك روح تزهق فلابد من معرفة الأولوية هنا، إنقاذ هذا الطير أو ذاك الديك. المهم، من جملة الأشياء التي ننفع بها الآخرين هو الدعاء لهم. لا تستهينن بالدعاء، الدعاء أحيانا ينقذ حياة بشر. يعني حينما يطلب منك أن تدعو لمريض أو مريضة، ارفع إيدك ادعو لعل الله يستجيب لك، أو للناس الذين حولك فيستجيب لك في من دعوت له ويعطيك الأجر والثواب أيضا. الدعاء دفع الصدقات، طلب المغفرة، هذه من الأمور التي لابد أن نؤديها، ننفع بها الآخرين في جوف الليل بدون ما تخبره بظهر الغيب. دعاء الزوج لزوجته في ظهر الغيب، دعاء الزوجة لزوجها، دعاء الأخ لأخيه، دعاء الجار لجاره. ارفع ايدك اطلب من رب العالمين الخير لجيرانك، لأصدقائك، لمن تعرف ومن لا تعرف. في قصة، وبناء على هذه القصة في رواية، أن رجلا مات واجتمع في تشيعه 40 شخص، وحينما دفن قالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. الله قال ما دام أنتوا 40 واحد ما شفتوا من عنده إلا الخير، خلاص أنا هم أغفر له اللي بيني وبينه. أما الحديث يقول الذين إذا 40 واحد شاهدوا لميت وقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، يقول الله قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. غفرت له، يمشي شهادة هؤلاء. وبالنسبة إلى ميت يعني الفائل ما لساديه، مع ذلك رب العالمين يغفر لذنوبه بشهادة الناس. كما في الحياة الدنيا يمكنك أن تنقذ إنسانا بدعائك، تنقذه من الضلال، تنقذه من الهلاك، كذلك بالنسبة إلى أولئك الذين ذهبوا ورحلوا وماتوا. يعني كما أن عليك أن تهتم بالأحياء من الناس، عليك أن تهتم بالأموات منهم، لأننا جميعا قافلة واحدة. بعض القافلة في هذا الجانب من الحياة، بعض القافلة في المقدمة، بعضهم ليجوا، هي قافلة واحدة. لو كشف الغطاء عنا لرأينا أناسا ينتظرون المجيء إلى الدنيا من عالم الذر، وأناس في عالم البرزخ سبقونا ونحن بالوسط. مثل ما تهتم بالأحياء لابد أن تهتم بالأموات. شوف الدعاء المستحب تلاوته في أيام شهر رمضان، هذا الدعاء الذي يبدأ بالموتى: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. طبعا هنا ما يبين أهل القبور من أي جماعة، أهل القبور. خلي شوية صدرك واسع وإنسانيتك تشمل البشرية كلها، وادعو الخير لهم، ادعو الهداية. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان. تقول زين أنا شنو مسؤوليتي؟ تخلقوا بأخلاق الله. يوم اللي تطلب من رب العالمين أن يشبع كل جائع وانت شفت لك جائع، هم لازم تشبع، لأن أحيانا رب العالمين يستجيب، يعني يرزق الطرف عن طريق طرف آخر. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أنت تطلب من رب العالمين يشبع كل جائع، هو عن طريقك على إيدك. أن يكسو كل عريان على إيدك، الله هو الذي يفعل، لكن على يدك أنت، لك الأجر ولك الثواب. حقيقة أخرى أيضا قبل أن نأتي ببعض المستحبات بالنسبة للموتى، أن كل عمل نقوم به له تأثيران، تأثير دنيوي وتأثير غيبي وأخروي. أنت تقوم بعمل تدعو لشخص، الله يدعو لك، يستجيب لك في نفسك وفي من دعوت له. يعني إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني النسخة الأصلية ما عملك وين؟ في عالم الآخرة. النسخة الظاهرية هنا، النسخة الواقعية في عالم الآخرة. من هنا يأتي الحديث حول العمل للموتى، إعطاء الصدقة نيابة عنهم، الدعاء لهم، إقامة الصلوات نيابة عنهم. أصلا تريد أعمالك تضاعف، ثوابها يضاعف، انويها لكل الناس المؤمنين من أول الدهر إلى آخر الدهر. تصدق عن جميع الموتى، من تعرفه ومن لا تعرفه. كان عندنا صديق الله يرحمه، خطيب اسمه سيد أحمد جبرائيل، كان يمزح أحيانا يقول عندنا جبرائيلين، واحد بالسماوات وهو سيد الملائكة، واحد في الأرض أنا العبد الحقير الفقير. سيد أحمد جبرائيل هذا أحيانا كان عندنا ضيف في إحدى الدول، كان يأتي من برا يقول قوموا صلوا ركعتين صلاة الوحش علمًا. يقول والله شوف الجنازة، ما كانوا هواية ناس يشيعوها، فأخاف ما حد يصلي له صلاة الوحش، قوموا صلوا. ستعرفه لو ما تعرف، ثوابه ما يضيع، ثوابه إلك ما يضيع، وذاك أيضا ما يضيع. روية أن النبي قال ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوءها يبلغ 7 سماوات، ثم يقوم الملك على شفير الخندق فينادي السلام عليكم يا أهل القبور، أهلكم أهدوا إليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره فيوسع عليه مضاجعه. حتى عندنا رواية أن الموتى عالم البرزخ، كلام حول طويل، لكن عالم البرزخ الناس حلق يجتمعون يتكلمون، بل يتكاملون بل يتعلمون، عالم زمن طويل هناك يتعلمون. أولاد المؤمنين الصغار إذا ماتوا وهم صبيان فإن إبراهيم الخليل هو الذي يتولاهم مثلا، ينميهم يكبرهم يعلمهم يربيهم إلى آخره. عندنا في الروايات أنه إذا واحد ترحم على صاحبه فيجي الملك وجايب له في طبق من نور، البقية ينزلون ينكسون رؤوسهم لأن ما حد مستغفر لهم، ما حد مقدم صدقة نيابة عنهم. المهم لا تخجلوا إخوانكم أقربائكم أرحامكم جيرانكم أصدقائكم، لا تخجلوهم أمام بقية الموتى. قال ألا من أعطف لميت بصدقة فله عند الله من الأجر مثل أحد. يعني الله يطيل هذا اللي دعا أو قدم الصدقة بمقدار أحد، مو فقط يعطي للميت، يعطي لهذا الذي دعا. ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أساسا رب العالمين يريدنا نطلع من قشرتنا لنعيش فقط لأنفسنا، نفكر في أنفسنا، في ملابسنا، في مصالحنا، في أموالنا، في سيارتنا، في زوجتنا، في بيتنا، وما عندنا شغل بأهل العالم. يريدك شوية تطلع من هاي القشرة، من الأنانية، من حب الذات. كيف تطلع؟ بالعمل، بالعمل للبقية من الناس. ولذلك إقامة الصلوات نيابة عن الميت قد تنقذه من النار، من العذاب. الراوي يقول قلت للصادق عليه السلام نصلي عن الميت، قال نعم يصلي، حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه، ثم يقال خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين، أصلي ركعتين وأقول الأبويا والأمي وخالتي وعمتي وجيراني وكل من ذهب يقول إيه، يعني رب العالمين ما ينقص من الثواب، لأن عالم الآخرة وثواب الله مو مثل ثواب الدنيا. الآن لو عندك أنت تفاحة واحدة تعطيها لاثنين، كل واحد يحصل نص، تعطي لأربعة كل واحد يحصل ربع، لكن بالنسبة إلى الثواب مو هالشكل. لنفترض أن صلاتك تفاحة، رب العالمين يقسمها إلى أربع تفاحات، يعني يسويها أربع تفاحات يعطي لكل واحد تفاح، فإنوي لأكبر عدد ممكن من الناس. أحيانا يسألني بعض الجماعة مثلا نذهب إلى الحج، مو الواجب، مو حجة الإسلام، نيابة عن ميت من الموتى، هل باستطاعتنا أن نشرك الآخرين؟ أقول أشرك من آدم إلى نهاية الحياة، أشرك كل المؤمنين في حجك هذا، ما ينقص من ثواب أحد من عندهم، ويزداد ويتضاعف الثواب لك، لأن من قام بعمل نيابة عن غيره رب العالمين هذا العمل يسوي 100، يعني يضاعفه 100، مو يقسمه، يزيده ويطي 99 للي عمل العمل، واحد لذلك اللي عمل نيابة عنه. يعني إذا ركعتين صليتها لميت، هاي الركعتين الله يسويها 200 ركعة، ويعطي لك، يعطي لذاك بمقدار ركعتين البقية كلها لك. قال فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال نعم. قال إن الميت ليفرح بالترحم علي والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه. احنا دائما نفكر الموتى في شيء اخر، لا مو في شيء اخر، هم نفس. الان بصراحه لو جئنا بعد 50 سنة الى هذا المكان، يمكن بعض الاطفال الموجودين بعدهم موجودين، ولا واحد من عندنا موجود، كل واحد في مكان ميت ونايم. احنا رايحين مثل ما ذاك راح، هم نفس البشر، يعني مو مدى نشوفهم. نعم راحوا وراء حاجز يمكن لهم أن يرونا، لكن إحنا غير قادرين على أن نراهم، مثل بعض الحواجز اللي شايف كأن مرآة، أنت ما تشوف داخله بس اللي داخله ده يشوفك. الموتى ربما يشوفونا طيبين الصالحين منهم، لكن إحنا غير قادرين على أن نراهم. في حديث آخر، من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميت، هذا الأجر يزداد إليه، الله هم ينفع الميت اللي مات. إذا تصدق الرجل بنية الميت، إنسان تصدق عن غيره، الآن قلنا جائع أنت تطعمه، عاري تكسوه، هذا لك ثواب وأجر. بالنسبة إلى الميت، إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرائيل، جبرائيل سيد الملائكة، الله يأمر، مو ملك عادي، وهم بالمليارات أكثر ما خلق الله الملائكة كما يقول الإمام علي، لا، الله يأمر جبرائيل أن يحمل إلى قبره 70,000 ملك، في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولي الله، هذه هدية فلان ابن فلان إليك. يعني صور جبرائيل يسلم على عزيزك الذي رحل، على صاحبك، على جارك، سلم عليه، وبعدين كم واحد؟ 70,000 ملك. فيتلألأ قبره، وأعطاه الله 1,000 مدينة في الجنة، وزوجه 1,000 حوراء، وألبسه 1,000 حلة، وقضى له 1,000 حاجة. المن هذه للي أعطى الصدقة، مو للميت. الميت يجون 70,000 ملك، كل واحد شايل له طبق يحملون إليه ويسلمون عليه، لكن بالنسبة إلى الذي فعل هذا الفعل، قدم هذه الصدقة، الله يعطيه كل هذه الأمور. هنا مسألة مهمة في طريقنا، إن شاء الله رب العالمين يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين هذا الطريق الطويل الذي لا بد منه. ترى وان واي، ماكو وان واي تكت، من يوم اللي أجينا للدنيا وان واي الطريق مالنا، كلنا نتجه بذاك الاتجاه. نفس المرء خطاه إلى أجله، يا ابن آدم ما زلت في هدم عمرك منذ أن ولدتك أمك، من يوم اللي جاي للدنيا أنت دا تأخذ من رأس المال لك 70 سنة، أنت كل يوم دا تأخذ فد يوم من أيام 70 سنة مالتك دا تنقص هذه الأيام. على كل حال احنا في هذا الطريق، خلينا نعرف شكو، على الأقل نستمع إلى الأنبياء، وعلى الأقل ما قالوا احتمال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مجرد الاحتمال. لو قيل هذا الطريق محفوف بالمكاره، طفل إجا قال لك ما أقول نبي عظيم، وانت تسوق سيارتك أشر عليك وقفت، قال لي تروح منه. شنو أكو في بعض الدول سلابة، يمكن ناس قطاع طرق وصادرون سيارتك ويقتلوك أو كذا. زين، الطفل إذا قال لك أنت تهتم بكلامه، أو قال لك الطريق مقطوع، أو قال في حريق، أو قال سيل، 124,000 نبي صالحين من عباد الله ولا يريدون منا جزاء ولا شكورا. يعني يوم اللي قالوا لنا ما باعوا لنا هاي المعلومة في مقابل مال، كانوا هم مؤمنين بما يقولون. آمن النبي، النبي كان مؤمن بما يقول. أحد الغربيين كاتب كتاب يقول لا شك أن رسول الإسلام كان مؤمنا بما يقول، يعني ما كان يتظاهر، سواء أحد إذا جايب حكي كذب في داخله ما يؤمن به يحكي للناس. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن. هؤلاء الصادقون الذين لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا أجوا حذرونا، قالوا يا جماعة بعد الموت يوم اللي يخلون الشخص في القبر أكو واحد اسمه نكير أو واحد اسمه منكر يجون يحاسبوكم، حسب حساب، في احتمال أن هذا الكلام صحيح. إذا ما طلع صحيح أنت مو خسران، مو خسران، لكن إذا طلع صحيح ما عندك مجال الرجعة. لو كان ممكن واحد يرجع شوية الأمر سهل، زين نتراجع، لكن يوم اللي رحت بعد ما في مجال تراجع. مثل واحد اللي يتوب بعد أن يلقى عليه القبض، حتى في الأحكام الشرعية عندنا إذا أحد إجا ومسوي جريمة واعترف بجريمته هو، مو القاضي أخذوه وعدهم شهود عليه، إما يعفى أو يخفف عنه، حتى في القوانين الوضعية هذا الشيء موجود. لكن يوم اللي اعتقلوه وكان شارد وهارب وجابوا عليه شهود والقاضي اجى حكم، بعد ما في مجال. انت بدي الندامة. يتعرض الميت، يعني نحن نتعرض للمساءلة عدة مرات قبل الدخول في الجنة ان شاء الله. من بعد الموت مباشرة والدفن يأتي الميت ملكان مقربان في قبره يسألانه عن أصول دينه، أي عن ربه ونبيه وإمامه وما يعتقده بالنسبة إلى عالم الآخرة، عن أصول الدين، عن العقائد، عن الجانب النظري إذا صح التعبير. يقول الإمام الصادق: من أنكر ثلاثة فليس من شيعتنا. اللي ينكر ثلاث أشياء يقول هذه ما موجودة: المعراج، وفي القرآن سورة حول المعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والمساءلة في القبر، والشفاعة. اللي ما يؤمن بهذه الأصول هذا مو من عندنا، لأن النبي والأئمة والقرآن تحدثوا عن هذه الأمور. ولأن كما ذكرنا أهم ساعة وأوحش ساعة وأخطر ساعة وأخوف ساعة هي بداية ارتحال الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، هذه الساعة الأولى فيها مساءلة، يحتاج الميت إلى التذكير، إلى التلقين. هو يسمعك؟ يسمعك قطعا، يسمعك، ولذلك التلقين ينفعه. مثل ما فد واحد في الامتحانات انت تقول له الجواب ما ينفعه، ينفعه. زين تقول هذا ميت، وميت بالنسبة لنا ميت، بس في عالم الواقع موجود، روحه موجودة ويسمعك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حتى مشركين الكفار الذين قتلوا وهم يقاتلون رسول الله يسمعون. جاء إلى القليب، إلى البئر الذي دفن فيه أجساد الكفار في معركة بدر الكبرى، وناداهم واحد واحد، قال لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الله وعدني بالنصر وشفت صح، والله وعد الكفار بالعذاب، ها شفتوه؟ فواحد من عندهم سأل من الأصحاب: أيسمعون يا رسول الله؟ سمعوا؟ قال: إيه طبعا سمعوا، النبي خما يتحدث عن شيء عبث، إيه سمعوا. مستحب تلقين الميت: يا عبد الله ابن عبد الله، يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان المقربان، هذا آخر يوم من أيام الدنيا، أول يوم من أيام الآخرة، إذا جاءك الملكان المقربان وسألاك عن ربك فقل: الله جل جلاله ربي محمد النبي. إلى آخر التلقين، هذا من المستحبات، يذكرونه ويعلمونه وينفعونه في ذلك. يسأل واحد من الإمام الصادق، الإمام يقول: ما على أهل الميت منكم أن يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟ يعني ليش ما يتحاولون تبعدونكم لقاء منكر ونكير؟ قالوا: وكيف نصنع؟ شو نسوي؟ قال: إذا أفرد الميت، يعني خلوا الميت وحده، فليتخلف عنده أولى الناس به، أبوه، ابنه، أخوه، أمه، شوف أقرب الناس منه خليه يبقى، يوم البقية يروحون، فيضع فاه على رأسه، فمه يم رأسه، ثم ينادي به على صوته: يا فلان ابن فلان، أو يا فلان بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه؟ بعدك على العهد اللي كنا عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ هي رواية ظريفة جميلة إنصافا. وسيد النبيين، وأن علي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به رسول الله حق، وأن الموت حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا قال ذلك، ظرافة الحديث هنا، أنت ذا تلقنا منكر نكير ينتظرون، الكل يروح يجون عليه. فإذا قال ذلك، قال منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا، فقد لقنت حجته. خبروا بابا، ذكروا بعد، خلص شو نسأله؟ راح يجاوبنا شك. انصرف بنا عن هذا، فقد لقنا بها حجته. بس على كل حال، في سؤال وجواب بطريقة أو بأخرى، أو في معرض السؤال مثل ما ذكر هذا الحديث، وبعد ذلك يذهب منكر ونكير. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذا الصحابي الجليل المظلوم، دائما يتكلمون أنه أنتوا وعلاقاتكم بالصحابة، إيه هذا مو من صحابة رسول الله؟ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. تموت وحدك، تبعث وحدك، تدخل الجنة وحدك، مو هذه كلمات قالها النبي بالنسبة إليه؟ ما هذا الظلم بحقه؟ ولا رب العالمين عنده نوعين من الظلم؟ الظلم واحد يقوم بما يخالف، وظلم ثاني يخالف. لا، رب العالمين لا يرضى بالظلم لنفسه، وهو رب العالمين، أيرضى بين عباده؟ وقرابة الناس إلى ربهم بمقدار عدلهم، إيمانهم، صدقهم، التزامهم. وإلا رب العالمين ما معطي ضمانة لواحد أي شيء تسوي أنت تروح الجنة، حتى لو ظلمت مثل أبو ذر الغفاري. هذا طردوه طبعا، مرتين نفوه، نفى إلى بلاد، مرة إلى بلاد الشام، ومرة إلى الربذة. هو ما كان يحب ربذة، سأل الخليفة قال لي: وين أحب الأماكن إلى؟ قال: المدينة، هنا كنت أعيش مع رسول الله. قال له: وأبغض الأماكن؟ قال: الربذة. قال: نفوه إلى الربذة، ودوه هناك. بالطريق من الجوع والعطش مات ابنه اسمه ذر، فوقف أبو ذر على قبره، هو اللي سوى قبره، مسح قبره بيده ثم قال: رحمك الله يا در، الله يرحمك، والله إنك كنت بي لبرا، أنت كنت بار بي، ما قطعت رحمي، ولقد قبضت وإني عنك لراض. الله قبض روحك وأنا راضي عنك، والله ما بي من فقدك علي من غضاضة، أنا مو متأثر لأنه فقدتك وانت رحت، وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطلع، لولا أن الموت شيء مهول بالنتيجة، تذهب إلى عالم آخر وحينئذ تفد على ربك، ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك، كان يعجبني أنا الميت وأنت على قبري واقف. ثم قال: لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. أكو حزن إلى، يعني أنت حزنان إلى مو على نفسك لأنه فقدته، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري، هنا الشاهد، فليت شعري ما قلت وما قيل لك. شنو قالوا لك يا ذر؟ شنو سألوك؟ ثم قال: اللهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك، فإنك أحق بالجود مني والكرم. أبو ذر الغفاري يحسب حساب الولد. شنو المطلوب يا جماعة؟ بسيط الأمر، ترى الدين سهل، الله بعث نبيه بالشريعة السمحة السهلة، كن طيبا، كن خيرا، كن صالحا، كن مصلحا، يعني هذه من المستحيلات؟ لا، وينوي رب العالمين هم يوفقك. التزام بالعبادات من الأمور التي تنفع كثيرا في عالم القبر. روي عن الإمام الصادق: إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه. شوف هاي الصلاة اللي صليتها شلون، صلاة مكسرة، صلاة مرتبة. والزكاة عن يساره، والبر مطل عليه، ويتنحى الصبر ناحية، إذا كان من الصابرين، صابرين على الطاعة، صابرين عن المعصية، صابرين في المصيبة، لأن هذه ثلاثة أنواع من الصبر. الصبر يبقى بعيد، صلاة عن يمينه، زكاة عن يساره، والبر، ربما بر الوالدين، مطل عليه. ويتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مسائلته، قال: الصبر للصلاة والزكاة والبر، دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. يلا روحوا. الصبر يقول للصلاة والزكاة والبر أنه روحوا انصروا صاحبكم، هذا اللي صلاكم، لأن أنت يوم اللي تصلي كما قلنا لصلاتك جانبين، أنت لا تصلي بس هاي الصلاة تتحول إلى موجود حي ينفعك هناك. فإن عجزتم عنه فأنا دونه، إذا الصلاة ما نفعته والزكاة ما نفعته والبر ما نفعه، أنا أجي أدافع عنه. وأيضا من الأمور المهمة الالتزام بالولاية، لأن ما عبد الله بشيء كما عبد بالولاية. الله ملائكته يمتحنهم بولاية آدم، يمتحن الأنبياء الأولياء النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. روي في المحاسن بسند صحيح عن الباقرين، الإمام الباقر والإمام الصادق، قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور، ستة موجودات يدخلون وياه في القبر، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي أحسنهن فوق رأسه، فإن أوتي عن يمينه منعته التي عن يمينه. إذا نفترض عذاب شيء راح يجي من اليمين، هذا الموجود اللي على اليمين يمنع، إذا عن يسار اللي عن يسار، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. قال: فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني خير؟ أنتم منهم، خلينا نتعرف على بعض. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. أن صلاته تجي توقف عن يمينك وتقول التي عن يسارها أنا الزكاة، وتقول التي بين يديها أنا الصوم أو الصيام، وتقول التي خلفها أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك أو وصل من إخوانه. ثم يقول من أنت؟ أنت منه؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة، فتقول أنا الولاية لآل محمد صلوات الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنا وإياكم مستمعين الأكارم مع سلسلة محاضرات عالم الملكوت لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي.

0: ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب.
0: امتلك مفاتيح النجاح باستماعك لي.
1: إذاعة البلاد.

يقول إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره. ما حد يقدر يحصي فضائل علي إلا الله. ها كلام النبي صلى الله عليه وآله. شنو من فضائل عند أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ زين. هالحين المقدمة مالته يقول فمن ذكر فضيلة من فضائله، فضيلة واحدة في العلم، بالأخلاق، بالعبادة، بالحلم، بالشجاعة، فضيلة واحدة من هالفضائل اللي ما حد يحصيها إلا الله، مخلوقين ما يقدرون يحصونها، الله فقط يحصيها. يقول النبي صلى الله عليه وآله فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها ويعتقد بهذه الفضيلة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه فضيلة واحدة بس، هذا واحد. اثنين، ومن كتب فضيلة بالواتساب، لما تكتب بتويتر مثلا ها بكتاب علشان ينشر، بعد انت كيفك اكتب لك فضيلة من فضائله، حتى لو كلمة من كلمة، لأن الكلمة من كلمات التوجيه تعتبر فضيلة. يقول ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. دامنها موجودة هالكتابة، ملائكة تستغفر لصاحب اللي كتب هذه الفضيلة لعلي سلام الله عليه. حلو. إذن أول شيء لسان، رقم اثنين كتابة، ثلاثة ومن استمع إلى فضيلة من فضائل علي غفر الله له الذنوب التي اكتسبها من استماع. أكو ذنوب الواحد من استماع، سماع أغاني، سماع غيبة وغيره. يقول هذا اللي تسمع من فضائل علي عليه السلام يخليك تتمسك به وتستغفر الله عز وجل. بس هذه مفتاح، أنك تستمع إلى فضيلة علي مفتاح ليغفر الله لك الذنوب التي اكتسبتها بالاستماع. حلو الحديث، وايد لطيف هذا الحديث. احنا عندنا مع شديد الأسف شحة في نقل أحاديث أهل البيت، لأن كل ما تتعرف أهلي كل ما تنفتح لك الآفاق. تقول ويني أنا ضيعت عمري، عمري راح وما سمعت الأخبار هذه، ما عرفت قدر علي عليه السلام. بعد يقول ومن نظر إلى كتابة أو إلى كتاب في فضائله عليه السلام، في فضائل علي، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. أكو ذنوب تشوف إلى شيء حرام، امرأة أجنبية إلى آخره، في وايد نماذج لها. يقول اللي ينظر إلى كتابة، إلى كتاب، في هذا الكتاب فضائل علي، بس يقرأ زين، وكان في ميدان الحرب كذا، وكان مع زوجته فاطمة كذا، وكان مع الناس كذا، ومن علمه زين، وموقفه مع النبي في المدينة، في مكة، في الحرب، في السلم، في الحضر، في السلم. هذا بس أنت الحين شنو قاعد تسوي؟ قاعد تنظر، بس مجرد نظر. ومن نظر إلى كتاب في فضائل علي غفر الله له تلك الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ملك انت ما شاء الله عليك، والله ملك. زين، هذا كله اللي يتعلق بفضائل علي عن طريق اللسان، عن طريق الكتابة، النظر والاستماع. ثم قال صلى الله عليه وآله النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة. وختم، اسمع بشنو ختم النبي صلى الله عليه وآله، ولا يقبل إيمان عبد. هذا أبيات الطوسي مشهورة، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وحج ما حج إلى آخره وطاف ما طاف وصلى وصلى إلى آخره، ما كان يوم الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ختم به الحديث بقوله ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته، يعني بولاية علي، والبراءة من أعدائه. تبي الإيمان يقبل هالأسنان،
يقبل بولاية علي والبراء من أعدائه. لا يقعد الواحد يقص على نفسه، لا والله أنا ما بأزعل ناس وكذا وإلى آخره. قالك الولاية لعلي والبراء من أعداء علي وما أكثر أعداء علي.

0: رياحين العلا العبقة نبعثها لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى فترة برامجنا المسائية، فترة برامج إذاعة البلاد من بغداد.
1: هبت رياح الحج تحمل معها أجمل صور البر،
2: تقبل الله حجكم وبركم.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: والله شفت لي في اليوم واحد من دول الريفيين لازم باب الحسين باب الصحن واقف وطالع جاي يظهر وطالع يشيل راسه للسماء يقول له يا ربي انا اقسم عليك بابن الزهراء هذا تخلصني من التدريبهن وما ادريبهن على تعبيره، ها الاشياء اللي انت تدريبها تدريبها وانا ما ادريبها خلصني من عندك. وفعلا فعلا وحياتك الانسان ما يدري واقعا ما يعلم ماذا يراد له، فهو في مشيش الحياة في بؤرة الفقر الى الله عز وجل. يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إحنا فقراء إلى يريد منا عمر، يريد منا عافية، يريد منا أمان، يريد من عندنا عتاق من النار، يريد من عنده صحة، يريد منا سرور، يريد كل شيء. ولني ما يمكن علاقة ما تنفك عن الخالق بحال من الأحوال. هو يقدر واحد يستغني عن عطاء الله عز وجل؟

وسلم: يا سلمان، عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة الذنوب وسترة من النار وأمان من العذاب. ويكتب له بقراءة كل آية ثواب 100 شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل على صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضي عنه المولى. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن ينظر الله إليه بالرحمة، وأعطاه بكل آية 1000 حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط. فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب 313 نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله على أنبيائه، وحرم الله جسده على النار، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة في الجنة الفردوس. مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به برامجنا لهذا اليوم تلاوة مباركة كريمة من آية الذكر الحكيم.

0: وانتهى المشوار بمسك الختام. ختام تحط فيه كلمة البلاد بسكينة على ضفاف مساء بغداد، لتنشد قبل الوداع نشيد الوفاء لأرض الإباء.
1: على ثرى وطني مقبولة هي الصلاة، على ثرى وطني مبارك هو السعي، على ثرى وطني ارتوت عروق الحياة بدماء الشهداء، شهداء عراق الرافدين، عراق علي، عراق

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.

العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مرة حملني أذنب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

0: لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي وشعشع

وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح الله

وأنرت بكرمك دياجي الخساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما

0: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة.

مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد. بسم

أحاطت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي

نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الأمة عنها.

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: إن إلى ربك الرجعى.
2: آية تختصر قصة الحياة.
1: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: آية تختصر قصة الإيمان.
1: هنا إذاعة الإيمان.

تتبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: بالأمس كان عندنا نخبة أيضا من إخوانكم من طلبة الجامعات، وتحدثنا بحديث معهم حول قضية تواجهنا أحيانا حينما نريد أن نوجه مجموعة إلى فعل شيء، أنه هذا العمل مثلا قوموا به، يقولون لنا أنه قل لنا هل هذا واجب، إحنا نفعل، مو واجب ما نفعل، أو مثلا ندعوهم إلى ترك شيء، أنه هذا الشيء لسه قل لنا هذا حرام حتى نجتنب. ما أريد طبعا أكرر الحديث أمس، لكن أعطيكم فكرة حتى نحاول أن يعني نضيف له شيئا اليوم، لأنه التكرار ليس صحيح، لكن أعطي فكرة موجزة حتى نضيف لذلك بعض الأمثلة والشواهد. وهذا طبعا تفكير غير صحيح، وذكرنا أمثلة على أن من يفكر بهذا التفكير أنه لا يفعل إلا ما يقال أنه واجب، ولا يترك إلا ما يقال له أنه حرام، لا هذا هو سيسقط. وذكرنا له مثالا مثلا من واقعكم كطلبة جامعيين، الذي يدرس ويحاول أن يجعل حصول الخمسين هدفه، هذا ما يجيب الخمسين يرسب، إنما عليه أن يجعل هدفه ما هو أرقى من ذلك حتى شوف إيش يحصل إن عمل. أو ذكرنا مثالا آخر، مثلا لو وجد طريق افترض في منطقة وعرة، في منطقة جبلية، ونفترض أن المهندس الذي بنى الطريق لم يضع ما نسميه كتف الطريق هاي منا ومنا، لا جعل حافة الطريق مباشرة على الوادي مالت الجبل، وشخص يقول أنا تمشي أخلي التاير على حافة التبليد، أمدى أمشي على الطريق لو لا يستردون مني، هذا ما متوقع منا أن يسقط في الوادي وتزل إطار السيارة ويسقط. فالذي يريد أن يمشي على الحافة ويقول أنا الحافة تكفيني يوقع، لا، عليه إذن أن يبحث عن فعل المستحبات، وعليه أن يجتنب المكروهات. لا أقول طبعا أنه يستطيع أن يأتي بكل المستحبات المدونة في كتب الأعمال، هو كثيرة، وهل المكروهات يستطيع أن يجتنبها كلها أو لا، لكن طبعا يحاول ذلك. وذكرنا أيضا في حديث أمس ألخص على اليوم، ما هي الفوائد والثمرات من أننا نحرص على فعل المستحبات كما نحرص على فعل الواجبات، وكذلك نترك المكروهات كما نترك المحرمات بالمقدار المستطيع. الفائدة الأولى الثواب الذي فيه، كل عمل تشوفه بالمستحبات، من مثلا صلى ركعتين كذا كان له كذا، من صام يوم كذا كان له كذا، من تلا القرآن، هاي أنت تقول أنا ما أسوي المستحبات وخليني بس الواجب، هاي خسارة كبيرة أنك تخسر كل هذا الثواب، هاي أولا. ثانيا الثمرة الثانية أن المستحبات حمى وحصن للواجبات، كما ذكرنا شلون الطريق يجعل له من هنا وهنا، يسمى كتف الطريق لحماية من تزل قدمه من الطريق، أكو على كتف الطريق فد مساحة يستطيع أن ينقذ نفسه بها، أو إذا عطلت السيارة يوقف عليها يصلح السيارة. فإذا الفائدة الثانية أنها حمى، وأنت لابد أن كما في الحديث الشريف ألا وإن لكل شيء حمى، منطقة محرمة نسميها، فمن هكذا يعني تقرب مثلا من الشبهات أو دنا من الشبهات يقول وقع في المحرم، تجي توقف على فتحة البير ها وتقول أنا السخو واقف هنا على الأرض، بس أنا ما يخالف ما دام وقفت على حافة البير تزل قدمك وتقع، لابد أن تجعل لك منطقة محرمة. فالمستحبات هي منطقة محرمة للواجبات، كل ما نكون ضمن إطار المستحبات حتى نكون في مأمن وحماية للواجبات، وكذلك حينما نكون حريصين على ترك المكروهات نكون من باب أولى حريصين على ترك المحرمات. فالفائدة الثانية إذن أنها حمى لا. والفائدة الثالثة التي أيضا ذكرناها أن المستحبات أكثر جدوى وأكثر إنتاجا في التقرب من الله تعالى والوصول إلى الدرجات العليا. صحيح كفعل الواجبات أهم من المستحبات، كثقل في توزنها في مثقال الوزن العمل، الواجبات أثقل من المستحبات، ولولا أنها أهم من المستحبات قل ما جعلها الله تعالى واجبات وتلك مستحبات. كفعل هي أثقل الواجبات من المستحبات، وكذلك المحرمات أكثر خطورة من المكروهات. لكن أنا ما أتحدث عن الفعل أيهما أثقل، أتحدث عن أيهما أكثر ثمرة لك. أنت في هذه الدنيا أنت في تجارة وتريد أن تصل إلى أقصى ربح تقدر تحصل في هذه الدنيا. قل هل أدلكم على تجارة، القرآن يصرح بأنها تجارة، نحن في تجارة، تجارة لن تبور، تكرر المصطلح كثيرا في القرآن الكريم. فإذا كنت تبحث أنت عن أقصى ربح، فأيهما أكثر يقربك؟ بغض النظر قلنا الواجبات أهم من المستحبات والمحرمات أخطر وأهم من المكروهات، لكن أتحدث عن جانب آخر، أنه أيهما أكثر موصل للكمال، منتج للكمال، مقرب إليك، يصفي باطنك، يطهر باطنك؟ المستحبات. لأن الواجبات غالبا إنما نؤديها خوفا من عقوبة تركها، صلاة ما أقدر أتركها لأنه لا تركتها، هاي النظرة الغالبة، لا أقول أن الكل يفكر هكذا، غالبا شهر رمضان ما أقدر أتركه، إذا تركت شهر رمضان بكذا عقوبة، صلاة الفرائض الخمسة ما أقدر أتركها، لا تركتها فيها كذا عقوبة. فالدافع غالبا لأداء الواجبات هو خوف العقوبة، وهذا ما منتج هذا الغرض، هو مفيد طبعا ويحقق النتيجة مالته، بينما المستحبات أنت تؤديها لماذا؟ طلبا لرضا الله تعالى، ليس في تركها حرام وليس في تركها عقوبة، ومع ذلك أنت تقدم عليها. إذن حافزك هو ليس خوفا ولا حذرا من الوقوع في العقوبة، ما بيها عقوبة بتارك، إذن ما هو حافزك؟ حافزك هو القرب من الله تعالى ونيل رضا الله تعالى وتحصيل المحبة لله تعالى، وهذا الغرض منتج أكثر من ذلك الغرض ومؤثر. أكو برنامج يعرض كان على قناة النعيم عنوان الأوتاد، يتناول سيرة بعض الشخصيات العاملين العارفين، وممن يتناولهم الحديث كان مرحوم سيد علي القاضي الطباطبائي الذي هو معروف في انتماء أكثر طلاب هذه المدرسة وعلى مدرسته العرفانية سيد علي القاضي الطباطبائي. فيروي سيد علي القاضي يقول كان هناك فد شاب مشاكس في النجف أيام إقامته في النجف، لا يصلي، لا يلتزم بالصلاة، يشرب الخمر، له أقران سوء كذا، بس هذا كل ما يشوفني أنا أمر بالطريق يحبني، يهتم بي، يساعدني إذا يشوف بيدي حاجات، يوصلني للبيت يشيلها وياي. فسيد علي القاضي وهو من مربين طبعا ومربي للعلماء فضلا عن بقية الناس، رجل له قدرة في التأثير على الآخرين، فقال له، واسمه قاسم حسب ما تروي الرواية، أنه قاسم أنت هذا خوش موقف نبيل منك ومشكور عليه، بس أنت إذا تحبني أريدك تصلي، ليش تارك للصلاة؟ وهي الخبر الملعونة أجارك بالرعوفة هاي يعفي، يقول له ما أقدر، وظل مستمر على فعله، ولكنه قلنا محافظ على هالأدب مع سيد علي القاضي. ورا مدة سنين سيد علي القاضي قال طلبت منك في يوم ما طلب وما نفذت لي، وانت تقول أنا أحبك، قال لي أحبك بس أنا ما أقدر أسوي هذا اللي تقوله. قال له زين سنطلب منك طلب آخر، أريدك من يصير منتصف الليل تقوم تصلي صلاة الليل. هو كان يدعو إلى صلاة الفرائض لم يفعلها، وكان يدعو إلى ترك الخمر المحرم الكبير الموبق لم يفعلها. قال له أريد تصلي، توضى وصلي صلاة الليل فد يوم فد ليلة يعني. قال له ما أقدر أنا من أغط بالنوم، نومي عميق يوعيني منتصف الليل. قال له هاي ليش يلهمة، إن شاء الله تقعد وبوقت منتصف الليل تقعد من النوم.
2: صدق هو صار منتصف الليل هذا الشخص يقول شعرت وكأنه أحد يوقظني، يعني سيشلون ما أدري، سأل الله تعالى بعد يريد أن يكتب هذا اللطف والتوفيق لسيد علي القاضي بطريقتي الخاصة، بدعاء بإيحاء بطريقتي الخاصة، المهم أنه هذا استيقظ هذا الرجل، فصار بناء يفي بوعده لسيد علي القاضي وجاء إلى الماء لكي يتوضأ، نظر إلى الماء مليا وطويلا، ويبدو كانت يعني فرصة في منتصف الليل وفي الظلام والهدوء، كانت فرصة لمراجعة نفسه، فتاب من تلك اللحظة. وكان له كلام يبدو أن اشتهر عنه يعني في النجف الأشرف، معناه أنه يا إلهي ولو وصلت متأخرا لكنه أرجو أن لا أفارق بعد هذا الطريق. صح وصلت متأخر، كان علي قبل الآن أن أعود إليك يا إلهي، لكنه الحمد لله رجعت، فأرجو أن تعينني تساعدني على أن لا أفارق هذه الطريقة. ومن ذلك اليوم عرف هذا قاسم وصار أيضا من الأوتاد كما يقولون ببركة صلاة الليل، الفريضة لم تحركه، والحرام ترك الحرام الخمر لم يحركه، لكن صلاة الليل حركته. فهذا يمكن أن نجعله شاهد على أنه المستحبات أكثر إنتاجا في القرب والكمال، وإن كان قلنا الواجبات هي أهم، هذا طبعا لذلك أنا أركز على هاي حتى لا يظن على أنه إذا نقوم بالمستحبات مثلا الواجبات ميهم، كما ربما نسمع من البعض مثلا افترض يتبرع للطبخ للإمام الحسين عليه السلام ويساعد في المواكب لكنه ما يدفع الخمس عن أمواله، هذا غير صحيح، الخمس واجب، الزكاة واجبة، رد المظالم إذا كان ذمته مشغولة إخوة واجبة، فأنت ما يمكن أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل مستحب وأنت تارك كل الواجب، عليك أن تقوم بالواجب لأن هذا حساب. فنركز على هاي حتى لا يفهم كلامي خطأ، وعلى أنه جيد إذا مثلا أو إذا بكيت مثلا على الحسين فهذا يكفيك عن كل شيء، لا، كل شيء بحسابه كما يقال، هذا مطلوب وهذا مطلوب. الفائدة الرابعة أيضا اللي ربما نضيفها ولم نذكرها في حديثنا السابق أن المستحبات مكملة ومتممة للواجبات. الواجبات سأفترض خلنا نأخذ على سبيل المثال الصلاة، الصلاة وردت الأحاديث الشريفة أنه لا يقبل منها إلا ما أقبل به العبد على ربه وعلى خالقه. سمتي تحسب احنا بصلاتنا ايش قد يكون مقدار الاقبال من صلاتنا على الله تعالى؟ ضعيف. زين فشون حتى لو اعطيك فرصه عيد الصلاه يتحسن اقبالك بها مثلا؟ نفس الشيء، وتعيد الفرصه. فالله تعالى من كرمه جعل المستحبات حتى تتمم هذه الفرائض، باعتبار الانسان في فرائضه غالبا لا يستطيع أن يتقنها ذلك الإتقان، وهذا المعنى وارد في سر تشريع النوافل اليومية. فإذا هذا محل الشاهد، هذا التفكير الذي نواجهه، مثلا أنتم طلب الجامعات والشباب وبعضهم ننصحهم يقول أني أتحادث مع فتاة في الجامعة مثلا، لكن ضمن دروسنا وضمن محاضراتنا هل هذا حرام؟ ما أستطيع أن أقول لك حرام، لأنه الحرام الحديث مع الجنس الآخر إذا كان فيه ريبة، وكان فيه ريبة شنو يعني؟ نية غير سليمة، وإذا كان فيه مثار للشهوة كذا إلى آخره يكون حرام. فأنت قد تقول يعني إذني ما عندي، صح ما عندك، لكن هذا فعل مكروه لأنه مظن للوقوع في المحرم. هي كيف تبدأ العلاقات المشروعة؟ تبدأ من هذا حديث ضمن الدروس مالتنا، أنا لسه ما قلت شيء، أنا أعطيها محاضرات يتنطيني محاضرات ما يخالف، هذا السائل هنا ما أقدر أقول لك حرام لأنه ما بي موجب للحرام، لكن أليس هذا يؤدي إلى فد نوع من التعلق القلبي بينكما؟ أدى، وهذا التعلق القلبي تحول إلى ما يسمى حب بين قوسين، والحب تحول إلى مواعيد، والمواعيد تحولت إلى خلوة بين الطرفين، شش بقى للحرام بعد؟ فلذلك هذا لا يقال لنا أحيانا بعض الشباب شوية نحن نقدر شجاعته، أنا من أقول لأنه هذا الفعل اشتنبه، أنا أقدر شجاعته يقول لي أنه هذا حرام حتى أمتنع عنه، جيد، هذا شجاعة منك أن تحاورني، الحوار جيد لأنه الحوار مفيد، ينضج الفكرة، ينضج الموضوع، لكن لا تجعل مقياسك في حياتك هو هذا. قل لي هل حرام أنا اشتنبه؟ تخش الشبهات وين لعد الصرخ؟ الشبهات ما بيها حرمة جزمية، شعليش اسم الشبهات؟ موارد كثيرة بالفقه تقرؤون بالرسالة العملية. فإذا لا يكون مقياسنا في العمل هو هذا. هذا الساقد تقول لي حرام هذا؟ نعم، لكن أليست شبهة؟ يمكن أن تؤدي بهذه الخطوات إلى النتيجة المحرمة لو لا؟ ممكن، وهذا الذي يحصل هو هكذا يحصل. أو يقول بس بالشات أنا أحاورها، لا أنا أشوفها ولا أشوفني مثلا، هذا صح إلى هنا ما أقدر أقول لك حرام، لكن القرآن الكريم صريح يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، ليست المسألة دفعية يأتي الشيطان، لا، أنت إنسان مؤمن وعندك رادع ووازع كافي يمنعك عن وقوع المحرمات، لكن يقول لك ترى الشيطان أخبث وأمكر مما تتصور، مو بناء رأسا يدعوك إلى علاقة غير مشروعة مع الجنس الآخر، لا، تشاوش بي غبي الشيطان، ما يعرف أنك شاب مؤمن ترفض هذه مباشرة، لا، شو ما يجيك إيشي. شوفوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات معناه يبدأ ببداية لا تلتفت إليها، ثم الأخرى قد أيضا لا تلتفت، لكن في النهاية يشوف الإنسان وإذا هو واقع في الحرام من حيث لا يشعر. أو بعض الإخوة سأنا مثلا تابع قضية صلاة الجمعة وحضورها، صح صلوات الجمعة الحمد لله فيها 1000 مصلي 500 مصلي أكثر أقل، لكن من الدقيس عدد هذا الحضور إلى مجموع السكان في المدينة، ما يمكن قبول هذا العدد لأن المدينة كبيرة وهذه الناس العد إذا ما تحضر بصلاة الجمعة وين تروح ظهر يوم الجمعة، وهذا التكليف واجب عليهم، لهم مبررات، لكن أنا محل شدد أذكر هذا المبرر، يجي ويقول لك أنه أنا أبعد المسافة الشرعية ما 11 كيلومتر الفرسقين وبالتالي يسقط عني الوجوب، أو أني أرجع إلى مرجعية تقول بالوجوب التخييري، والوجوب التخييري معنى أقدر ما أحضر، هذا التفكير، هذا التفكير يندرج ضمن هذا الذي دا أتحدث عنه، هذا التفكير مو سليم إذا هكذا تفكر، وهذا مع الأسف كثير من ذوق المشهور هو هذا، على أنه صلاة الجمعة واجب تخييري، واجب تخييري، أقرأ عشرات ومئات الروايات في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حج المساكين، ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرمها الله على النار، صلاة الجمعة كذا، مئات الروايات فيها، هاي كلها ترميها بسلة المهملات لأنك ترجع إلى مرجعية تقول بالوجوب التخييري، وإذا أنا مخير أريد أحضر أريد ما أحضر أروح أصلي صلاة الظهر في بيتي وتضيع هذا الرصيد العظيم كله لصلاة الجمعة، أو تقول أني مثلا افترض في مدينة بغداد أو ربما بعض المدن الكبيرة أن صلاة الجمعة تبعد مني أكثر من 11 كيلومتر والوجوب الشرعي مشمول بي بس اللي يبعد 11 كيلومتر فأقل، يعني فرسخين باللغة الفقهية، هذا التفكير هذا يوقعك فيما قلنا قبل قليل من أنك تمشي ترى على الحافة، إذا تخلي منهجك فقط الواجب أسوي والحرام أتركه، هذا لا، هذا مشي على الحافة، هذا واللي يمشي على الحافة يقع بالتأكيد، العقلاء ما يقبلون على هذا، وهذا المنهج سيؤدي بك بعدين. إذن هو قرآن، ليش ما تقرأ قرآن مثلا؟ قرآن مواجب، لأن هو سيترسخ هذا المنهج في تفكيرنا، والقرآن يمكن هم ما نفتحه كثير من عندنا إلا في شهر رمضان يجوز باعتبار شوية يصير واهز، والسنة كلها يمكن القرآن تركي إلى الغبار، يمكن في شهر رمضان نفتح لتلاوة القرآن. زيارة الحسين أيضا ربما ما نروح إلا بالسنة مرة، يمكن بزيارة 40 أو الزيارة الشعبانية أيضا لأنه مستحب، وهكذا. إذن لاحظ إلى أين سنصل إذا كان هذا هو منهجنا في التفكير. لا، ليس بصحيح هذا.

يصير تتركها. لا تؤجل فقط قراءة القرآن في شهر رمضان، هذا مو صحيح. زيارة الحسين عليه السلام كل ما يصير فد فرصة مثلا، ومثل هاي السفرة المباركة، طلبة جامعات أنهوا امتحاناتهم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم النجاح إن شاء الله، النجاح الباهر وأرقى الدرجات يحصلوها. زين، فعلنا عطلة صيفية ما شاء الله، شوف سوينا سفرة، اجينا لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وزيارة الإمام الحسين، هذا جيد، هذا تفكير منتج ومثمر. صلاة جمعة أحضرها، ما أقول أنه وجوب تخييري وأنا ما مشمول بالوجوب، أو أني أبعد أكثر من 11 كيلومتر. إحنا 8 أفراد في مكان ما نأجرنا كية، إيش قد يلحقك؟ ربع دينار قولت 250، ما زال تسمى ربع، كل من يمكن تلحقها 250 أو 500 في سبيل الله تعالى حتحصل فضيلة صلاة الجمعة، هذا ما يمكن التفريط به. لا، هذا يولد قساوة في القلب، يولد جفاء. هذا الشخص الذي يدخل على الإمام الصادق عليه السلام ويسأله من أي البلاد أنتم، يقول لا أنا من الكوفة. فالإمام ارتاح، لأن يقول نعمة المدينة ما معناه الكوفة، فإنها معقل لشيعتنا. العراق عموما معروف بأنه معقل الشيعة، من ذلك اليوم شيعة أمير عليه السلام. قال له هل تزور الحسين يوميا؟ قال له لا يا ابن الرسول، يوميا لا. قال له بالأسبوع مرة؟ قال له لا يا ابن الرسول. بالشهر مرة؟ قال له لا يا ابن الرسول. قال له إذن ما أجفاكم؟ لسه هذا هو الرجل قد يقول لك لسه مستحب زيارة الحسين، قبل أن واجب تارك حتى أدذمني. شوف هذا خطأ المنهجية بالتفكير، هل هذا التفكير مو سليم؟ ما أجفاكم تترك زيارة الحسين عليه السلام بالشهر مرة؟ لا، هذا هو جفوة، هذه وقساوة قلب. نعم، يمكن قد تقول أني خوصا حضراتكم من محافظات عديدة، ربما بعضكم بعيد ما يتسنى له ذلك، خو التزم بزيارتهم عن بعد، أنت وفي مدينتك يصل السلام. الإمام عليه السلام خو لا يحجبه لا ضريح ولا شباك ولا مرقد، الإمام الحسين عليه السلام يصل سلامك إلى، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب، وهكذا نقرأ في زيارة المعصومين سلام الله عليهم. فإذا ما استطعتم، والتأكيد مدن بعيدة مشغولين بدوامكم بدراستكم، ما تستطيع أن تأتي ربما بالشهر بالشهرين مرة أو أكثر من ذلك، التزموا بسلام من بعيد على المعصومين سلام الله عليهم يوميا، يمكن لا تكلفك 3 دقائق 5 دقائق. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، نبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المعصوم. السلام عليك يا تذكر المعصوم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على جسدك الطاهر وروحك الطيبة، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هذا السطر كل واحد من المعصومين تكرر من بعد، يصل سلامك إلى الإمام إلى المعصوم وتكون زيارة له. وهكذا المستحبات الأخرى، إذن مستحبات خفيفة لا تأخذ من وقتك، حتى صلاة الليل. أنا أعرف بعض طلبة الجامعات هو أول وثاني مسافر على الدراسة، هو يقرأ وصار 11 ونص 12 منتصف الليل وهو قاعد موجود. ومن مستحبات طبعا ما قبل النوم التخلي، يعني يذهب إلى المرافق يعرض نفسه على الخلاء، هذا مستحب. لا نقوم، واحد يتعاجز يقول نعس أنا روح أنام، لا، الشرع المقدس حتى بهذا المستوى يعلم الناس، لأنه يريد فائدة الناس. قبل أن يكون هناك طب وعلم يكتشف ما هي فوائد هذه، الشرع المقدس يدلك على هذه. يستحب عرض النفس على الخلاء قبل النوم، عرضت نفسك على الخلاء، اطلع تغسل إيديك توضأ وارجع لكتابك قبل ما تنام، ركعة ولو ركعة الوتر فقط، قوم ركعة واحدة صليها، هاي خلص إذا صرت أنت من أدى صلاة الليل ركعة واحد. وإذا بعد بك همة شوية وياها ركعتين الشفع وياها خلي صرنا 3، هذا خير على خير، نور على نور. أنت قاعد مسافر على دراستك، وما أعتقد هال3 دقائق أو ال5 دقائق تأخذ من وقتك، لكن اشكبرها عند الله تعالى. ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. منو ما يريد المقام المحمود عند الله تعالى؟ هذه وسيلته هو.

وهذه آليته وهذه مطيته، مطية الوصول إلى المقام المحمود بحسب رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. مضمونها أنه لا تنال مثلا الدرجات الرفيعة كذا من القبيل إلا بامتطاء الليل، وهو ليس كثيرا، 3 دقائق 5 دقائق من وقتكم. هذا في جانب المستحبات. وفي جانب المكروهات أيضا، أكو مكروهات فيها خطورة عليكم. لا تقول أنه ليس حراما، ما محتاج أنت أن تقعد مع الجنس الآخر وتتبادل ويا المحاضرات وشرح لها الدرس وتشرح لي الدرس، ما محتاج. عندك زملاء آخرين من جنسك موجودين، وهي عندها زميلات من جنسها موجودين، شنو الداعي لهذه؟ خلصت الدنيا عن توقفت إلا أنطيها محاضراتي تعطيني محاضراتها، ماكو داعي لهذه. لا تقول هاي مو حرام، شنو المانع من ذلك؟ لا، أو هن مثل الأخوات الطالبات من تجي اللباسهن زي الخارج، هذا محجبة أنا، هذا بنطرون طالع مني شيء، هذا كذا مثلا شيء تسمي هذا قميص ما أعرف شيء اسمه، مهم طالع هي مو هاي المسألة، لكن هذا خطوة نحو انحلال والارتخاء في الحجاب. حجاب يجب أن يكون، استحوا اللي تلبس عباية وتلتف بها هذا أكيد هذا شيء عظيم، بس خص هذا تقول عباءة قد يعني مثلا شمدرين يوجد مانع أو آخر، أنا لا أقول مانته طويل، هذا السماء مانته طويل يصل إلى الكعبين وتحته، ممكن تلبس بنطرون أو سروال شو نسميه لا بأس يكون ساتر هذا. أما أجي أقصر لهذا إلى أنا أسوي فد شيء مثلا إلى الركبة وبنطرون مثلا طالع جوا، صح متقل لي سألنا وهذا شنو يعني، هذا مو حجاب شرعي؟ قد بالدقة ما أقدر أوجه لك علامات استفهام، لكن هذا خطوة نحو التسامح بهذه الأمور. وهكذا فأكو أمور صح قد لا تكون محرمات بالدقة، لكنها يمكن أن تكون منفذا للوقوع في المحرمات. فهذه أعتقد قضية حيوية علينا أن نلتفت لها، وإن شاء الله تكون هذه وسيلة لبلوغ الكمال بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.

عالقلب ظل معبود والجنة مساواته تقربنا في حضنك.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: المرض أصغر رسالة تقول للإنسان ما أضعفك.
0: فيا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية واجعلهما في طاعتك.
1: هنا إذا
0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقات نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.
2: في صباح كل يوم
3: ومع إشراقة نور الشمس
2: نقول لكم لا لليأس. صباح مشرق
3: وأمل مستمر.
2: باؤها
3: برنامج عملي
2: لحياة أفضل.
3: ألفها
2: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة.
3: حاؤها
2: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم.
3: ألفها أجمل القصائد المنوعة.
2: تاؤها
3: ترجمة عملية
2: للخلق المحمدي.
3: للخلق المحمدي.
2: كل هذا وغيره تجدونه
3: في صباحات البلاد.
2: في صباحات البلاد وبأسلوب مميز ومتجدد.
3: وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: صباحات البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالته وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما أجمل الصباح الذي يملأه الأمل والتفاؤل، وما أجمل أن يكون نقطة للانطلاق من جديد. نطوي صفحات الماضي لنفتح فيه صفحة جديدة. أسعد الله صباحكم مستمعينا بالخير والنور، ويطيب لنا أن نلتقي بكم ونتمنى لكم صباحا مفعما بالخير والعافية، وأنتم تشاركون رحلتنا الصباحية المنوعة من برنامج صباحات البلاد. نلتقي بكم عبر أثير إذاعة البلاد وعلى ترددها 93.7 FM. بإمكانكم متابعة برامجنا المباشرة على جوجل إذاعة البلاد، ومشاهدة برامجنا المباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد.

أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجديد، وندعوكم لهذه الرفقة الصباحية المنوعة ليوم الأحد وصباحات البلاد. هذا اليوم الموافق الثالث من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، الموافق الخامس عشر من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. سنبدأ حلقتنا معكم باستعراض لفقراتها. غمضات إلهية. صدى القوافي لحياة أفضل. من هدى القرآن وأخبار منوعة لصحتك وصحفنا المحلية وفقرتنا الأخيرة. نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونتبادل فيها أطراف الحديث حول محورنا لهذا اليوم. ما هي أسباب مشكلة فقدان الثقة بالآخرين؟ هذا هو محورنا لهذا اليوم. وأذكر بالهواتف المباشرة للإذاعة 0775-331 0778 مكرر 131-3-7 وخط الواتساب 0771 مكعب 7 مكرر 242.

مستمعينا، إن الدعاء له أهمية كبيرة في حياة كل إنسان، فهو يزيد من تقربه إلى بارئه ويشعره بالقرب من المولى عز وجل، وأنه تحت رعايته في كافة أموره الحياتية. إذن رافقونا وفقرة ومضات إلهية.

0: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك،
1: وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك.
0: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين،
1: أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك، يا مجيب يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم بظهور الوعد الذي سيحيل ظلمات أيامنا إلى مباهج تنير بالعدل والإنصاف والكمال. مستمعينا، قصيدة هذا الصباح مناسبة لنا كي نجدد العهد باستذكارنا لهذا الغائب الحاضر، فلنستمع لها معا عبر صدى القوافي.

0: متى مليك الورى في نور طلعته يجلو دياج الرزايا عن رعيته؟ متى ينادي المنادي باسمه علنا؟ هذا إمام الهدى، بشرى لشيعته، بشرى لهم إذ تبدى نور هدى به الدياجي تجلت بعد غيبته.
1: متى يقوم بأمر الله قائمنا فيصلح الدين والدنيا بنهضته؟ متى يقوم لنصر الله ناصره وينشر الراية العظمى لنجدته؟ بدر تغيب عن أبصارنا حجبا حتى عراها القذى من طول غيبته.
0: إن غاب عنا فما غابت رعايته، وكيف تخلو الرعايا من رعايته؟ قد اصطفاه إله الخلق رحمته على البرايا فأحياهم برحمته. على الورى أوجب الرحمن طاعته لأنه قرن الزلفى بطاعته.
1: من موصل لإمام العصر حجته؟ شكوى محب قضى في نار زفرته. إلى ما أنت عن الأبصار محتجب بدرا ولم تكتحل في نور طلعته؟ إلى ما منك ربوع الدين موحشة والدين أوشك أن يقضى بوحشته؟
0: إلى ما والرشد قد تماضت مناهله والدين عاد ذليلا بعد عزته؟ إلى ما والغي غال الخلق ظلمته وأظلم الكون آفاقا بظلمته؟ إلى ما والحق معتل حليف ظنا شاك وأوشك أن يقضى بعلته؟
1: أعجل وإلا فما للدين منتصر وأنت من وعد الباري بنصرته؟ يا غيرة الله فيك الدين منتدب وليس للدين غوث غير غيرته.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه. ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأكارم من إذاعة البلاد وصباحاتها، حيث لا شيء أجمل من إشراقة صباح هادئ يبدأ بذكر الله تبارك وتعالى. وما أجمل أن نرى الابتسامة على شفاه من حولنا كل صباح. تعالوا معنا لنتعلم ذلك في فقرة لحياة أفضل. الباحث عن الحقيقة. الطفل باحث عن الحقيقة أينما كانت وكيفما كانت، حيث يبدأ الطفل بطرح الأسئلة في نهاية سن الثانية حتى سن الخامسة، غير أن بعض الآباء قد يسيئون الرد على أسئلة الطفل المحرجة،
1: وأحيانا يقابلونها بالتعنيف والقسوة، مما يشعر الطفل بالإشمئزاز من نفسه أو الإحساس بالذنب. وأحيانا يعطون الطفل إجابات وتفسيرات خاطئة بسبب الإحراج أو من قبيل التبسيط، الأمر الذي قد يسبب للطفل عقدا نفسية.
0: قد يرتبط أو ترتبط أسئلة الطفل بخصائص النمو الجسمي كالحجم والوزن والتغير التشريحي كما وكيفا وحجما وشكلا، ويتأثر بالحالة الصحية للطفل، الحالة هذه التي تفتح النفسية وأيضا تفتح باب المثيرات المختلفة. ينمو الجهاز العصبي نموا سريعا آفاقا جديدة، يرى الطفل فيها أحداثا تستحق التساؤل، فيوجه استفساراته إلى من هم حوله.
1: أو ترتبط هذه التساؤلات بالنمو العقلي، فالطفل في مرحلة ما قبل الدراسة تكثر أسئلته، ويظل تفكيره تخيليا وليس منطقيا حتى سن السادسة. فالأطفال يلاحظون الفروق فيسأل عن يده وعينه وهكذا، يحاول بعينه اكتشاف كل شيء حول هذا الكائن الجديد.
0: ويرى الباحثون عدم ترك الأطفال في ظلمة الجهل، فالأطفال الذين يتم إشباع حب الاستطلاع لديهم مبكرا لبعض المعلومات يركزون في نواحي المعرفة ومجالاتها، ويحققون نجاحا وتوافقا بخلاف غيرهم من الأطفال الذين بقوا في حيرة من أمرهم ويظل ذهنهم مشتتا.
1: إن هذه الفترة تعد العصر الذهبي في حياة الطفل، فهو يلتقط ويكرر ويسمع ويتعلم المحادثة. فالطفل في مواجهة العالم ومشاكله يسأل دائما ويلح في السؤال، لأنه في حالة نشاط عقلي دائم وكل شيء يثير انتباهه، فهو علامة استفهام دائمة، أين، كيف، متى ولماذا.
0: أو ارتباط أسئلة الطفل باللعب، فهو ضرورة من ضروريات الطفولة وهو عمل الطفل الجاد، فاللعب لا يعني بالنسبة للطفل نشاطا سطحيا، وذلك لأن الطفل بواسطة اللعب يكتشف ذاته وإمكاناته ويكتشف صعوبات يتحداها، فهو عندما يواجه صعوبة ما ينفعل فيفكر ثم يسأل. واكتشاف الطفل عدم صحة ما أفاد به الكبار يشعره بأنه مرفوض، فيزداد قلقه ويتعلق بعادات سيئة.

من أسئلة الصغار نذهب إلى استفسارات وأسئلة الكبار وفقرة من هدى القرآن، حيث أن للقرآن الكريم فيوضات وعطاءات جمة لا حد لها، فلا نقف عند تفسير الآيات الكريمة وشرحها، بل لابد أن نستلهم الدروس المستفادة بتفسير موضوعي. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

0: إن القرآن الكريم يمثل أقصر وأفضل طرق الاستقامة والثبات والهداية، وبهذا فإن الطريق القويم القيام كناية عن أفضل الصيغ التي ينجز فيها الإنسان الأعمال التي يباشرها أو يستعد لمباشرتها.
1: من وجهة النظر العقائدي والأفكار يتمثل بالعقائد الواضحة القابلة للإدراك والفهم، والتي تكون أساساً للعمل وتعبئة الطاقات الإنسانية باتجاه الإعمار والبناء. والعقيدة الأقوم هي العقيدة الخالية من الخرافات والأوهام، وهي التي توائم بين الإنسان وعالم الوجود والطبيعة من حوله.
0: أما الأقوم من وجهة نظر القوانين الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تسود المجتمع، فهي تلك التي تربي في المجتمع الإنساني الجوانب المادية والمعنوية وتدفع الجميع نحو التكامل والاتساق. وبالنسبة للنظم والسلطات الحاكمة، هو كل ما يدفعها إلى إقامة العدل والدعوة إلى إشاعة الإنصاف ومواجهة الظلم والظالمين.
1: نعم، إن القرآن هو الطريق الأقوم في كل تلك المستويات الآنفة الذكر، وهو الأسلوب الأقوم في كل جوانب الحياة والوجود وعلى كافة القضايا والصعد. لكننا نقف مع نقطة مهمة جدا، وهي إذا كان القرآن هو الأقوم، فمعنى ذلك تفوقه في ميزات العدل وصفات الهداية والاستقامة ليس على سائر المذاهب والعقائد الوضعية فحسب، إنما على سائر الأديان والشرائع السابقة عليه أيضا.
0: فلا شك أن كل دين وشريعة منها كانت أفضل وأقوم لوقتها وزمانها، ولكن على وفق قانون التكامل الذي وصلت البشرية بمقتضاه إلى أقصى حالات رشدها وتكاملها في زمن الرسالة الإسلامية الخاتمة والنبوة الخاتمة، فإن القرآن الكريم يعبر تبعا لذلك عن أرقى وأقوى مضامين الهداية والاعتدال.
1: الآية الكريمة تشير إلى أن الإسلام هو آخر أديان السماء، وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء. وكيفية ذلك هو أن أقوم بوصفها أفعل تفضيل تمثل أعلى درجات التفضيل، ولأن الآية لا تذكر الطرف الآخر في المقايسة، والذي يكون القرآن أقوم بالنسبة إليه، فينتج أن الإسلام آخر الأديان، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل.
0: بعد ذلك تشير الآيات إلى موقف الناس في مقابل الكتاب الأقوم. هذا الموقف الذي ينقسم فيه الناس إلى فئتين، فالأولى يكون حالها كما يقول تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. أما الفئة الثانية فيكون مصيرها تبعا لموقفها، كما يقول عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً.

مع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة نأخذكم بأصواتنا حول العالم لنتعرف على تنوع الأخبار والاكتشافات العلمية في أخبار منوعة.

0: قطار على القمر. طرحت وكالة ناسا فكرة تبدو خيالية تهدف إلى بناء قطار على القمر لتكون جزءا من 6 مفاهيم شبيهة بالخيال العلمي بتمويل من برنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة.
1: وتخطط تقنية الاسترفاع المرن على المسار لاستخدام الروبوتات المغناطيسية في الهواء لنقل حوالي 100 طن من المواد على سطح القمر يوميا. هذا يوفر طريقة موثوقة ومستقلة لنقل الموارد المستخرجة من القمر. وتقنية الاسترفاع مستمعينا هي ظاهرة ارتفاع الجسم عن السطح.
0: يقول قائد المشروع إيثان شايلر مهندس الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: سيكون نظام النقل الآلي المتين وطويل الأمد كما مهما جدا للعمليات اليومية لقاعدة قمرية مستدامة في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وفي منشور على مدونة ناسا كتب شايلر: نريد بناء أول نظام للسكك الحديدية القمرية والذي سيوفر نقلا موثوقا ومستقلا وفعالا للحمولة على القمر.
1: وأوضح الفريق أنه على عكس السكك الحديد على الأرض لن تستخدم شبكة النقل القمرية القضبان الثابتة، حيث اقترح شايلر إنشاء أطوال من المسار المرن الذي يمكن بسطه مباشرة على سطح القمر بهدف تقليل وقت البناء في حال تغيير مكان قاعدة القمر، حيث يمكن طي المسارات ونقلها إلى مكان آخر.

0: ومن الأخبار المنوعة ننتقل إلى الصحة، هذه الفقرة التي نتابعها في لصحتك.
1: اترك التدخين قبل أن يتركك. نعم مستمعينا، سنتعرف اليوم على ما سيحدث للجسم عند ترك التدخين، حيث تظهر التغيرات الإيجابية الأولى بعد مضي 20 دقيقة على تدخين آخر سيجارة. ينخفض معدل ضربات القلب ويعود مستوى ضغط الدم إلى طبيعته، لأن النيكوتين يجعل القلب ينبض أسرع وتنقبض الأوعية الدموية.
0: وبعد مضي 8 ساعات على آخر سيجارة يبدأ مستوى الأكسجين في الدم بالارتفاع، وينخفض مستوى أول أكسيد الكربون السام إلى النصف تقريبا. يتشكل أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم الطعم والرائحة، عند حرق التبغ الذي يحتوي على الكربون، ويحل عند تدخين محل الأكسجين في الدم.
1: أما بعد 48 ساعة، أي بعد قضاء يومين من دون سجائر، ستتعافى حاستا التذوق والشم، لأن التدخين يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأعصاب الشمية الموجودة في الأنف، ما يجعل من الصعب على المدخنين تمييز الروائح والمذاق.
0: وخلال هذه الفترة ينظف الجسم تماما أو ينظف تماما من أول أكسجين الكربون، ويبدأ الجهاز التنفسي بالتخلص تدريجيا من المواد والإفرازات المتراكمة فيه. وبعد مضي 72 ساعة على تدخين آخر سيجارة، أي بعد 3 أيام، سيصبح التنفس سهلا، لأن الحويصلات الهوائية والقصبات الهوائية تبدأ بالتعافي، وسيشعر الشخص بمزيد من النشاط، لأن مستوى الأكسجين في الدم سيرتفع.
1: أما بعد أسبوعين سيحدث تحسن في الدورة الدموية بشكل ملحوظ، ويتحسن كثيرا تدفق الدم عبر القلب والعضلات، وتتحسن وظيفة الرئتين بعد مضي 3 أشهر على تدخين آخر سيجارة بنسبة 10%، ويختفي السعال وضيق التنفس ومشكلات الجهاز التنفسي الأخرى تدريجيا.
0: وأما بعد مضي عام على الإقلاع على التدخين، فإن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وأمراض القلب الأخرى ستنخفض إلى النصف مقارنة بالمدخنين. وبعد مضي 10 سنوات ينخفض إلى النصف خطر الموت بسرطان الرئة مقارنة بالمدخنين.

نحييكم مستمعينا من جديد، والآن نأخذكم إلى قراءة للصحف الصباحية الصادرة لهذا اليوم الأحد الثالث من شهر أيار لعام 2026.

حياكم الله إليكم. هذه القراءة والمطالعة في عناوين الصحف المحلية. نبدأ مع الصباح وفيها نظام النقاط يحسم الحقائب الوزارية، وملف نواب الرئيس يعود إلى الواجهة، دعم سياسي واسع يمهد لولادة الحكومة الجديدة، تخصيص 100 رحلة جوية لنقل الحجاج، وأراض سكنية لمرضى السرطان، حيث وافقت محافظة بغداد على شمول مرضى السرطان والحالات المرضية المستعصية بتوزيع قطع أراض سكنية. وقال النائب لمحافظ بغداد إن المحافظة تسلمت طلبا رسميا من مجلس النواب يتضمن إمكانية تخصيص أراض سكنية لهذه الفئات أسوة ببقية الشرائح المشمولة بالتوزيع. أيضا نطالع على أولى الصباح، الزراعة تقول مشاريع لدعم الأسر العائدة من النزوح. الغيوم في خطر، جدل علمي وشعبي بشأن التحكم بالأمطار. وبمدة إنجاز عامين وكلفة 5.5 مليارات دولار، النفط تباشر تنفيذ مشروع أنبوب البصرة حديثة. حركة السفن في هرمز تتحدى الحصار، وواشنطن وطهران مقترحات متبادلة بلا اتفاق.

على ثانية الصباح نطالع تباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية. الزيدي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر. برامج تدريبية لتعزيز قدرات النواب. غدا البرلمان يناقش 4 قوانين مهمة. أيضا أول محطة في العالم العربي والشرق الأوسط، شبكة الإعلام تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس تلفزيون العراق. أيضا الزيدي يبحث مع قيادات الإقليم مسار تشكيل الحكومة وحراك سياسي مكثف ومفاوضات لتشكيل الحكومة.

إلى صحيفة الزمان ننتقل بعد صحيفة الصباح ونطالع في أولى صفحاتها. ارتفاع غير مسبوق بأسعار البيض والحكومة تتحرى الأسباب، ومرصد يرجح فتح باب الاستيراد لمعالجة ضغوط كلفة الإنتاج. نطالع أيضا البرلمان يناقش غدا تعديل قانون المرور، والزيدي يناقش مع قادة كردستان أولويات الحكومة الجديدة. تركيا وإيران تهنئان العراق وتبديان رغبتهما بتطوير التعاون، وبغداد تدفع نحو التهدئة، وترامب يرفض مقترح طهران للتفاوض، حيث تتواصل المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة في ظل حراك يدعم الحلول السلمية وسط استمرار التباين في مواقف طرفي النزاع وتصاعد القلق العالمي من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.

وفي أخبار وتقارير الزمان نطالع إعفاء المحاصيل الزراعية المستوردة من التعرفة الجمركية وانطلاق حصاد الحنطة في ذي قار وبدء التسويق في ميسان. الحسناوي يطلق مشاريع صحية جديدة في كربلاء، والعراق وأذربيجان يناقشان توسيع الشراكة المصرفية، وخطط أمنية لتسهيل عملية تفويج ضيوف الرحمن، ومفارز المرور تواصل تنظيم عبور القوافل على الطريق البري. مناقشة قانون التقاعد وسط تأكيدات بدعم الفئات الهشة، والتخطيط مواصلة برامج تخفيف البطالة والفقر، وصرف رواتب المتقاعدين لدفعة شهر آيار. ونطالع أيضا ضبط موظف مختلس في دائرة رعاية ميسان. والإمارات تحضر سفر رعاياها إلى العراق وإيران ولبنان، وابن زايد والبرزاني يبحثان التطورات الإقليمية.

يقول رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار أعضاء كابينيته بعيدا عن المحاصصة والمغانم. لا تكرر وجوها استهلكت وأثبتت تجربة العملية فشلها وفسادها، كفى نطيحة ومتردية. لا نريد سماع حديث نشاز عن بازار يقام لبيع المناصب لأنه أصل الفشل والكسل. لا تثقلوا ميزانية الدولة بمناصب ليست ذي جدوى، 3 نواب لرئيس الجمهورية و4 نواب لرئيس الوزراء. النقل تشارك في اجتماع عراقي بلغاري لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل البري. وول ستريت جورنال: المسيرات الإيرانية تتفوق تكتيكيا على منظومة ثاد الأمريكية. وأيضا نطالع: السيادية مقابل 3 خدمية، كيف توزع الحقائب الوزارية؟ مطالبة في الكونغرس الأمريكي باستجواب وزير الحرب، ومسؤول إيراني يلوح بتجدد الحرب مع واشنطن. رئيس الوزراء المكلف يصل كردستان برفقة وفد من الإطار التنسيقي، والزيدي ومسعود يبحثان مسار الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة. الإعمار والتنمية: الزيدي سيشكل حكومته ضمن المدة الدستورية والصورة الوزارية لم تتضح. واشنطن تفرج عن شحنة $1 مليار وصلت بغداد بطائرة شحن خاصة، وتوقعات بتحسن قيمة الدينار.

ها قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى الفقرة الأخيرة من صباحات البلاد بعد أن أنهينا القراءة في الصحف الصباحية صادرة لهذا اليوم. محورنا لهذا الصباح سيكون ما هي أسباب مشكلة فقدان الثقة بالآخرين؟ هذا هو محورنا لهذا اليوم، وأذكر بهواتف الإذاعة المباشرة 0775-331 و078-1-313-7 و0771-7-242.

أينما كنتم نحييكم مستمعينا ونتمنى لكم صباحا جميلا ونهارا مشرقا إن شاء الله. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة حيث نتحدث عن أسباب مشكلة فقدان الثقة بالآخرين. نذكر بأرقام هواتف إذاعة البلاد المباشرة لمن يرغب بالمشاركة معنا. خط الأسيسيل 0775-331 و 0781-1311 مكعب 07. أيضا خط الواتساب 0771-7 مكرر 242. طبعا يعتبر موضوع الثقة بالآخرين من أهم الأمور في حياتنا اليومية. لماذا مهم؟ لأنك إذا لم تعطي الثقة للآخرين وبالمقابل لم تأخذ الثقة من الآخرين فلا تستطيع عمل أي شيء، لا تستطيع التحرك من مكانك. كل الأشياء ترغب بفعلها بيدك وبنفسك شخصيا. عدم وجود الثقة

0: تعرضنا لمشاكل كثيرة مع المحيطين. الثقة هي أساس العلاقات بجميع أشكالها. أيضا الثقة هي أساس التعامل، تبني جسور المحبة والخير بين الناس. بدون وجود الثقة لا توجد هنالك جسور للمحبة، ولا يوجد هنالك خير ليفعل ويعمل به بين الناس.
1: دائما نجد الأشخاص الجديرين بالثقة اللي ينالون ثقتنا، يلاقون كل الاحترام، كل المحبة. نتعامل معهم بأنه بكل موقف، بكل أمر يحيرنا نلجأ لهؤلاء الثقات. فكثير من الأشخاص اللي ينالون هذه الثقة يحظون بهذه المنزلة والمكانة في قلوبنا، بحيث نتعامل معهم بكل أريحية. بينما الشخص اللي يعاني من عدم الثقة، يعاني من مشاكل ثقة مع الآخرين، يعني تنعدم ثقته بكل من حوله. علاقاته تكون مبنية على خلافات، مشاكل، ما عنده تواصل مع الآخرين، والسبب أنه ما عنده ثقة بالتعامل معهم. فالسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، ما هي أسباب هذه المشكلة؟ أنه عندما نفقد ثقتنا بالآخرين أكيد أكو أسباب، فما هي هذه الأسباب؟
0: طبعا الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة ومتنوعة التي تؤدي إلى الوقوع في مشكلة فقدان الثقة. لماذا نقول هي مشكلة فقدان الثقة بالآخرين؟ لأنه الثقة عندما تخدش أو تجرح بمرة، بعض الأشخاص يقول ممكن أعطي الثقة مرة ثانية.
1: ترجع
0: عندما يعطي الثقة مرة ثانية وأيضا تجرح هذه الثقة مرة ثانية وتكسر هذه الأواصر ما بين الناس، هنا تحدث التراكمات. يصبح هذا الشخص ليس فاقدا الثقة بهذا الشخص المحدد الذي كسر الثقة، وإنما يفقد الثقة بالآخرين أيضا اللي هم ليسوا يعني ذوي صلة بالموضوع. فالتعرض لمواقف وخبرات سلبية مع الفشل في تخطيها، طبعا هذا إلى مردودات كبيرة. أول شيء التربية غير السليمة اللي ينشأ فيها الطفل منذ الصغر وسط حماية مبالغ فيها من الوالدين، عدم ترك مساحة لهذا الطفل في الاكتشاف، في التعلم، عبر إقامة علاقات اجتماعية، أو يكون كالحبر على ورق، يعني مجرد يعطون نصائح للطفل بدون أن يطبق هذا الطفل هذه النصائح كتجارب ملموسة في المجتمع.
1: أكيد أي تجربة راح يخوضها مع أي شخص بحيث تنكسر ثقته بشخص معين، فراح يعمم أكيد هاي التجربة على علاقاته مع الناس البقية وقراراته، ويعني المواقف اللي يتعرض لها، فيفقد ثقته بكل من حوله. الأمر الآخر أنه أحيانا تحدث يعني صدمات، صدمة يتعرض لها الإنسان، مثلا تنكسر ثقته بشخص معين، يعني نتيجة مثلا خيانة أو أمر لا سامح الله. الأصدقاء مثلا يحدث بينهم موقف بحيث يخون ثقة صديقة، هذا أبسط مثال. فهذه الصدمة اللي يتعرض لها راح تسبب هذه المشكلة، بحيث يعممها وراح يكون علاقته بهذا الشخص انتهى، انه ما راح يمكن بيوم من الايام تعاد وتبنى مثل هذه الثقة.
0: طبعا نحن لا نقول انه هذه الاسباب لا يمكن علاجها، لكن نحن الان في صدد عرضها.
1: نعم.
0: الامر الاخر المعتقدات والقيم الخاطئة التي قد يكتسبها عقل الانسان منذ الصغر إلى حين يكبر، تختزنها المدارك، المدارك المعرفية طبعا على مدار السنوات. هذه أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة فقدان الثقة في الآخرين.
1: نعم.
0: وأيضا علاقاتنا مع الآخرين. بعض المجتمعات عندما نعيش فيها يعني بدون بلا وعي تربي الآخرين على مفهوم أنه لا تثق بأحد، لا توجد ثقة، أبدا لا تثق في أي أحد، لا في بيئة العمل ولا في داخل الأسرة ولا في الشارع. هذه بعض المجتمعات بدون أن تشعر تعطيك هذه المكتسبات، أنه أنت يجب أن تكون دائما على حذر، ويجب أنه أبدا لا تثق بأي أحد.
1: نعم، أكيد هناك أشخاص غير جديرين بمنح الثقة، ومثل هؤلاء الأشخاص أكيد راح يكونون سبب بوجود مثل هاي المشكلة بالعلاقات بين الناس. يبقى السؤال الأهم، أنه بعد أن تحدثنا وذكرنا شنو أسباب هذه المشكلة، شنو سبب مشكلة فقدان ثقتنا بالآخرين، أكيد نحتاج لسؤال أهم، أنه كيف نثق ونعيد الثقة بهؤلاء،
0: أو أصلا كيف نثق بالآخرين قبل أن تكسر الثقة ونعيد الثقة. طبعا لا يرغب أحد أبدا بالعيش في قوقعة، يعني أنه أنا أن لا أثق بأي شخص وكل الأشياء أقوم بعملها بنفسي، ولا ألتقي بالآخرين ولا أختلط مع الآخرين، هذا يجعلني منعزل عن الآخرين. هذا الأمر الذي يقوم به من فقد الثقة بالآخرين، سواء كان بسبب تجربة سيئة أو فاشلة مر بها في الطفولة أو في مرحلة الصبا والشباب أو في الماضي القريب مثلا، يمكن التخلص من هذه المشكلة واكتساب الثقة مجددا. أولا يجب أن يكون الإنسان واثقا بنفسه، طبعا الحديث للمرأة ولا الرجل ولا الطفل ولأي إنسان في أي مرحلة عمرية. الثقة بالنفس هي الخطوة الأولى لحل مشكلة عدم الثقة بالآخرين. أحيانا الإنسان يكون هو يوسوس، ما في ثقة، ماكو إنسان مثلا يتحمل هذه المسؤولية الثقة، أنت تفكيرك السلبي هذا يقود إليك الأشخاص اللي يكونون معدومين الثقة، هم أشخاص أصلا مو أهلا للثقة. أيضا عدم التركيز في عيوب الآخرين بشكل مبالغ فيه، لا يوجد كمال، الكمال لله وحده. أنت عندما تبحث عن شخص كامل مكمل من كل الجهات وتريد أن يكون وفق توقعاتك 100%، لا تترك هنالك مجالا للخطأ ولا نسبة للخطأ، لا يوجد هكذا إنسان. أكيد هنالك بعض الأمور خلاف التوقعات، لذلك لا ترفع سقف توقعاتك كثيرا، دائما خلي مجال للخطأ، مجال للتبرير، مجال ربما لم يكن قاصدا، أو احمل أخاك على 70 محمل. فعدم التركيز في عيوب الآخرين بشكل مبالغ فيه وبشكل دقيق جدا، يجب أن نترك أو يتم إدراك بأن البشر ليسوا مثاليين دائما. أكيد. الإنسان صحيح يعني يبتغي الكمال حتى في علاقته مع الله تبارك وتعالى، لكن هنالك هذا يبقى هو إنسان. أكيد. ويبقى هذا الإنسان خطأ،
1: واحتمال الخطأ وارد. أكيد. أحسنتم. طبعا كثير من الأشخاص اللي يكون نظرته سلبية سوداوية يبقى متمسك بهذه النواقص، ما يحاول أن يتغير للأحسن للأفضل، أن يتطور، أن يسعى لنجاح. فمثل هؤلاء الأشخاص قدر الإمكان نتجنب الاختلاط معهم، نحاول أن نبتعد عنهم، نتجنب الحديث الاختلاط بهم. هذا جزء من طريقة أنه أتجنب هذه المشكلة حتى ما أفقد ثقتي بمثل هؤلاء، ولا يعني أقع بمشكلة أنه كيف أعيد الثقة وكيف أكسب ثقة مثل هؤلاء الناس. لذلك الشخص السلبي، الشخص اللي نظرته سوداوية، اللي ما يتطور، يحاول أن يبقى متمسك بهذه النقائص، هذه العيوب، نبتعد عنه. هذا الطريق الأفضل. ودائما صحيح إحنا نكون مستعدين للتسامح، يعني لغض النظر عن الهفوات، عن مثلا بعض الأمور الخطأ، دائما نكون مستعدين للتسامح مع الآخرين اللي خانوا ثقتنا بالماضي. نحاول أن نبني علاقات اجتماعية جديدة مع أشخاص آخرين، يعني أنه ما يبقى الشخص محدد أو يعني بجماعة معينة أو أشخاص معينين، يحاول أن ينفتح على جماعات جديدة، يحاول أن يسامح الأشخاص، اللي يعودون إلى قائمة الأصدقاء والمقربين والناس الاجتماعيين. فكل هذه أمور تحاول أو يحاول الإنسان من خلالها أن يبني ثقة مع الآخرين. وأكيد يعني دائما الإنسان هو يحب التواصل، يحب أن يكون وسط الناس يعيش بمحبة وباحترام وبكل ثقة.
0: طبعا هذا موضوع عدم الثقة، البعض يأخذ أنه هذا الإنسان انكسرت الثقة بينه وبين أنه هذا إنسان غير جيد. ممكن أكون إنسان جيد لكن ما أرغب باستمرار بعلاقة غير جيدة. ممكن كنت في طريق خطأ وهداني الله تبارك وتعالى وصرت في طريق آخر، ممكن كنت مع مجموعة من الأصدقاء غير جيدين. فمو معنى انسحابي من هذه العلاقة أو كسر هذه الأواصر غير السليمة بأنه أنا غير جدير بالثقة. لكن كيف ممكن للإنسان أن يتخلص من هكذا مشكلة؟ يكون صريحا وواضحا أنه انتهت هذه العلاقة بسبب كذا وكذا وكذا. أكون صريح قدر المستطاع حتى لا أكسر هذه الثقة بعين زميلي أو صديقي أو أخي أو أي كان يعني الشخص اللي تربطني به علاقة ثقة وثيقة. فليس دائما عدم وجود ثقة دليل على أنه هذا الإنسان غير جيد.
1: أكيد طبعا بعض يعني يرتكب مثلا أحد الأصدقاء الخطأ اللي يعني خطأ معين، وبعد حل المشكلة أنه هذه المشكلة لابد أن تعود الثقة بالآخرين، وهذا أمر طبيعي وأمر وارد. فيجب علينا أن دائما نكون مستعدين، وهذا الاستعداد جيد على الصعيد النفسي حتى نتقبل حدوث مثل هذه الأمور اللي تقع كثيرا بين الأصدقاء. فالمعاناة من مشكلة فقدان الثقة بالآخرين هي طبعا من المشاكل النفسية، ويعني مو مشكلة بسيطة وإنما مشكلة نفسية يعني كبيرة وإلها آثار سلبية. هذه الآثار السلبية ما تأثر فقط على حياتنا الشخصية وإنما تهدد بقوة يعني الحياة، سواء كانت حياتنا المهنية، حياتنا العلمية، روابطنا الاجتماعية اللي تربطنا مع أفراد العائلة، مع الأصدقاء المحيطين بنا، من خلال تعميمنا لمثل هذه الفكرة أنه أفقد ثقتي بشخص معين أجعل هذه الفكرة أعممها في كل المجالات، أبقى حذر بكل تصرفاتي، يكون علاقتي ما أمنح الثقة لأي شخص. فهذه واحدة من الأمور اللي تكون من نتائج فقدان الثقة.
0: طبعا ما ننسى موضوع جدا مهم أنه السنة الحسنة والسنة السيئة. اليوم وفق ما موجود على وسائل التواصل الاجتماعي والحالات ونشر الحالات الخاصة والحالات العامة والمنشورات، البعض عندما تحدث معه مشكلة خاصة في حياته يعممها على كل المجتمع. يعني صارت معي حالة مثلا أجعل كل الآخرين يتأثرون بهذه الحالة، فهذا الشيء سلبي وغير صحيح. أنه ما عندي ثقة بأحد، أظن الظن السوء بكل الناس، كل الناس مو زينين، كل الناس مخوش أوادم. فهذا الموضوع يجب الانتباه إليه، أنه يجب أن نكون واعين كيف نتعامل مع المشكلة، كيف نتعامل مع الحدث الواحد الخاص، أن ما يكون هذا الحدث شاملا وعاما وتكون سنة سيئة في داخل المجتمع.
1: أكيد. فمثل هذه المشكلة، مشكلة أنه نعمم فقدان الثقة بالآخرين، واللي تكون يعني تجعل الإنسان يعيش ويعاني من الوحدة أكيد، ويفقد الثقة بكل من حوله، مع أنه الإنسان عنده قدرات، عنده مهارات، عنده يقدر يتواصل مع الناس، يعيش بأريحية، يقدر يبني علاقات جديدة مع البشر. هذه العلاقات الساعدة في مجال التطور، التقدم بحياته بمختلف.
0: طبعا لا بأس من أهل الدرس والعظة، لكن مو معنى أنه نستمر
1: نعمم. نعم. ونتعامل مع الآخرين على أساس مشكلة حدثت مع شخص معين، أنا أتعامل بعد ويا كل الناس اللي حولي حسب تجربة الشخص الفلاني أو شخصية معينة. هذا الأمر اللي يكون أمر سلبي. لذلك دائما يسعى الإنسان إلى كسب ثقة الآخرين، ودائما الأمل موجود بأن تعم المحبة ويعم التسامح في ربع المجتمع.
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صباحات البلاد. شكري وتقديري لزميلتي الست حنان المحمداوي.
1: شكرا جزيلا
0: لك. لكم مني أطيب تحية، ومن الأستاذ المخرج سلام العتابي. نترككم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

0: إن الله يرى،
1: إن الله يرى. رحم الله امرأة أدركت خبث مجالس النساء فاعتزلتها ولم تفقه من أحاديثهن التافهة شيئا، ورحم الله امرأة أدركت مشكلات النساء من غيبة ونقل الكلام وقيل وقال، فابتعدت عنها ابتعاد المشرقي عن المغرب. ورحم الله امرأة انشغلت بنفسها وأشغلتها بالنافع المفيد من دين وأحكام وعلم وعمل، وهجرت الأسواق والملهيات وعرفت قدر نفسها عند ربها وفي شرعه، فلزمت قلعة تصونها. إن الله يراها.

0: عندما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل أمره الله بذبحه،
1: وعندما تعلق قلب يعقوب بيوسف أخذه منه.
0: يبتلي الله الذين يحبهم بما يحبون ليجعلهم مخلصين له،
1: ليعلموا أن الله يغار على قلب تعلق بغيره.
0: هنا إذاعة البلاد.

حقيقة لطيفة في نفسها، وكلما الإنسان ازداد علما ازداد أنسا كما يقول هذه العبارة موروثة. أين الملوك وأرباب الملوك من هذه الذات، الذات العقلية هكذا، والملوك يأكلون يعني لحوم مشوية ونحو ذلك من الأمور، الرجال ويركبون سيارات فارهة، لكنه عندهم دنيا ليس عندهم لذات عقلية، وكذلك ليس عندهم لذات روحية. فكل من هذين الاعتبارين، هي اللذات العقلية واللذات الروحية، يقال فيها عادة أقمعهم 100%. أين الملوك وأرباب، أين أهل الدنيا بقبضهم وحضيضهم من هذه اللذات؟ ما هذا الشيء.

0: فكيف ودك؟
1: وإن كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك؟
0: وإن كان حبك يدهش العقول فكيف قربك؟
1: اللهم أكرمنا بعفوك وودك وحبك وقربك.
0: هنا إذاعة البلاد.

ركن البراعم. الخوف المفرط. مستمعتي العزيزة، لا يخفى عليك أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، ومن خلالها يكتسب الإنسان الصفات التي تترسخ في شخصيته وتلازمه في مراحله المستقبلية. ومن هنا كانت مسؤولية الأهل والمربين كبيرة في الحرص على تنمية شخصية الطفل بشكل سليم وسوي. ومن الأخطاء الشائعة التي يجدر التنبيه عليها ما يلاحظ لدى أكثر الأمهات من الخوف المفرط على الأولاد، مما يعود عليهم بالآثار السلبية مستقبلا. عزيزة الأم، إن زيادة الحب والتعلق بالأولاد عن الحد الطبيعي يقتل في الطفل شعور الاطمئنان ويقتل فيه روح التجربة، فهو يخاف من كل شيء في الحياة، لأنه اعتاد عندما كان صغيرا أن يمنعه من حوله من التجربة خوفا من الفشل. أما الحظ على التجربة واتخاذ الأسباب ثم التوكل على الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يخلق في نفس صاحبه نوعا من التوازن الذي يجعله يشعر بالاطمئنان ويواجه المشاكل بروح من التفاؤل. مستمعتي الفاضلة، إن أشد ما يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل أن تجزع أمه إذا وقع على الأرض أو سال الدم من وجهه أو يده أو ركبته. فبدلا من أن تبتسم الأم وتهدئ من روع ولدها وتشعره بأن الأمر طبيعي، تهلع وتطلب النجدة من أهل البيت أو من الجيران. عزيزتي الأم، إن مسيرة الحياة التي سيعيشها الولد في المستقبل مليئة بالمفاجآت، ولذلك علينا أن ندربه على الجرأة والشجاعة ومواجهة المشكلات، مما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم. إن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية والمحبة والرحمة التي وهبها الله لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم. إن الخوف المفرط على الأطفال يعيق نموهم، كما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليه كي يعيش طفولته بشكل عادي. إن الأطفال بتعرضهم لبعض المخاطر فإنهم يتعلمون كيفية حل المشكلات العويصة التي تعترضهم، مما يتيح لهم اكتساب مهارات التكيف مع مختلف الأوضاع التي تواجههم في الحياة، وتنمية حس المغامرة لديهم وتطوير روح المبادرة والإقدام والمرونة. إن تقييد حركة الطفل في أثناء اللعب يحد من حريته ويقوض قدرته على بناء علاقات مع الكبار، ويضعف رغبته في اكتشاف العوالم المختلفة والمحيطة به. ومما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم أن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية التي وهبها الله تعالى لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم وإتاحة المجال لهم في مواجهة مشاكلهم بأنفسهم وإعطائهم الفرصة لاكتشاف الحلول لها. فلن يكون الطفل قادرا على التغلب على صعوبات الحياة إلا بعد أن يكون معتمدا على الله تبارك وتعالى أولا ثم على نفسه، وإلا سيكون الطفل اتكاليا ضعيفا غير قادر على تحمل المسؤولية. سيدتي العزيزة، يجب عليك التحرر من الخوف الزائد غير المنطقي والتعامل مع الأبناء بواقعية وإعطائهم الثقة في مواجهة الحياة، فالخوف إذا تجاوز الحد يضر بالطفل. ركن البراعم.

0: إن الله يرى. إن الله يرى أن تكون مسؤولياتك كبيرة فيعينك،
1: وأن يكون العالم حولك مضطربا فيطمئنك،
0: وأن تكون مشاغلك جسيمة فينجزها لك،
1: وأن يكون وقتك ضيقا فيباركه لك،
0: وأن تسعى إلى الحلال فييسر لك ويجمل في عينيك. إن الله يرى.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت ولعله أو قرأت لأن أتابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت، هذا حسب ما يقول التقرير يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد، مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل فيضانات بحسبها. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف، والشاهد على ذلك يقولون تلاحظون خلال السنوات الأخيرة السبع ثمان سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كان هيك الصيف ولا كان هيك الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.
1: أول النهار تخاف أم موسى أن يصرخ ابنها فيقتله فرعون،
2: وآخر النهار موسى عليه السلام في قصر فرعون يصرخ بملء فيه، وفرعون يبحث كيف يرعاه ويبحث له عن مرضعات.
1: إذا كان الله معك فمن عليك؟
2: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا

0: عبر مداد الزمن، خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 391 للهجرة، ولد في بغداد الخليفة العباسي 26 أبو جعفر عبد الله القائم، الذي استمر حكمه لأكثر من 44 عاما، خلف فيها والده القادر. وقد عصر القائم بأمر الله أفول الدولة البويهية وسطوع نجم السلاجقة، الذين دخلوا إلى بغداد وتمكنوا من إعادته إلى الحكم بعد أن أخرج من بغداد لسنة كاملة في أعقاب دخول القائد البساسيري إليها وإعلان الدعوة للخلافة الفاطمية. وقد خضع الخليفة القائم لنفوذ السلاطين السلاجقة وهيمنتهم حتى وفاته في عام 467 للهجرة.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 689 للهجرة، تولى السلطان الأشرف صلاح الدين خليل عرش السلطنة المملوكية في مصر والشام بعد وفاة أبيه المنصور قلاوون. وكان من أبرز إنجازات الأشرف فتح مدينة عكا في فلسطين وطرد الصليبيين منها ومن باقي مدن الساحل الشامي كبيروت وصور وصيدا. لكن بسبب تضييقه على الأمراء المماليك، قام هؤلاء باغتياله في مدينة الإسكندرية في عام 693 للهجرة، ونصبوا بعده أخاه الأصغر الناصر محمد ابن قلاوون.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 1032 للهجرة، اعتلى عرش السلطنة العثمانية السلطان مراد الرابع وهو في 11 من عمره، خلفا لعمه السلطان مصطفى الأول. لهذا سيطر العسكر الانكشاريون على مقاليد السلطنة نظرا لصغر سنه، إلا أنه تمكن فيما بعد من استلام مقاليد الحكم والقضاء على بؤر التمرد. وفي عهده دخل الصفويون إلى بغداد واستمر وجودهم فيها قرابة 15 عاما رغم محاولات العثمانيين لفك الحصار. وفي عام 1048 للهجرة، وصل مراد الرابع إلى بغداد على رأس جيش كبير فحاصرها لمدة 93 يوما حتى سقطت بيده، إلا أنه توفي بعد 8 أشهر فقط من عودته إلى إسطنبول، فخلفه في الحكم أخوه السلطان إبراهيم الأول.
1: الخامس عشر من ذي القعدة.
2: في الخامس عشر من ذي القعدة من عام 1349 للهجرة، توفي في مدينة النجف الأشرف العالم والأديب الشيخ ناجي بن حمادي ابن خميس الحلي قدس سره، الذي ولد ونشأ في مدينة الحلة ودرس فيها البلاغة والنحو ولازم الخطيب الشيخ محمد شهيب الحلي. وعندما تجاوز الشيخ ناجي خميس 20 من عمره، هاجر إلى النجف للتحصيل، فدرس الفقه والأصول والكلام على المرحوم الشيخ كاظم الشيرازي، واختلف إلى حلقتي الميرزا حسين النائني والسيد أبو الحسن الأصفهاني زمنا طويلا. أنتج خلاله تقريراتهما وتدوين آرائهما في الفقه والأصول بأسلوب محكم رصين، فكان مرموقا بين أقرانه.
0: في سجل الأيام.

0: ما لا تستطع تغييره تحدث مع الله عنه.
1: وحين تظن أن كل شيء كاد أن ينتهي، يخلق الله لك مخرجا لتبدأ من جديد.
0: هنا إذاعة البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

0: اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمواظبة، ولذلك ورد: لا صبر مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها. كان العفو عنها أرجال صغيرة يواظب العبد عليها، ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم.

0: النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل. وقال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: فالإصرار أن تذنب الذنب فلا تستغفر ولا تحدث نفسك بتوبة،

0: رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قيل: وما المحقرات؟ قال صلى الله عليه وآله: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن غير ذلك. وقال الباقر عليه السلام: اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا، يقول أحدكم: أذنب وأستغفر الله، إن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
1: والسر في عظم الذنب في قلب المؤمن كونه عالما بجلال الله وكبريائه، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغير كبيرا، فلا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها. أن يأتي العبد بالصغائر ولا يبالي بفعلها اغترارا بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه، ويعلم أنه إنما يمهل مقتا ليزداد بالإمهال إثما، فتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمن ظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله به فهو جاهل بمكامن الغرور، وآمن من مكر الله الذي لا يأمن منه إلا الكافرون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: السرور بالصغيرة واعتداد التمكن من ذلك نعمة، والغفلة عن كونها نقمة وسبب الشقاوة. فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت وعظم أثرها في تسويد قلبه، إذ الذنوب مهلكات، وإذا ابتلي بها العبد فينبغي أن يتأسف، من حيث إن الشيطان ظفر به وغلبه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني.

ويظهر ذنبه بأن يذكره بعد إتيانه، فإن ذلك خيانة منه لله تعالى. هذا لأن من صفات الله

الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاعتبروا يا أولي الأبصار.

0: إن الله يرى. إن الله يرى ضعفك وانكسارك،
1: يرى بكاءك وقلة حيلتك،
0: يسمع صوتك داعيا متضرعا،
1: ولا يعجزه تفريج كربك،
0: وسيعوضك عن كل بلاء عشته.
1: ولكن ليس شرطا أن ترى ذلك العوض في الدنيا، فالدنيا دار بلاء وامتحان.
0: يكفيك أن تعلم أن فوقك في السماء ربا يراك ويسمعك.
1: ألم يعلم بأن الله يرى؟
0: إن الله يراك.

0: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: حذار أن تمل من الصبر.
1: لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين،
0: ولا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك.
1: هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك،
0: لكنه يحب السائلين بإلحاح. إني جزيتهم اليوم بما صبروا.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد، شوف يخرج باكيا، يوم يولد يخرج باكيا. بيتين في الموعظة كان في هذا الشيء: إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يفرحون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. جعلها تنقلي بما قدمت. قبل كنا بأيام المراهقة وقريب البلوغ كان عندنا رغبة وولع بأن أي موعظة نسمعها ونسجلها. كان عندي دفتر يعني مسجل بها الحكم، وربما اجتمعت بها كثير، هذه كانت منها. حتى شوف حفظ هذا صار له 60 سنة حوالي أو 50 سنة هذا الحفظ. فكل مدة نراجع هذا الدفتر ونقلب المواعظ التي فيه، فشيء لطيف، بتذكرة بموعظة بإلفات نظر، لا بأس، شيء هذا جيدا واحد يتعلم. فهذا بيتين مما حفظناهما في تلك الفترة.
1: خذني إليك معتذراً.

حين يعتصمني الحزن والألم أقف على سواحل رحمتك لأرتشف حبا وحنينا ودفئا. أعلم أني لا أستحق، ولكن إلى أين أذهب؟ فأنا صاحبك القديم. تعرفني؟ نعم تعرفني. تتساقط على ساحل جودك تنهدات أملي ورجائي وقلقي وحزني وشحي. ما زلت أتعرف جلالك ورحمتك. حتى متى وإلى متى؟ إلى أن لا تطردني، فأنا وأنت أنت. يا ألما وأملا، ما أقساني وما أرأفك؟ سأقف عند بابك مستمطرا لقاءك، سأطرق بابك بصمتي وبدمعتي. أتعرف من أنا؟ أنا صاحبك القديم. سأظل أنتظر وأعلم أنك تعرفني وتحبني لأنك أنت أنت. ما أبهاك وأجملك وأرحمك وأرأفك. خذني

0: هلا ماما، هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
1: طبعا أولي مثل كل مرة.
0: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
1: قبل لا أشوفك أريد هدية.
0: من عيوني، شو تريدي الحبابة؟
1: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
0: دي الله حبيبتي، غسلي وصلي والغدا جاهز.
1: أوه.
0: ها خير، شكو
1: كم مرة قلت يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بس ولا شي وياه.
0: تعاي ماما، الله يخليك ويحفظك إلي. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقي تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
1: يعني شنو ماما تدعم إسرائيل؟
0: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طلقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغيرنا نقاطع منتجاتهم نكسر شوكتهم ونضعف قوتهم وننصر أهلنا في فلسطين.
1: زين ماما، شلون نعرف منتجاتهم؟
0: تعاي بنيتي اسمعي، بإذاعة البلاد مسوية قائمة بكل المنتجات والشركات اللي تدعم إسرائيل.
2: توجد مجموعة من الشركات العالمية تعلن دعمها لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة هوليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات كي اف سي، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليز رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
1: ماما إيه سعرف؟
0: عافية بنيتي بطلة.
2: هذه إذاعة البلاد.

0: يرى،
1: إن الله يرى.
2: نحن أمام تعجب شديد من تعجبات القرآن التي تزلزل القلوب وتقهر المتكبرين المستعلين المعاندين.
1: حين يشعر الإنسان وهو يقرأ هذه الآية العظيمة أن الله يراه ويرعاه ويمنحه الصحة والمال الذي يتكبر به على ربه، فإنه يشعر بالضعف أمام مالك هذا الكون الذي يحيط بعلمه كل شيء.
2: فحينها ينتابه الشعور بالخضوع والقهر من العلي القهار. نحن أمام آية تربي المؤمن على المراقبة والشعور بأن الله تعالى يراقب أفعاله وأقواله.

0: المرء بقلبه.
1: لونك وشكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والأكاديمية حاصل جمعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح ونوايا رديئة، إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح كل حاله.

التفكك في الدين والتعرف على أحكام الشريعة والاطلاع على سيرة الأنبياء العظام والأئمة صلوات الله عليهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر التعاليم. فرصة، ناس كثيرين في بلدان العالم لا يلتقون بالعلماء ولا الفضلاء ولا يسمعون منهم ولا يعرفون شيئا من هذا القبيل. الحج فرصة، سيلتقون مع العلماء ومع الفضلاء مدة شهر مثلا يقضون هناك، يستفيدون منهم الكثير، كما هي فرصة لكم أنتم العلماء والفضلاء أن تبلغوا الدين. أنت هؤلاء اللي جايين من جنسيات أكثر من 180 دولة، هذول وين تلتقي بهم؟ شلون تقدر توصل؟ توصلهم بالحاج. فإذا فرصة للناس أن يتفقهوا في الدين، يتعلموا أحكام الشريعة، يتعرفوا على سيرة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم، وفرصة لكم للتبليغ وإيصال هذا. في علل الفضل بن شاذان على الإمام الرضا عليه السلام قال: مع ما فيه الحج، وهو يعدد علة الحج، قال: مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هذه فرصة لكم. الفائدة المنفعة السابعة هي ما في الحج من ثواب عظيم ومنازل رفيعة عند الله تبارك وتعالى واستجابة الدعاء وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد من قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت، إن كان قدومكم إلى هنا لكي أرضى عنكم أمن حصلت مرادكم فقد رضيت ورضوان من الله أكبر، هذا تحصل عليه.

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.
0: إذاعة البلاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: إذا كنت في الطريق إلى الله فاركض،
2: وإذا صعب عليك فهرول،
1: وإذا تعبت فامشي.

0: التاريخ غزير النفع كثير الفوائد، من عرفه كان كمن عاش الدهر كله وجرب الأمور بأسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه، فيغزر عقله ويصير مجربا.
1: إذاعة البلاد تقدم
0: مكاشفات تاريخية.
1: إن معرفة التجارب والأخطاء للأمم السابقة خير وسيلة لتجنب الأخطاء في الحاضر، وإن قراءة الأمم للتاريخ والرجوع إليه لتتخذه نبراسا ونورا في طريقها، ليكشف لها الضباب ويزيل عنها الغبش لبناء الحاضر وتشييد صرح المستقبل بأياد ثابتة.
0: مع برنامج مكاشفات تاريخية، معرفة مدى جهل الأمم أو علمها ونشاطها أو ركودها.
1: مع برنامج مكاشفات تاريخية لنعرف من قرب كيف تعمل سنن الله تعالى في المجتمعات بلا محاباة ولا جور.
0: كيف ترقى الأمم وتهبط؟
1: كيف تقوم الدولة وتسقط؟
0: كيف تنتصر الدعوات وتهزم؟
1: كيف تحيا الحضارات وتموت؟
0: مكاشفات تاريخية رحلة في دهاليز التاريخ، ومباحثات تاريخية جادة، وعرض لوقائع وأحداث من التاريخ بعين فاحصة وروح متجردة.
1: مكاشفات تاريخية، مسامير في لوحات من التاريخ، بعيدا عن مقص الرقيب، من قرب مع التاريخ، مع الدكتور طه حسين.
0: مكاشفات تاريخية.
1: مكاشفات تاريخية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، نلتقي مرة أخرى على بركة الله وعلى أثير إذاعة البلاد في برنامجكم التاريخي مكاشفات تاريخية. أنا في التقديم والإعداد الدكتور طه حسين، وكذلك في الإخراج الزميل سلام العتابي. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعي إذاعة البلاد، أحبتي مستمعي هذه الإذاعة. محور حلقتنا لهذا اليوم هو عن معركة فخ، والتي وقعت في زمن الخليفة العباسي موسى الهادي. سوف نتعرض لها باعتبارها حقيقة بداياتها كانت في شهر ذي القعدة. وقبل أن نتعرض لهذه الواقع الأليمة حقيقة، لابد من تقديم أحر التعازي إلى المدير التنفيذي لإذاعة البلاد الأستاذ الدكتور مصطفى شغيدل بوفاة والده رحمة الله عليه، سائلين المولى جل وعلا أن يلهم ذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان، وبحق محمد وآل محمد. علما أن أرقام هواتفنا ومستمعي إذاعة البلاد هي آسيا سل 077 مكعب 0 مكرر 0 مكرر 2 1، وكذلك على خط زين هو 078 مكرر 1 3 1 مكعب 07. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في البدء لا بد من التعرض إلى مقدمة بسيطة حول ثورة الإمام الحسين ومدياتها على باقي الثورات. حقيقة نعرف أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي قد فتحت الباب لكثير من الثورات، بل وأعطت الأمان وألغت كل الخطوط الحمر التي قد صنعها أولئك الطغاة المتجبرين حول عروشهم وحول دولهم وحول كل شيء، كان من الصعب على كل مسلم أن ينبس ولو ببنت شفه، لكن الحسين عليه السلام حطم كل هذه القيود والأغلال باعتبار أن هذه الثورة المباركة حقيقة تعد مشعلا للثورات ضد الظلم والطغاة. لذلك حقيقة بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام تفجرت الكثير من الثورات، من ضمنها ثورة التوابين، ثورة المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه، وكذلك ثورات زيد بن علي الشهيد. لذلك نشوف هذه الثورات حقيقة لم تهدأ، وبدأ حكام بني أمية وولاتها قد أصابهم الإرهاق يوما بعد يوم نتيجة لمكافحة هذه الثورات، وجاء الحكم العباسي، وبالتالي كانت أيضا هنالك ثورات وهي امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام. ومن ضمن هذه الثورات حقيقة هي ثورة فخ أو واقعة فخ التي وقعت سنة 169 هجرية. هي حقيقة نتائج نهاية الثورة كانت في 8 ذو الحجة، لكن بداياتها كانت في شهر ذي القعدة. لذلك ارتئينا حقيقة أن نناقش واقع هذه الثورة، أسباب هذه الثورة، من هو الحسين بن علي الحسني، ماذا قال الأئمة عليهم السلام حول هذه الثورة، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الرجل العظيم وهو الذي لم يولد بعد. كل هذه الأمور حقيقة سوف نناقشها في حلقة هذا اليوم. حقيقة نعرف أن واقعة فخ تعد من الأحداث العظيمة التي هزت عروش الطغاة من حكام بني العباس بصرخات الحق المدوية. وقد ثبت معسكر الحسين بن علي الحسني، وقد حقيقة نعرف عظمة هذه الثورة من خلال ما قيل بحقها، ولم يكن هذا الشخص الذي قال بحق هذه الثورات هو إنسان بسيط، بل هو إنسان معصوم، بل هو خير البرية أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نشوف النبي يؤبن هذا الرجل، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك الإمام الجواد عليه السلام، بل نجد كل أمة أهل البيت عليهم السلام يذكرون الحسين بن علي الحسني. فمن هو هذا الرجل يا ترى؟ قبل أن نعرج على السيرة الشخصية لهذا الرجل، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقف في منطقة فخ، فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: يقتل ها هنا بفخ رجل من أهل بيتي في عصابة من المؤمنين، ينزل لهم بأكفان وحنوط من الجنة، تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. وهذا طبعا دليل على عظمة هذه الثورة وعظمة من قام بها وعظمة قائدها. كذلك في رواية أخرى عن النضر بن قراوش يقول: أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة، يعني أخذت كروة وأوصلته من المدينة إلى مكة. يقول: فلما ارتحلنا من بطن مر قال لي: يا نضر، إذا وصلت الفخ إلى منطقة فخ، طبعا سرح نعرج وين صار فخ كذا، لماذا سميت بفخ، يقول لي: يا نظر، إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني. قلت له: سيدي مولاي، أولست تعرفه؟ قال لي: إيه أعرفها حقيقة، ولكن أخشى أن تغلبني عيني، يعني خاف أنعس تفوتني يعني سينة غفوة، وبالتالي يروح علي هذا المكان العظيم. زين، يقول: فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل، يقول: لقيت نايم. زين، هو مصيني لازم قاعده. يقول: فتنحنحت فلم ينتبه، همتين عدة المحاول عليه. يقول: فحركت المحمل فجلس، فقلت: فقد بلغت، يعني وصلنا يا مولاي. يقول: فقال: حل محمل، يعني خلي أنزل. يقول: فحللته، ثم قال: صل القطار، فوصلته، ثم تنحيت به عن الجاد، يعني هو نزل بعد وحدة الإمام سلام الله عليه. يقول: فقال: ناولني الأدوات والركوة، يعني هاي أدوات الوضوء. يقول: توضأ وصلى ثم ركب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك قد صنعت شيئا، أفهو من مناسك الحاج واني ما أدري بيها؟ يعني قال: لا يا هذه ليست من مناسك الحج، ولكن يقتلها هنا رجل من أهل بيتي. شوف الإمام الصادق عليه السلام، يقتل ها هنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. وهذا أيضا إشارة وإشادة وشهادة ثانية من الإمام الصادق بحق الحسين بن علي الحسني. كذلك الإمام الجواد عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ، يعني فخ تأتي في مصائبها وفي لوعاتها وفي ما حل بأهل البيت في فخ، نفس المصائب التي وقعت على أبي عبد الله الحسين في كربلاء، باستثناء مسألة واحدة اللي هي أنه قائد العمليات كما نقول، أو من قاد هذه الثورة في كربلاء، الحسين بن علي المعصوم ابن رسول الله ابن فاطمة، وهذا هو الحسين بن علي الحسني الذي أيضا كانت له منزلة عظيمة. لذلك بالمناسبة وقعت فخ حتى أنها ذكرت في الشعر، يعني حتى الشعراء لم تكن غائبة عن أذهانهم وعن قرائحهم الشعرية. لذلك ماذا يقول الشاعر عندما يمر على أو يذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام؟ يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، واللي هي المقصود بها قبور واقعة فخ الحسين بن علي الحسني. فيقول: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. إذن يعد حقيقة صاحب فخ هو الشهيد الثائر الحسين بن علي، ذلك ذات الشخصية المرموقة الفاضلة اللي إلى منزل حقيقة في الأدب والعلم. لذلك كان حقيقة رجلا صالحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. زين، من أعلام آل البيت عليهم السلام إذن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، حتى الإمام هاي أيضا شهادة تعد شهادة رابعة بحقه. الإمام الكاظم عليه السلام لما سمع باستشهاده بكاه وأبنه. ماذا قال الإمام الكاظم عليه السلام؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا صواما قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. وهذا طبعا يدل على عظيم هذه المنزلة لهذا الرجل العظيم الحسين بن علي الحسني. طبعا بالمناسبة فخ هو وادي مدينة مكة المكرمة الأعظم، هناك وادي قرب مدينة مكة أو قرب مكة المكرمة، بينه وبينها مسافة 3 أميال، يعني من تروح مشي أو تحسب 3 أميال تكون هنالك فخ. وقد كان الجبل الذي استشهد عنده الحسين بن علي رضوان الله تعالى عليه هو ذلك وأصحابه يوم وقعة فخ يعرف بجبل البرود. ليش جبل البرود؟ يعني أي جمع برد، وهو اليوم جبل الشهيد بطريق المدينة المنورة. بالمناسبة هناك يعني هذا الجبل أو هذه المنطقة يعني خلف مسجد التنعيم، حتى هناك واحد من يروح يسأل يقولهم وين منطقة الشهداء، يقول لك هاي منطقة الشهداء، يعني دليل أو دلالة على أنه هذه المنطقة معروفة إلى حد الآن. من تروح هناك أيضا تشوف مقبرة، هذه المقبرة تسمى مقبرة الشهداء، في هذه المقبرة قد دفن الحسين بن علي الحسني ومجموعة من أصحابه الذين استشهدوا معه. زين، موقع وادي فخ حقيقة هو اليوم جزء رئيسي من مدينة مكة المكرمة. تعرفون يعني بتقادم الأيام والتوسعة اللي صارت في مكة المكرمة وإلى آخره، الآن حقيقة نقدر نقول شوية باعتبارها مو كانت المعركة قريبة من مكة المكرمة. هسه راح نعرف ليش مو يعني ليش مو بعيدة من مكة، ايش عجب هالقرب هذا، هسه إن شاء الله راح نعرض لها إن شاء الله. أيضا حقيقة من مدينة مكة المكرمة ويشمل أحياء الزهراء والشهداء والزهداء ومعظم سكانها من قبيلة حرب. زين، نتيجة لقرب فخ من مدينة مكة المكرمة، فقد روى ابن عمران أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد اغتسل فيه. يعني شنو؟ يعني هناك كان أكو مكان غسل حتى في سبيل يحرم الحاج وبالتالي يدخل إلى مكة المكرمة. كذلك عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الموضع الذي يجرد فيه الصبيان من أين، يعني الصبي يريد يأخذ أبوه إلى مثلا ألا أن يعتمر، وبالتالي الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل عن الموضع الذي يجرد فيه الصبيان من أين فقال كان أبي يجردهم في فخ، يعني فخ شنو؟ كانت موضع لتجريد الصبيان حتى في سبيل من خلال هذا المكان يحرمون هؤلاء الصبية وبالتالي يدخلون محرمين إلى مكة المكرمة. أيضا قيل أن موضع فخ هو وادي الزاهر، كذلك موضع فخ وكذلك ماء أقطعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظيم بن الحارث المحاربي كما حكى بذلك الحازمي. إذن هي حقيقة مجموعة روايات تدل على ما كان عليه فخ من مكان يغتسل فيه الأولاد، من مكان قد اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكان قريب من مكة المكرمة، وهذا القرب حقيقة لا بد أن يكون له من الأسباب. هسا إن شاء الله نعرض لها. بالنسبة لحياة الحسين بن علي ثائر فخ، اسمه ونسبه هو الحسين بن علي، وأبوه هو علي الملقب بالعابد أو يلقب بعلي الخير. زين، يقال أيضا أن أباه أيضا الملقب بعلي الخير بن الحسن، هو بالمناسبة هو الحسين بن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وهو هذا نسبه الصحيح الكامل في جميع الكتب التي نطقت بها في علم الرجال، وعليه فقد أجمعت كافة المصادر التاريخية على أنه من ولدي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لكن الحقيقة ورد في نسخ كتاب مرآة الجنان اليافعي أنه قد أخطئ في طبعته. شي يقول هذا صاحب هذا الكتاب؟ يقول أنه من نسل الحسين عليه السلام، وطبعا هذا غير صحيح وغير دقيق علميا، ومما يثير الاستغراب ويبعث على الدهشة. لماذا؟ لأنه هاي شلون نقول سقطات النساخ، نساء لنقطة ضاف لنقطة ضاف لنقطتين، وبالتالي يتغير المعنى كاملة، وهذا موجود حقيقة في كل التحقيقات التي ترد فيها الأخطاء، لأنه حقيقة ناسخ أول، وبالتالي هو ليس بمعصوم، وبالتالي قد يخطأ وينسى ويغفل وهكذا. المهم حقيقة حاز الحسين بن علي الحسني إلى مجموعة من الألقاب، وهذا أيضا يدلل على عظيم ما كان عليه هذا الرجل. فقد لقبه البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد الحسين بن علي بالعلوي، هم هذا في الشيعة في ذلك الوقت، وخصوصا في زمان بني العباس حقيقة كان الشيعة من بني هاشم كلهم يلقبون بالعلويين. الحنبلي ماذا كان يلقبه؟ يلقبه بالحسني. الزركلي صاحب كتاب الأعلام كان يلقبه بالطالبي، طبعا الطالبي نسبة إلى الطالبيين يعني إلى أبي طالب عليه السلام. أيضا كان الحسين بن علي الحسني يكنى بأبي عبد الله، بالمناسبة حتى كنيته كانت تشبه كنية الإمام الحسين عليه السلام. أيضا يعده البخاري، والبخاري من مدرسة الصحابة. ماذا كان يعده؟ كان يعده إماما من أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك نشوف كان يتمتع ويشتهر الحسين بن علي الحسني بالورع والعبادة والتقوى والشجاعة، وهذا طبعا كل حقيقة من خلال التربية ومن خلال الانحدار النسبي الشريف لهذا الرجل العظيم. أما بالنسبة إلى أمه حقيقة، إن أم الحسين بن علي هي السيدة زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين، لذلك نشوف أمه أيضا ليست خارج عن هذا النسب الشريف، بل هي من صلب هذا النسب الشريف. وأمها أيضا اسمها هند بنت أبي عبد الله بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، أيضا هي تعد أخت محمد وإبراهيم وموسى لأبيهم. زين، هسه نجي إلى قيام ثورة الحسين بن علي وأسباب اندلاعها ونتائجها. احنا قلنا بانه لكل ثورة هنالك مقدمات، وهذه المقدمات تتبعها نتائج. من ضمن مقدمات ثورة الحسين بن علي الحسني رضوان الله تعالى عليه، هو طبعا يعرف عن بني هاشم الشجاعة، وانها في مقدمات صفاتهم. لذلك نشوف الحسين عندما علم بأن الكرامة تهدر والحقوق تصادر وإلى آخره من الأمور التي هي من حقهم باعتبار لهم الأولوية في هذه في هذا الكون، لذلك نشوف بذل دمه حتى وقد ضحى بنفسه وأهله في سبيل إعزاز الدين وكلمة التوحيد. ليش؟ لأنه كان هنالك تيار عنيف، تيار عباسي، قد بنى أيديولوجيته على مصادرة الحقوق وعلى ظلم الهاشميين وعلى من يتعاطف مع الهاشميين، وبالتالي كانت هذه سياستهم التي جبلوا عليها من أول خليفة وإلى حد سقوط الدولة العباسية. لذلك نشوفهم حقيقة وقفوا أمام تيار العنف ولجاج الأمويين وظلم العباسيين وإيذائهم، وكان لابد من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بما جاء به القرآن الكريم. من بين أهم الأسباب التي هي حقيقة كانت نقطة رئيسية وسبب رئيسي في انطلاق الثورة واندلاع شرارتها، هو أن الحاكم العباسي موسى الهادي، هذا اللي وقعت الحادثة أو المعركة في زمانه، والهادي كان يعد من أكثر الخلفاء العباسيين عداء لبني هاشم، بل كان أشدهم وطأة عليه، بل كان يجهر نهارا جهارا بكرهه وحقده على الهاشمين، حتى أنه قال مقولته الشهيرة: قتلني الله إن لم أقتل موسى بن جعفر. وهذا تصريح واضح على كرهه وحقده على بني هاشم. موسى الهادي قد ولى المدينة المنورة الوالي إسحاق بن عيسى ابن علي، وأيضا هذا الوالي أيضا معروف بحقده على من؟ على بني هاشم. هذا الوالي حقيقة استخلف عليها رجلا من ولد عمر بن الخطاب اسمه عبد العزيز بن عبد الله، وهذا يعد من نسل عمر بن الخطاب نسبا وولاؤه للعباسيين، وتوعد تعرف النتيجة شو راح تكون. زين، هذا زين، ذاك وين راح؟ هذا راح لبغداد حتى في سبيل يهنئ الهادي العباسي على تسنمه للخلافة، وبنفس الوقت يعزي بوفاة والده المهدي الذي قضى نحبه. المن خلى هذا الوالي؟ قلنا خلى عبد العزيز بن عبد الله. زين، سياسة عبد العزيز بن عبد الله حقيقة كانت سياسة هوجاء بشعة، كان لا يعرف إذا غضب لا يعرف من كان يقف أمامه، كان فظا غليظا عند من القساوة، حتى إن أنصاره وأتباعه قد تبرموا من هذه أو من هذه القسوة. زين، هذا إذا على أتباعه وأنصاره هكذا، فكيف بمحبيه؟ فكيف بشيعته؟ فكيف ب... وهكذا. زين، إذن هي السبب الرئيسي الذي كان قد أشعل ثورة صاحب فخ الحسين بن علي رضوان الله تعالى عليه. هذا السوء، هذا بمجرد ما جعل واليا في يعني على المدينة المنورة، وإحنا نعرف المدينة المنورة من زمن بني أمية، وإذا هي حقيقة نشوف قد كانت محط كره من قبل الأمويين، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسميها طيبة والأمويين يسموها الخبيثة. العباسيين أيضا انتهجوا نفس النهج مع المدينة المنورة من خلال أنهم جعلوا الولاة القساة الظالمين الحاقدين على المدينة المنورة وعلى أهلها أن يكون الوالي من نفس سنخ هذا الخليفة ومن نفس ضمن توجهاته. وتعرفون مستمعي البلاد الأكارم بأنه حقيقة الخليفة القاسي اللي توجهاته معروفة لابد أن يأتي بوالي قاس مثله حتى في سبيل يبرمج هذا السياسة التي انتهج هذا الخليفة. مداخلة، نعم تفضلوا. نعم، إذا مستمعي إذاعة البلاد حقيقة فاصل إن شاء الله ونستأنف ما بدأنا به.

مستمعي إذاعة البلاد، بعد هذا الفاصل نحب أن نذكركم بأرقام الهواتف المباشرة 077 مكعب 0 مكرر 0 مكرر 21، وكذلك هاتفنا 078 مكرر 1 21 مكعب 07. إذن حقيقة مستمعي الأكارم، كانت سياسة عبد العزيز بن عبد الله الهوجاء البشعة هي التي كانت السبب الرئيسي في ثورة الحسين بن علي الحسني، وذلك من خلال أن هذا الوالي الطاغي الظالم قام بمجموعة من الوسائل التي كان من ضمنها هو التضييق والتضييق الخناق على بني هاشم. طبعا شنو من سياساته؟ مثلا قال لهم أنتوا يا بني هاشم يومي تجوني للجامع أو يومي تجوني لقصر الخلافة، أريد أعدكم واحد واحد، أريد أشوفكم خاف تطلعون تسوون ثورة تسوون مؤامرة. لذلك كانوا يحضرون يوميا. هسه الناس اتقاء لشره يدخل بعنوان التقية غيرها غيرها، المهم كانوا يحضرون. بعد ذلك لا، تطورت الأمور أكثر، بدأ يمعن في ذلهم وفي التوجيه الإهانات لهم، وذلك من خلال أنهم قال لهم بأنه أريد واحد منكم يكفل الآخر، حتى في سبيل إذا كان هذا قد خرج على الخليفة العباسي فبالتالي يعاقب من كفله. أيضا قاموا بهذه الخطوة، لكن الأمر قد تطور أكثر فأكثر، وذلك من خلال أنه بدأ يوجه لهم الشتائم والسباب، وهذا طبعا ديدا هؤلاء الظلام من خلال ما كان يكن في نفوسهم من حقد، وهو الحقد الذي وجدناه على أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك حقيقة أن هؤلاء لم يصبروا على هذا الأمر، وبالتالي اجتمع بني هاشم على في بيت أحد المؤمنين، وعندما علم هذا الرجل بأن هنالك اجتماع حقيقة قام فأمر القبض على من يشتبه في أمره وحبسهم والتضييق عليهم وإهانتهم بالضرب والتشهير والطواف به في الطرقات. الحسين بن علي رضوان الله عليه اعترض على هذا الحط من الكرامة أهل بيته، فقصد في مع أشياعه دار الإمارة في المدينة المنورة، ولكن عامله حقيقة بعد ما شاف الضغط وشاف الثائرات العلوية بدأ الجبن يعلو جبهته، وبالتالي رأى المجتمعون، لذلك قاموا بكسر السجون، أخرجوا من فيها، بويع على الحسين بن علي زين، وبالتالي كانت هنالك بوادر الثورة قد كانت واضحة زين. صادف في تلك الأثناء خروج الثائر الحسين بن علي رضوان الله عليه وإعلان بوادر الثورة ضد ظلم بني العباس بسبب ما كان يقوم به هذا الوالي المتجبر، إذ إنه كان يسوم بعض من أفراد أسرة الحسن اللي هو أخ الثائر، أخ الثائر يعني أخو الحسين ابن علي أيضا اسمه الحسن، أيضا من علماء بني هاشم في ذلك الوقت، واللي ثار ثائرة الحسين بن علي أنه قد اتهم أخاه بأنه كان يعاقر الخمرة، وهذا طبعا كان سبب رئيسي في نشوب الثورة. ليش؟ لأنه وكأنما عيوب بني العباس قد ألصقت ببني هاشم، لذلك لابد من أن تكون هنالك ثورة. طبعا بعد تهدئة الأمور وبعدما كان هنالك حقيقة من أمور قد خاف العباسيون عليها من أن تثور ثارة بني هاشم، قد طمأنوهم على أن الوضع قد استتب، لا بعد ماكو شيء وكذا وإحنا ومسلمين وكذا من هذا القبيل. لكن الغدر حقيقة كان عنوانا لبني العباس كما كان عنوانا لبني أمية. لذلك في بعد موسم الحج أو في أثناء موسم الحج حقيقة دخل بني هاشم ومعهم الحسين بن علي، وخصوصا في يوم التروية، وبدأوا يلبسون ثيابا وقد أحرموا ودخلوا الكعبة، وكان عددهم ما يقارب 100 رجل من بني هاشم. هؤلاء حقيقة عندما دخلوا، احنا نعرف المحرم ليس له سلاح ولا يجوز له حمل السلاح، وبالتالي كان غير مسلح وكان مسالما، لذلك انقض عليهم بنو العباس وبجيش قد نظم وقد درب وقد تمت مراقبتهم بشكل جيد، ومن ثم تم قتالهم. هاش وقت الحكي في يوم التروية.
لكن بني هاشم حقيقة وكأنهم كانوا يعرفون غدر الغادرين، لذلك قاموا بقتال هؤلاء، واستمرت المعركة ساعات طويلة جدا. أبلي فيها بنو هاشم حقيقة بلاء حسنا، لذلك حقيقة كانت هنالك قسوة مبالغة فيها من بني العباس في واقعة فخ على بني هاشم، وكأنهم يقولون أو يريدون أن يعتذروا للتاريخ أنهم لم يشاركوا في مقتل الحسين بن علي في كربلاء، لذلك القسوة التي تعاملوا بها مع الحسين بن علي في فخ هي نفس القسوة التي تعامل بها بنو أمية مع الحسين في كربلاء، وهذا يدل على أنهم أيضا أصحاب سلطة وأصحاب دنيا، وأنهم بالتالي لو كان الحسين عليه السلام في فخ، يعني الحسين الشهيد ابن رسول الله في فخ، لتعاملوا معه بنفس المنطق وبنفس القسوة. لذلك كانت هنالك مجموعة من الإجراءات قاموا بها مع هؤلاء الفتية، يعني من ضمن هذه الإجراءات أنهم قطعوا رؤوسهم، حملوها على الرماح، طافوا بها في الأسواق، بعثوها إلى بغداد. زين، ماكو نساء في المعركة كما كان على عهد الحسين بن علي في كربلاء، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى دور بني هاشم، أحرقوا ديارهم، صادروا أموالهم، وسبوا نساءهم. من ضمن المسبيات من هي؟ سبحان ربي العظيم، اسمها زينب، وهذه زينب أيضا قد قتل المنصور الدوانيقي أبيها اللي هو عبد الله المحض، وقتل إخوتها اللي هو محمد النفس الزكية وإبراهيم اللي هم أولاد عبد الله المحض. لذلك حقيقة نشوف هذا الأمر قد كانت فاجعة على بني هاشم في ذلك الوقت، ونشوف نفس الأساليب ونفس السياسات التي استخدمها بني العباس كما استخدمها بني أمية ضد الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نشوف حتى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عندما سمع بمقتل الحسين بن علي صاحب فخ، لذلك نشوفه قد بكى بكاء مرا، وبالتالي أبنه تأبينا يليق بشخصه الكريم. من ضمن سياسات بني العباس أيضا وضعوا الجثث على الرمال بدون دفن، يعني خلوا شرطة ومراقبة، وبالتالي ممنوع منعا باتا يقوم أي أحد بدفنهم، وبقوا أيضا 3 أيام في رمضاء فخ. زين، هذا شيء يدلل على أنه كما قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، يعني بمعنى من المعاني أن كل الطواغيت وكل الجبابرة هم تخرجوا من مدرسة واحدة. هسه قد يختلف التاريخ، قد يختلف المسرح، قد تختلف الشخوص، لكن النتائج هي حقيقة نتائج

كما طلب عمك من ابن عمك، وبالتالي قد تفشل الثورة أو قد تذهب أو تنحرف مبادئ الثورة. فقال له شلون عاد؟ قال له أمضي فإن القوم كفار، يعني على بني العباس، يعني وكأنما الإمام الكاظم عليه السلام يحث الحسين بن علي الحسني على القتال ويقول له اذهب وقاتلهم فإن القوم كفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني اغلظ على هؤلاء الكفار لأنهم قد استباحوا الحرمات، باعتبار أن الإمام الكاظم عليه السلام هو المعصوم في تلك الفترة والإمام المفترض الطاعة، فامتثل الحسين بن علي الحسني لهذا الأمر. طبعا سيقول قائل يعني لماذا الإمام الكاظم عليه السلام لم يؤيد، هو أيد هذه الثورة المباركة لكنه لم يكن في الصورة في ذلك الوقت. ليش؟ حفاظا على المؤمنين، حفاظا على القاعدة، حفاظا على البيوتات العلوية، إضافة إلى أن تكليف الإمام في ذلك الوقت هو يختلف عن تكليف الحسين بن علي الحسني باعتبار إمام مفترض الطاعة. لذلك نشوف الحسين بن علي فهم ما قال له الإمام الكاظم عليه السلام، وبالتالي توجه نحو فخ وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد. لذلك حقيقة كان مصرع الحسين بن علي الحسني كان مؤلما، فقد بكته القلوب المؤمنة وندبته القرائح الفياضة العامرة بقوة الإيمان. لذلك نشوف الحسين سجل بنهضته صفحة مشرقة بأحرف من نور. زين، لذلك هذه الثورة حقيقة وكأنما فتحت جرح كربلاء. ليش؟ لأنه هنالك كثير من أوجه التشابه ما بينها وبين كربلاء. كلما ذكروا الحسين بن علي الحسني ذكروا الإمام الحسين، كلما ذكروا فخ ذكروا كربلاء، كلما ذكروا زينب أخت الحسين الحسني كلما ذكروا زينب أخت الحسين الشهيد، كلما رأوا الرؤوس مقطعة ومحمية على سنابك الرماح وقد رضتها الخيول كلما ذكروا الحسين عليه السلام، وكأنما العاطفة قد هاجت بالعلويين في زمن بن العباس، وبالتالي فإن هذه العاطفة كان لها الأثر كبير في تجيج العاطفة وعادة هذه المظلومية. فمضت الأيام وقلوب المؤمنين عامة، وآل بيت علي وآل عقيل وآل الحسن وآل الحسين، لذلك رأيناهم وهم يبكون شهيدهم. إذن تجددت أحزان آل بيت محمد باستشهاده بعد قرن كامل. شوف بعد قرن كامل وتشوف الوضع، والعلويين كانوا يؤبنون الحسين ابن علي الحسني من خلال تذكارهم لما وقع على الحسين ابن علي الشهيد بكربلاء. هذا الأمر حقيقة لم يأتي بعد ثورة الإمام الصبط الشهيد ابن علي إلا وقعت فخ، يعني بعد 100 عام هم صارت ثورات صحيح وقتال وشهداء ودماء وإلى آخره، لكن مثل حتى ثورة زيد لم تكن بفاجعة. فعلا زيد صلب وقتل وله المنزلة العظيمة وقد ندبه الإمام الصادق عليه السلام، لكن نشوف ليس كما ندبه النبي والإمام الصادق والإمام الجواد والإمام الكاظم، كلهم هؤلاء ندبوا الحسين بن علي الحسني. صح زيد كان له المنزلة العظيمة كما قلنا وقد كان أحد فقهاء آل محمد، لكنه لم يكن بمنزلة الحسين بن علي الحسني. لذلك بعد قرن كامل، لذلك نشوف هذه المأساة وهذه الجريمة الدامية التي حاك خيوطها الأمويون سفاكي الدماء وقاتلي النفس المحترمة. لذلك قاموا بتمثيل وتطبيقها كما فعل الأمويون في أرض كربلاء فعل العباسيون في واقعة فخ. إذن حقيقة العباسيون ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يعيدوا نفس المأساة بشرط واحد، أن يكونوا هم أبطالها، يعني وكأنما تحسفوا وتحسروا وتألموا على أنهم لم يكونوا مشاركين في كربلاء. زين، أضف إلى ذلك لم يكونوا أقل من الأمويون في الكفر والخبث والظلم والشر وإراقة الدماء، لذلك فكانت هذه واقعة فخ المؤلمة. لذلك حقيقة يتساءل محسن الأميني رحمة الله عليه مقارن بين الوقعتين، يعني ما بين وقعة كربلاء وما بين وقعة فخ وفظاعتهما وبشاعة أحداثهما، بعبارته المؤثرة ماذا يقول؟
يقول

أفكربلاء بالعراق وكربلاء بفخ أخرى. يعني سمى الشيخ الأميني فخ كربلاء فخ، يعني بمعنى من المعاني نفس المأساة التي وقعت على الحسين في كربلاء العراق كذلك وقعت على الحسين بن علي الحسني في فخ كربلاء، وهذا يدلل على عظيم هذه المنزلة. وبالمناسبة هو مو أي واحد يوفق لأن يقع عليه ما وقع على الحسين بن علي. هسه كربلاء الحسين وكربلاء فخ حقيقة بعد الحد الآن لم نشهد مأساة كما وقعت على هؤلاء الشخصين، وهذا يدل على عظيم الحسين بن علي الحسني، لأنه وكأنه كان يتمنى أو كأنه عاش كربلاء بكل أحداثها وتمنى أن يقع عليه ما وقع على جده الحسين بن علي، وكأن الله سبحانه وتعالى استجاب له دعاءه، وبالتالي كان هو الثائر وكان قد بادر بزمام هذه الثورة وحصل على الإذن الشرعي من إمام عصره في ذلك الوقت هو الإمام الكاظم عليه السلام. اللي جسد عظمة هذه الثورة أيضا مستمعي الأكارم حقيقة اللي خرج مع الحسين بن علي الحسني همتين، ليسوا بناس بسطاء، ليسوا بناس غير معروفين كما خرج مع الحسين بن علي الشهيد كابر القوم والفقهاء والعلماء وقراء القرآن. لذلك شو نشوف؟ نشوف الحسن بن محمد النفس الزكية، زين، نشوف طاهر بن محمد النفس الزكية، نشوف علي بن إبراهيم بن الحسن، هذا ضربت عنقه صبرا بمكة بمدينة مكة المكرمة. أيضا نرى إبراهيم بن إسماعيل بن طباطبا، كذلك عبد الله بن إسحاق، عمر بن إسحاق اللي هو أخ عبد الله بن إسحاق، وهذا هؤلاء طبعا بالمناسبة كلهم يشار لهم بالبنان والفقه والورع والتقوى وإزداء الخير لأهله. وهذا أيضا يذكرنا حقيقة بما فعله قائد الجيش في معركة فخ. ماذا يعني عندما نذكر هذه الأسماء التي استشهدت مع الحسين بن علي الحسني حقيقة، نذكر كلمة لقائد الجيش العباسي عندما أرسل أحد الجواسيس قال له روح شوف لي معسكر الحسين بن علي الحسني مين متألف ايش يسوون. هذا رجع صاف يعني قد أخذته الدهشة، قال له تكلم، تكلتك الثواكل ما بك؟ قال له دخلت إلى معسكر الحسين بن علي الحسني فلم أرى إلا صائما وقائما وقارئا للقرآن وباكيا من خشية الله. فقام القائد الخليفة العباسي فبكى بكاء مرا. هذا شو يقول الجاسوس؟ يقول ظننت إن من بكائه المر هذا إنه لا يقاتل الحسين بن علي الحسني، لكن الدنيا وجنود الرحمن وجنود الشيطان يتصارعان في داخل هذه النفس، وبالتالي كان النصر لجنود الشيطان وقام بقتال الحسين بن علي الحسني. وهذا حقيقة هذا المعسكر أيضا يذكرنا بمعسكر، وهذا أيضا يعد يذكرنا بمعسكر الحسين ابن علي الحسني عندما ذكرهم أحد الصحابة بأنهم وجدهم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد. وهؤلاء هم حقيقة كانت أحلى أمانيهم أنهم يتقربوا إلى الله، وأحلى أماني هذا التقرب هو الشهادة في سبيله. لذلك حقيقة مجموعة من الاستنتاجات التي وصلنا إليها ونحن نختم ما بدأنا به عن الحسين بن علي الحسني، واللي حقيقة قلنا بأنه بوادر هذه الثورة بدأت في شهر ذو القعدة، خصوصا في اليوم 13 عندما تولى هذا الوالي الفض الغليظ ولاية المدينة، لكن كانت نتائجها أنه في شهر 8 ذو الحجة بأن قد تم استشهاد هذا الرجل العظيم الحسين بن علي الحسني. الحسين بن علي الحسني كانت هنالك وجه تشابه
لا يعني كبير جدا ما بين ثورته وثورة الحسين الشهيد الصبط. من ضمن هذه الثورات، الحسين الشهيد في كربلاء قد خرج من مكة لأنه يعرف أن الأمويين حقيقة أهل غدر وأهل عداء، وبالتالي فإنه سوف يقتلونه حتى لو كان معلق بأستار الكعبة. لذلك شنشوف الإمام الحسين يغادر مكة ويغادر الحاج حتى في سبيل الحفاظ على حرمة مكة المكرمة. كذلك نشوف أن هؤلاء العباسيين قد حاولوا قتل الحسين بن علي الحسنوين في مكة من خلال مهاجمتهم مع أصحابه، وهذا شيء يدلل على النهج الأموي والعباسي أنهم قد سقوا من شجرة خبيثة في كما نوه لها القرآن الكريم. إذن حقيقة وقعة فخ استشهد فيها الحسين بن علي رضوان الله تعالى عليه ثائرا لأهل بيته وأصحابه الكرام، وهو طبعا من نسل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لها وقعة لها مثيل إلا وقعة الطف الأليمة بكربلاء المقدسة، واللي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وأصحابه الكرام البررة. وطبعا وجد تشابه يعني البشاعة وشدة القتل الترويع، فوقعت فخ أيضا تأتي من بعد وقعة الطف الأليمة. هذا أمر. الأمر الثاني حقيقة المستمعين إذاعة البلاد، لقد شابهت وقعة فخ وقعة الطف في كثير من مجريات الأحداث والمآسي، مع طبعا أكيد لازم أكو فد اختلافات بسيطة. من أوجه التشابه مثلا الأسماء، الحسين بن علي، زينب بنت علي، كذلك التقارب في عدد المستشهدين مع الحسين، أيضا كانوا قرابة 73 شهيدا. أيضا كانت هنالك سبي للنساء، سبي للنساء، بالمناسبة قلنا ماكو نساء لكن هم ذهبوا إلى المدينة وأخرج النساء من دورهن وسبوهن، لكن حقيقة كان العقلاء من بني العباس قد منعوا أن تذهب زينب بنت عبد الله المحض كسبية إلى العراق، لأنه عرفوا نتائج السبي إلى دور كبير جدا في فضح بني أمية أو فضح بني العباس، لذلك امتنعوا عن أن تذهب زينب بنت عبد الله المحض إلى بغداد من أجل سبيها. كذلك أيضا نشوف سبي الأطفال. إذن أهداف الثورة حقيقة كانت ناجحة في هذا المضمار. كذلك حقيقة موقع فخ كان له من القداسة والأهمية. ليش؟ إذ إنه يعد من مواضع الإحرام، يعني في ذلك الوقت كان اللي يريد يطب مكة المكرمة يقدر يحرم ويلبس ثوبي الإحرام من ومن مكان فخ والتي تجاور مدينة مكة المكرمة، وإحنا نعرف بأنه مكة المكرمة مهبط الوحي، وبالتالي كان لها الأثر الكبير حتى في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن على الحاج الاختسال والإحرام فيه، وهذا شيء يدلل على حرمة هذا الموضع وقدسيته. زين، إذا هذا الموضع بإحرام للحاج، هل يجوز القتال؟ طبعا لا يجوز القتال في هذا المكان المقدس، ولا حتى في الموضع كله باعتبار مكة المكرمة مهبط وحي ومقدس وموسم حاج، وهذا يدلل على ابتعاد بني العباس عن كل أبجديات الإسلام. أيضا حقيقة نعرف أن الثائر الحسين ابن علي رضوان الله تعالى عليه اللي هو بطل فخ، ومن خلال توثيق نسبه المبارك يعد سيدا من آل بيت محمد الكرام البررة. شون سيد؟ يعني بمعنى من المعاني كان كبير قومه، كان عالما وفقيها، بل كان يسمى بالعابد، أو كان يسمى بالبار، أو كان يسمى بالحسين بن علي الخير، وهذا يدلل على مكانته، بل كان أكثر من هذا، كان كثير التصدق على فقراء آل محمد. زين، إذن ثورته في وقعة فخ كانت بسبب استمرار غصب حق آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغصب حقهم الشرع الطبيعي في الخلافة، أيضا كذلك ما لحقهم من الأذى والظلم والجور على مر الزمان وفي كل مكان. إذن حقيقة ثورته كانت نتيجة حزمة من الظلم والكبت الذي وقع على الهاشميين وعلى الطالبين في حكم بني العباس، كما كان جده الحسين عليه السلام قد قام بثورته المباركة
ضد يزيد في حكم بني أمية. إذن حقيقة جاءت هذه الثورة للتأكيد على أن كل من تولى الحكم واستلم مقاليد أمور المسلمين هو غاصب لحق الأئمة الأطهار عليهم السلام. ليش؟ لأن الثائرين معروفين بسيرهم الذاتية المشرفة، بنسبهم العالي العظيم، بمكانتهم في قومهم، بما يشهدون لهم أهل الصلاح والخير بأن هؤلاء هم سادات قومهم، وبالتالي كان لهم الأثر الكبير في أن يكون لهم هذه الحظوة الكبيرة من المكانة التي وقعت في قلوب المسلمين. نقطة أخيرة مستمعي الكرام حقيقة ونختم عن هذه الثورة المباركة، أن وقعة فخ كانت امتداد للثورات والحركات العلوية وأتباعهم بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يعني نقدر نقول بأن وقعة فخ هي نتيجة من نتائج ثورة الحسين، أو ثمرة طيبة من ثمرات ثورة الإمام الحسين عليه السلام، مثل ما وقعت ثورة زيد وثورة التوابين وثورة سيد الشهيد وكثير من الثورات ضد بني أمية، ومن ثم عقبها ثورات التي وقعت ضد بني العباس. كانت هذه الثورة والتي تعد من أعظمها ثورة كانت نتيجة طيبة لهذه الثورة المباركة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمعرفة إمامنا صاحب الزمان، وأن يحشرنا مع صاحب فخ الحسين ابن علي الحسني رحمه الله. حقيقة مستمعي الكرام الحديث عن هذا الرجل العظيم حديث ذو شجون، لكن وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. كنت معكم في التقديم والإعداد الدكتور طه حسين، كذلك في الإخراج الزميل سلام العتابي. في أمان الله وحفظه.

إذاعة البلاد من بغداد. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الشفاه الذابلات. السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع زيارة عاشوراء. عظم الله أجورنا وأجوركم، ولا تنسونا بالدعاء.

وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم.

كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على

وإلى صوت الحق والإيمان ندعوكم للاستماع إلى برامج إذاعة البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل الثغور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

واشحاذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.